إلى تشكيلة المنتخبين. كوسوفو بسايبي في حراسة المرمى، الراتسي 2، كراتشنيكي رقم 4، ديلوفا 5، غالابيني 13، هوتشا 20، عبدولاو رقم 23، فويفودا 15، زيكروفا 10، موريكي القائد 18، وزابيرتيا رقم 14 ليونكا جناح أيسر. ستصلكم التشكيلة على الشاشة. هذه قائمة واختيارات فرانكو فودا بالأسماء المنتظرة، خاصة الثلاثي الأمامي زابريتجا، موريكي القائد المنتقل الحديث لنادي فينرباتشي بعد موسمين رائعين مع نادي مايوركا الذي نزل إلى دوري الدرجة الثانية، ثم زيكروفا الجناح الرائع اللي ممكن اليوم يكون علامة فارقة في الجهة اليمنى وفي خط هجوم المنتخب الكوسوفي بصفة عامة. طبعا طاقم التحكيم اليوم الذي يقوده أنطونيو نوبري البرتغالي أمامنا على الصورة، الطاقم المساعد كذلك. بالمقابل اختيارات المدرب رالف راغنيك مدرب المنتخب النمساوي مع شلاغير في حراسة المرمى، بوش رقم 5، دانسو 3، باتشير 18، براس 22، شلاغير لاعب وسط الميدان 4، سيفالد رقم 6، لايمير القائد 20، شميد 10، فيمير 21، إضافة إلى الاسم المميز اليوم غريغوريتش في الخط الأمامي رقم 11. هذه الأسماء التي ستبدأ المباراة مع الإبقاء على تشوكويميكا اليوم في دكة الاحتياط. طبعا أبرز اللاعبين اليوم في خط أو في دكة البدلاء مع فيليب مويني، إضافة إلى ساشا كارازيتش أيضا من الأسماء اللي ممكن يعتمد عليها رالف راغنيك خلال دقائق الجولة الثانية. إذا لاحظ ستعطى ضربة البداية. أذكر مجددا بأن منتخب النمسا هو من يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من خلال انتصارين والتعادل، انتصار طبعا على حساب منتخب كوسوفو في مباراة الذهاب، على اعتبار أن المنتخبين يتواجهان للمرة الثانية في هذه الجولة، نعم الجولة الرابعة بعد مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة النمسا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. بالمقابل منتخب كوسوفو اللي كان عنده فوز وحيد أمام إيرلندا، نتيجة أكثر من رائعة، حافز كبير بالنسبة لمنتخب كوسوفو من أجل الإطاحة بالنمسا بعد فوزهم على إيرلندا، ولما لا تصدر هذه المجموعة في صراع ثنائي على بطاقة مباشرة من أجل التواجد في المستوى الأول لهذه المسابقة. طبعا بعيدا عن التصنيف الثاني المستوى الأول، الصراع لا زال متواصل من أجل التعرف على ثمانية الأوائل المنتخبات التي ستتواجد في دور ربع النهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية شهر نوفمبر. سنتعرف حتما على المنتخبات التي ستتواجد رسميا في ربع النهائي دوري الأمم الأوروبية، ومن ثم الصراع يتواصل من أجل اللقب، اللقب اللي أحرزه البرتغال في مناسبتين وإسبانيا في مناسبة وفرنسا في مناسبة. طبعا الدول المتوسطية اللي كان عندها نصيب من الألقاب منذ بداية هذه المسابقة، نعم التي تلعب في نسختها الخامسة. مشاهدين الكرام، يا ترى لمن ستكون ولمن ستذهب هذه السنة وهذا الموسم في صيف 2027؟ ولكن هنا نتكلم عن الصراع حول البطاقات أو البطائق المؤهلة للمستوى الأول. طبعا متصدر يتأهل مباشرة، الثاني يلعب البلاي أوف، بينما الرابع يلعب البلاي أوف لتفادي النزول إلى المستوى الموالي. طبعا هذه القوانين المنظمة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. طبعا المسابقة التي تلعب بالموازاة مع الحدث الأكبر قاريا وكأس الأمم الأوروبية التي ستعود بعد سنتين من الآن 2028. إذن انطلقت المباراة مشاهدة الكرام، منتخب كوسوفو بيزي الأزرق بالمقابل منتخب النمسا. طبعا من مباراة لأخرى يغير قميصه اليوم اللون الأبيض، الزي الأبيض متعودين على منتخب النمسا بيزي الأحمر. اليوم يلعب خارج أراضي في بريشتينا في كوسوفو، تحديدا في ملعب فاضيل فوكري، بينما انطلاقة نمساوية تغطية بعد ذلك حاضرة من جانب دفاع منتخب كوسوفو. منتخب كوسوفو مشاهدي الكرام لتصنيفه العالمي 78، نعم في ترتيب الفيفا مشاهدينا الكرام، يعني فرق كبير على مستوى التصنيف بين المنتخبين. بينما الانطلاقة لمنتخب كوسوفو والتمريرة، موريكي ضيع،
ترجع مرة أخرى لفائدة أصحاب الدار. منتخب النمسا 23 عالميا كامل المتواجدين في المونديال. راسية من دانسو ينجح في إبادة بعد ذلك. نعم لا أعتقد بأن مدرب راكنيك سيغير من سيستم اللعب 4-2-3-1. بداية حماسية هنا لمنتخب كوسوفو مع فويفودا ثم زيكروفا، لكن طارت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. بينما فرانكو فودا الرجل الذي يشرف على تدريب منتخب كوسوفو، فرانكو فودا تكلم هنا عن يعني الاسم الألماني في هنا الإدارة الفنية. طبعا نتكلم على الاسم اللي كان حاضر رفقة العديد من الأندية مشاهدينا الكرام. طبعا هو ماناجير بالنسبة لمنتخب كوسوفو. ترسل الكرة للأمام، هنا استلام البينية، ممكن المرور، موريكي بعيدة بعيدة بعيدة إلى التماس. نعم كرة بعيدة تماما إلى التماس. دي ثاني سنة وثالث سنة بالنسبة لفودا كمدرب لمنتخب كوسوفو. طبعا بالمناسبة فودا سبق له أن درب منتخب النمسا، لأنه اليوم المواجهة استثنائية والمواجهة غير عادية بالنسبة لفرانكو فودا الذي سبق له الإشراف على المنتخب النمساوي على مدار 4 سنوات بين 2018 و2022. طبعا اسمه كمدرب ارتبط بشتورم غراز النمساوي وكايزر سلاوتن في الدوري الألماني. ترجع مرة أخرى لعناصر منتخب كوسوفو. تحضير بعد ذلك للخلف، استلام على طول عن طريق حارس المرمى سايبي. تكلمت عن راكنيك المدرب اللي يلعب بالأربعة 4-2-3-1 مع بوش كداير أيمن لايمر على الجهة اليسرى. طبعا تكلم على دانسو وباشير في محور الدفاع، ثنائي الارتكاز سيفالد وشلاغر، تنشيط الهجومي مع فيمر في الجهة اليمنى وفيمر براس على اليسار، شميل كاساني لعب خلف المهاجم غريغوريتش. باشير لمن يا باشير زال يحتفي بالكرة، هيا لي دانسو. دانسو يتقدم مباشرة إلى لايمر، هذا هو لايمر قائد المنتخب النمساوي. ضيع الكرة ضيع الكرة، راتسي بعد ذلك يقطع هذه الهجمة، وصلت لمن هنا لغاليباني. غاليباني في وسط الميدان يلعب الوانتو مع زابيرتشيا، ولكن بعيدة تماما فقط إلى المدافع الحاضر أمامنا باشير في وسط الميدان. شلاغر هي بعد ذلك لدانسو. دانسو تدريجيا منتخب النمسا بدأ يستحوذ على الكرة بعد بداية حماسية نوعا ما، لكن دون خطورة على حارس المرمى شلاغر. دانسو استلم من جديد لمن يا دانسو. منتخب النمسا كان من المنتخبات المتواجدة في نهائيات كأس العالم الماضية. طبعا المنتخب اللي خرج من دورة 32 أمام إسبانيا 3-0. طبعا النتيجة كانت متوقعة. المنتخب النمساوي حظه أن واجه المنتخب الإسباني في دورة 32 انطلاقة من الجهة اليسرى، ولكن الكرة طارت مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب كوسوفي. نعم منتخب كوسوفو، منتخب كوسوفو اللي تطور أداؤه شأنه في ذلك شأن مجموعة من المنتخبات خاصة مقدونيا الشمالية اللي صار يقارع الكبار في المنافسات الأوروبية سواء تصفيات اليورو أو في دوري الأمم الأوروبية. بينما انطلاقة هنا تأتي لمنتخب كوسوفو لمن وصلت إلى غاليباني. غاليباني غاليباني العرضية يبحث عن موريكي، عادت مجددا لكن تقطع بعد ذلك في خطأ يقول الحاكم البرتغالي أنطونيو نوبري. ضربة حرة للنمسا. تلعب الضربة الحرة. بوش باشير يلعب الكرة لدانسو. دانسو لمن زال يحتفظ بها، نسق بطيء جدا للمنتخب النمساوي.
طبعا يعرف بأن الأمور لن تكون سهلة اليوم، عليه أن يحذر أكثر من المرتدات. عندهم لاعب زي كروفا، لاعب سريع جدا ولاعب مهاري ولاعب اللي ممكن يعمل مشاكل لمدافعي المنتخب النمساوي. راي أدانسو، راي أدانسو، راوغ الأول، راوغ الثاني، كرة مقطوعة هنا في وسط الميدان، خطأ يقول الحكم لفائدة منتخب كوسوفو. شفنا المبادرة اللي قام بها أدانسو عندما راوغ الأول والثاني، محاولة إيجاد الحل، لكن في النهاية يقطع اللاعب هنا أوتشا. كرة في منتصف الميدان، عبد الله يرجع للخلف، كراتشنيكي تمشي لغاليبيني، غاليبيني يتحصل بعد ذلك على رمية جانبية. نعم بوش هو من تدخل أمامنا على الصورة، بوش الظهير الأيمن ستيفان بوش لاعب نادي ماينسي. 70% طبعا، قول 70% من تشكيلة النمسا حاضرة في الدوري الألماني. طبعا حكم التقارب التاريخي والجغرافي والثقافي بين النمسا وألمانيا، الشيء اللي ممكن تخلي اللاعب النمساوي يتأقلم بسرعة في أجواء الدوري الألماني. طبعا اسماء اللي تلعب لشالكي ولفرايبورغ ولماينس ولفيرتر بريمن، هذه كرة عرضية مرة جانبية، مرة جانبية. الفرصة الأولى لمنتخب كوسوفو مشاهدي الكرام، الفرصة الأولى تأتي هنا، شكلت بعد الخطورة على مرمى شلاغر. هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا، سلامة غاليبيني على اليسار، ثم اللمسة الأخيرة بهذه الصورة. هوجا، هوجا كاد يفعل ويسجل الهدف الأول لمنتخب كوسوفو، في حين كنت أتكلم عن النمسا ومعظم الأسماء التي تنشط في ألمانيا، خاصة لايمر لاعب نادي بايرن ميونخ، تشوكويميكا الموجود اليوم في الاحتياط لاعب نادي بروسيا دورتموند. صراحة تفاجأت لي بقاء تشوكويميكا في دكة البدلاء. لدينا كرة نمساوية الآن، بوش يرفعها في القائمة الثانية الرأسية، الكرة الأولى لغريغوريتش والتصدي من أروع ما يكون للحارس سايبي إلى الركنية الأولى لفائدة المنتخب النمساوي. هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا، بوش يرفعها ثم غريغوريتش برأسية كاد يسجل الهدف الأول للمنتخب النمساوي. لا من ردة فعل، ممتاز ممتاز، سايبي إلى الركنية، تلعب هذه الركنية بسرعة، حاولت رفع عن طريق شميد، شميد شميد هيئة لخلف شلاغير، مرفوعة على القائمة الثاني بحثا عن المدافع دانسو. يصعد صاحب أطول قائمة في تشكيلة المنتخب النمساوي، لذلك طبيعي يتواجد هنا في الكرات الثابتة، محاولة استغلال الضربات الرأسية. لما نتكلم عن الجودة، طبعا منتخب النمسا يتوفر على الجودة ويتوفر على الخبرة ويتوفر على الأسماء اللي تتألق في ألمانيا. تكلمت على لايمير وتشوكويميكا اللي في الاحتياط، وأيضا السيفالد اللاعب اللي ينشط في نادي لايبزيك، إضافة إلى مويني لاعب نادي ماينس، ومع بوش لأن بوش أيضا يخوض تجربة حالية رفقة نادي ماينس، إضافة إلى غريغوريتش صاحب الخبرة مهاجم نادي أوسبورغ الذي يخوض المباراة رقم 181 مع المنتخب النمساوي. انطلاقة من اليمنى الآن، هنا بدأ المنتخب النمساوي في الضغط عن طريق لاعبي بوش، بوش يرجع، وصلت بعد ذلك لفيمير، بوش هنا العرضية ولكن تعطي الدفاعية بقيادة كراشنيكي المدافع الأوسط الذي يقود الخط الخلفي مع الراتسي ومع ديلوفا. دانسو، دانسو مشي كورة اتجاه سيفالد على اليسار، اللمسة من لايمير، لايمير يرجع لشلاغير، دانسو، دانسو مباشرة، شلاغير تمشي مجددا، براسي حاول، وبعد ذلك الكرة تخرج إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب النمساوي. يلعب التمس، لايمير، دانسو في الاستلام، إيمانيا دانسو عنده بوش، يفضل باتشير مجددا، دانسو
زاد استحواذ منتخب النمسا. الأمور بدأت تتضح أكثر مع مرور الوقت. النمسا ستسيطر وستستحوذ وستبادر وستضغط. بالمقابل منتخب كوسوفو سيلعب على إمكانياته رغم أنه يستقبل على أرضه في بريشتينا، ولكن يعرف قدرات النمساويين ويعرف خطورة هجوم النمساوي، لذلك سيكون حذر وسيكون مدافع في معظم الأوقات مع الاعتماد على المرتدات والاعتماد بالأساس على الكرات الثابتة، لأن مصدر قوة المنتخب الكوسوفي الكرات الثابتة سواء الركنيات أو الضربات الحرة الجانبية. سيراهن عليها كثيرا وسيلعب عليها كثيرا من أجل تحقيق الانتصار في هذه المواجهة. مبدئيا منتخب النمسا هو المرشح للانتصار في المواجهة بالفوارق الفنية وبفوارق الخبرات وبفوارق دعوني أقول بين قوسين النجومية، هذا إذا اعتبرنا طبعا غريغوريتش وتشيكويميكا وفيمير ولايمير بمثابة نجوم في الدوري الألماني البوندسليغا. كرة في وسط الميدان، سيبالت دانسو يمرر كرة للايمير، عنده براس ولايمير مكشوف التمريرة هنا لمن فقط لمدافعي منتخب كوسوفو. منطقيا لما جرت القرعة معروف بأن النمسا هي من ستتصدر هذه المجموعة، كوسوفو تلعب على المركزية الثاني من أجل بلاي أوف الصعود إلى المستوى الأول. طبعا المنطق يقول هكذا، ولكن في الميدان كوسوفو هو قادر على خلق المفاجأة والإطاحة بالمنتخب النمساوي. يعني شفنا مباراة الذهاب كان واضح الفوارق 3-1 لمنتخب النمسا، كان ممكن نتيجة تكون أكبر للنمسا بعدد الفرص التي جاءت لرفقاء اللاعب غريغوريتش. ثاني الركنيات للمنتخب النمساوي، إذا الاستعداد للتنفيذ موجود سيبالد، ولكن على الخصوص المدافع دانسو سيبالد غريغوريتش. إضافة إلى دانسو على الصورة مرفوع الكرة بصعوبة يتم إبعاده وفي خطأ، نعم الصافرة البرتغالية تشير إلى وجود مخالفة، ضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو. ربع ساعة انطلاق المواجهة 0-0 حتى الآن، فرصة وحيدة لكل منتخب الأخطر بكل تأكيد رأسية اللاعب غريغوريتش. دانسو في منتصف الميدان حول طريق فيمار يا ريشميد، شميد وفي خطأ يأتي، نعم ضربة حرة لي

واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس لاعبين نمساويين على أوبة الاستعداد لاستقبال الكرة برأسية ممكن الرأسية الأولى والرأسية الثانية. موريكي يدافع، موريكي يرجع يدافع يساند زملائه. شوف هنا واضح تماما التفوق في الاستحواذ والتفوق في الضغط وامتلاك الكرة من لاعبي المنتخب النمساوي. كنا ننتظر هذا السيناريو رغم البداية الحماسية نوعا ما لمنتخب كوسوفو، لكن سرعان ما انطفأ هذا الحماس وسرعان ما تراجع منتخب كوسوفو إلى الخلف باعتماده أساسا على التحولات السريعة، لأن منتخب النمسا طبيعي جدا مع التقدم والزيادة العددية سيترك مساحات في الخلف ممكن يستغلها رفقاء اللاعب موريكي. رجعت لدانسو، دانسو لمن؟ هيا الكرة ناحية سيفالد، سيفالد لازال يحتفي بها، هي مباشرة لبشير هنا يستلم الكرة، سيفالد مع شلاغر بعيدة بعيدة تماما، كان فيها سوء تفاهم وبالتالي إلى رمية جانبية لفائدة منتخب كوسوفو. يلعب التماس سايبي، سايبي هنا خاطئة رجعت للمنتخب النمساوي، لم تصل لغريغوريتش هذه الكرات، هذه الكرات اللي ينتظرها زيغروفا، نعم لم تصل لأنها مقطوعة من دانسو. شوف الهدوء اللي عن دانسو والقراءة السليمة والتموضع الرائع للمدافع دانسو كيف قطع الكرة، عادت مجددا لفائدة المنتخب النمساوي. تفكير في الحلول الآن، البحث عن العمق، الأطراف كذلك بدأت تشتغل مع سعودي براس ولايمير في الجهة اليسرى والكرة تقطع بعد ذلك مباشرة إلى رمية جانبية. طبعا حتى لا ننسى مصدر الأمان، مفروض هو مصدر الأمان دانسو أمامنا على الصورة، اللاعب الجديد لنادي ساندرلاند. ترفع هذه الكرة راسية فيمار، فيمار وغريغوريتش، ولكن الأقرب كان حارس المرمى سايبي، سايبي يمشي لديلوفا، زيغروفا، زيغروفا أو جيغروفا لمن يرجع إلى الخلف مباشرة لفائدة كراتشنيكي، هذا لاعب كراتشنيكي مدافع الأوسط، لمن يا كراتشنيكي يهدي اللعب، وصلت إلى الراتسي، الراتسي استلمها، لمن يا الراتسي خطا، فيها جول الآن، فيها جول، فيها جول، فيها جول، فيها جول، غريغوري لازالت هنا إمكانية التحضير، التسديد، التسديد وحارس المرمى. غريغوريتش لم يستفيد من هذا الخطأ، خطأ فردي فادح في محور الدفاع، هنا لم يستفيد منه المهاجم غريغوريتش، كان تباطع نوعا ما يا غريغوريتش، كان في تباطع منك يا غريغوريتش، في حين الحكم أعلن هنا عن وضعية تسلل عليك يا غريغوريتش، فعلا كنت متقدما وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لعناصر منتخب كوسوفو، خطأ فردي فادح كاد يكلف منتخب كوسوفو هدف في الدقيقة 17. انطلاقة من الجهة اليسرى هنا زيبرجيا، زيبرجيا ضيع الكرة، تكاثروا عليا زيبرجيا وبالتالي خسرها، ترسل طويلة، هنا الخروج من التسلل واللعبة سريعة الآن من الجهة اليمنى، براس براس براس براس يراوغ براس براس وسط لاعبين، ولكن الكرة تضيع مرة أخرى، عادت للمنتخب النمساوي. ماذا هناك؟ براس يطالب بوجود خطأ، براس يطالب بوجود خطأ في الكرة الماضية، هذه الإعادة، هذه الإعادة وسط لاعبين هنا راوغ، كان في تدخل، هنا اللحظة اللي تدخل فيها ديلوفا، اللحظة اللي تدخل فيها ديلوفا، هل فيها خطأ وهل فيها ضربة جزاء؟ هل فيها خطأ وهل فيها ضربة جزاء؟ عموما الحكم يقول لقطة عادية والتدخل في حدود المسموح به، ولا ترقى إلى اتخاذ قرار ضربة الجزاء لتتواصل المباراة. النمسا أقرب إلى الهدف، النمسا أقرب إلى الهدف، دانسو هل تصل هذه الكرة مقطوعة بعد ذلك؟ كل لاعبي منتخب كوسوفو داخل منطقة الجزاء،
أشك في قدرة منتخب كوسوفو على الصمود حتى نهاية المباراة. طبعا إذا بقي اللاعب هكذا كوسوفو يدافع بشكل متأخر جدا

معناه أنه معرض في أي لحظة لاستقبال الهدف، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تنجح في مباراة تلعب فيها بهذا الشكل طيلة 90 دقيقة، مباراة فيها مراحل، مباراة يعني تدافع وتهاجم فيها، ولكن الدافع في معظم الوقت وبشكل متأخر أنت تعطي المجال وتعطي الكرة وتعطي فرصة اللعب والضغط عليك وخلق الفرص، وبالتالي منطقي جدا بأنك ستستقبل هدف بين الفينة والأخرى. كرة فيها تماس، تلعب الجانبية لفائدة منتخب كوسوفو، رجعت، لاحظ بأن منتخب النمسا يسترجع الكرة بسرعة مجددا عن طريق لاعب كراتشنيكي هيئة لمن تابيرتشيا في خطأ، تابيرتشيا والحكم يصفر خطأ هنا، باشيرو من ارتكب الخطأ. هذه الإعادة مجددا، تدخل الماضي كان من شلاغر أو باشير، نعم باشير هو من تدخل، وبالتالي الترقى إلى بطاقة صفراء. الحكم اكتفى فقط بضربة حرة، شوف الطريقة كيف يخسر الكرة لاعب منتخب كوسوفو. رجعت إلى سايبي للراتسي، راتسي يرسل الكرة طويلة إلى الأمام، التحضير بهذه الصورة لمن، مراوغة ممتازة تتهيأ لموريكي، موريكي العرضية، فرصة التسديد الآن، لم يترك له المجال للتسديد، هنا التسديد، ولكن جدار النمسا نعم لاينر تمشي مجددا لأديلوفا، زيغروفا مرر بشكل ممتاز، هذه صعبة، دانسو أمام موريكي، المواجهة الأولى بين هذين اللاعبين، دانسو المدافع مع موريكي المهاجم، دانسو يقطع في المكان المناسب بل الوقت المناسب، لقطة صعبة بعد التمريرة العرضية لغارابيني، لكن البداية كانت من زيغروفا، هذه أول هجمة منظمة لمنتخب كوسوفو منذ بداية المباراة في الدقيقة 23، حملت الخطورة على مرمى شلاغير. هذه الإعادة غارابيني بحث عن موريكي، لكن الأسبقية والتدخل من دانسو، ترسل الكرة طويلة للأمام عن طريق شلاغر لمنتصف الميدان، سيفالد بل وشلاغر، طبعا اليوم شلاغر الحارس وشلاغر لاعب وسط الميدان، طبعا اليوم ثنائي ارتكاز شلاغر مع سيفالد، لاينر سيفالد رجعت إلى الخلف مباشرة إلى باشيري، هيا وصلت من جديد لدانسو، دانسو يتقدم يلعب الكرة لشلاغر، شلاغر يرجع لدانسو مجددا، أجواء حماسية كبيرة في المدرجات بالمناسبة، جماهير كوسوفو الفخورة بمنتخبها رغم خسارته في لقاء الذهاب 3-1، لكن منتخب اللي يطمح لإطاحة الليلة بمنتخب النمسا. إذن ستلعب، ننتظر التنفيذ بسرعة، السلام حاولت تقدم أكثر مجددا، وتسديدة، التسديد ما أروع هذه التسديدة يا براس، لكن سايبي يتصدى، ثاني فرصة للمنتخب النمساوي، هذه أول تسديدة من خارج منطقة الجزاء. زيغروفا أكثر اللاعبين مهارة وفنيات في منتخب كوسوفو لا شك أنه، زيغروفا البينية، لكن فيه قطع للكرة من ديلوفا يمشي للراتسي، الراتسي راوغ ممتاز، غالابيني يفتح اللعب، زيغروفا هناك على اليمين، زيغروفا بالكعب لكن يقرأ بسرعة اللاعب لايمير، رجعت لعناصر منتخب كوسوفو، زيغروفا ضيع أول كرة يخسر اللاعب زيغروفا، مشاهدين الكرام زيغروفا نقول إلى جانب موريكي،
الثنائي الأبرز في تشكيلة منتخب كوسوفو. موريكي بالمناسبة كهداف تألق بشكل واضح الموسم الماضي رفقة نادي مايوركا رغم نزول مايوركا إلى دوري الدرجة الثانية، لكن موريكي قدم مستوى رائع خول له أنه يتلقى عروض وبالتالي انتقال إلى نادي كبير في تركيا يتعلق الأمر بفينيرباخشي، خبرة كبيرة في المنتخب. كذلك المباراة اليوم 71 بالنسبة لفيدات موريكي صاحب 32 سنة، 71 مباراة يعني عدد كبير من اللقاءات اللي خاضها. طبعا هو الثاني في القائمة أكثر مشاركة بعد فويفودا اللي يأخذ اليوم المباراة 79، مدافع نادي أودينيزي الإيطالي. فويفودا تاريخيا هو أكثر مشاركة مع منتخب كوسوفو، اللاعب اللي انضم للمنتخب كوسوفو من 2017. هذه التسديدة تصدي من سايبي، كرة من جديد، يبقى موريكي هو الهداف التاريخي لمنتخب كوسوفو حتى الآن، وصل 33 هدف، يتقدم على الراتشيتسا صاحب 12 هدف. كرة للأمام لفائدة منتخب كوسوفو، العرضية الدفاعية، تدخل كراتشنيكي، خرج كراتشنيكي، يخرج الكرة دانسو مجددا، زيغروفا، هذا زيغروفا الآن يتقدم، يراوغ مر بعد ذلك، هيا كرة يسارا، نعم ممتازة فعلا زيغروفا، لما يتوصب الكرة تعرف أنه فيه تنسيق ورفع الرتم في هجوم منتخب كوسوفو. كرة إلى خارج أرضية الميدان، زيغروفا طبعا يعتبر نجم في المنتخب، لماذا؟ لأنه يلعب في مستوى عالي مع يوفنتوس. زيغروفا بالمناسبة رقم اليوم مميز، يخوض اللقاء رقم 50 مع منتخب كوسوفو، لاعب يوفنتوس الإيطالي. إذن ستلعب هذه الركنية الثالثة لمنتخب كوسوفو، مرفوعة في القائمة الأول، والدفاع يخرجها، دفاع يخرجها مباشرة إلى التمس. يلعب التمس، غاريبيني سلم الكرة، زيغروفا، مراوغة ممتازة، هذا ما قلت، أكثر مهارة زيغروفا، لكن دانسو أكثر من أبعد الكرات، هو اللاعب دانسو، تموضع ممتاز، هو من يقود دفاع منتخب النمسا. الآن بدأ يتحرك منتخب كوسوفو، الراتسي موريكي يخسرها، موريكي أمام اللاعب شلاغر، يتفوق عليه شلاغر، رجعت مجددا، لايمر دانسو، تتحول لباشير بدوره لبوش رجعت إلى الخلف، باشير مجددا، دانسو في الاستلام، شلاغر مع سيفالت مجددا، تمشي لبوش، بوش يتقدم، لكن في تغطية. اليوم منتخب كوسوفو عنده دعم جماهيري كبير جدا، مؤازرة كبيرة، تصلكم أصداء جماهير منتخب كوسوفو. رجعت مرة أخرى لسايبي، هذا زيغروفا اللي عمل مشاكل في جهة لايمر، لاعب المميز، لاعب اللي يرتكز عليه كثير المنتخب كوسوفو في الشق الهجومي. موريكي 1-2، زيغروفا يطلبها فعلا، وصلت الآن
زيغروفا استلمها، ماذا سيفعل زيغروفا؟ عنده دعم من فويفودا، لا لم يكن هذا هو الحل الأمثل يا زيغروفا. تمشي مجددا تسترجع لحظات الآن، بدأ يهاجم فيها منتخب كوسوفو. هذا ما تكلمت عنه مشاهدي الكرام، لا يمكن أن تبقى تدافع ولا يمكن أن تبقى تهاجم، تحافظ على توازنك في لحظات يجب أن تبادر، عوض أنك تبقى متأخر في دفاعك وتترك منافسك هو اللي يبادر أكثر كما شاهدنا قبل حين. دانسو بلوبا الكرة لشلاغر، دانسو مجددا يمر لي باشير، وصلت إلى فيمر، فيمر واحد اثنين مع بوش، بوش هنا في المساحة يلعب لي فيمر، خطيرة دي فيمر، فيمر والركنية، إبعاد من كراتشنيكي، إذن ركنية أخرى على كوزوفو أن تحذر من الركنيات خاصة مع وجود المدافع الأطول دانسو. فلم تنسوا الآن يتواجد في منطقة الجزاء، الرقابة المفروضة الآن على كل اللاعبين، موجود أيضا باشير، فعلا باشير حاضر، صعد سيفالت، إذن ستلعب الركنية لفائدة المنتخب النمساوي. مرفوع الكرة في القائمة الثانية الرأسية، والدفاع الدفاع الدفاع بعد ذلك، آخر من لمسه هو دانسو. يعاد مجددا الرأسية الماضية، وفي النهاية كان محظوظ منتخب كوسوفو، هذه ممكن كان ممكن تدخل للمرمى بالخطأ. ترسل طويلة للأمام، وصلت الكرة على الجهة اليسرى لفائدة اللاعب غاليبيني، بعيدة بعيدة تماما على تزابيرجيا، هذا هو لاعب تزابيرجيا مباشرة إلى التماس. من جديد كرة لعناصر منتخب كوسوفو، وصلت على جهتي اليسرى ناحية كاريبيني، مراوغة ممتازة ممتازة يهيئ لي زابيرجيا، زابيرجيا يتقدم، زابيرجيا لا يمر لا يمر، عادت مجددا لعبد الله، تمشي لزيغروفا العرضية ولكنها سهلة إلى حارس المرمى شلاغر، بويفودا ومن حاول مجددا لفائدة المنتخب النمساوي. باشير نبقى مع المنتخب النمساوي، وصلت الكرة لدانسو، دانسو لمن زال يحتفي بها، هيئة بعد ذلك مباشرة إلى باشير، تحضير يأخذ بعض الوقت من لاعبي المنتخب النمساوي من خلال التبادل الكروي في خط الدار بين دانسو وباشير. تمشي مجددا فيمر، يلعب الطويلة للأمام ولكن تقطع، كرات الطويلة معظمة تكون في مصلحة لاعبي منتخب كوسوفو. هنا الإحصائية الخاصة بعبد الله، المسافة اللي قطعها حتى الآن مشاهدينا الكرام بعد مرور 35 دقيقة. دانسو هي كرة لفيمر، فيمر يتقدم، الهدف لم يأتي بعد، الهدف تأخر، هذه وصلت على الجهة اليمنى، بوش البينية ممتازة، مراوغة تأتي العرضية الآن، مرفوع الكرة
وتسديدة ركنية، نعم ركنية مجددا. شلاغير كان في وضعية التسديد، نعم تلمس المدافع وتخرج بعد ذلك. ركنية نعم، حتى الآن لم يستفد المنتخب النمساوي من الركنيات. شميد، شميد يسعى لتنفيذ الركنية. هل تكون هذه المرة صائبة يا شميد؟ هل تكون هذه المرة في المرمى يا شميد؟ بينما الحكم ينتبه لصراع جانبي خارج اللعب، تالي تهدية الأمور خاصة مع وجود لاعب يمتاز بضربات الرأسية. يتعلق الأمر بغريغوريتش. ستلعب هذه الركنية. شميد إذن يستعد للتنفيذ. شميد يرفع هذه الكرة في القائمة الأول، في القائمة الأول الدفاع يخرجها مرة أخرى، عادت إلى شميد. شميد داخل منطقة الجزاء ولكن بعيدة عالية، مباشرة تتحول إلى ضربة مرمى. الفرص تبقى قليلة جدا، فرصتان للنمسا وفرصة وحيدة لمنتخب كوسوفو عن طريق هوجا في الربع الساعة الأول من المباراة. هنا الصراع الجانبي وهنا الرقابة اللصيقة المفروضة على مهاجم غريغوريتش. كرة للأمام، دانسو عادت مجددا، حاول فيها غريغوريتش. النمسا تكون أفضل لما تلعب الكرات على الأرض بعيدا عن التمريرات العالية اللي تكون عادة في مصلحة منتخب كوسوفو. مرة أخرى رجعت إلى شلاغير. شلاغير هيئة جاء اليسرى لايمر، تابع من شلاغير. سيفالد يطلب، نعم وصلت لي سيفالد. دانسو، دانسو يتقدم. حتى الآن تكتلهم يبقى إيجابي، منتخب كوسوفو يمنع كل تمريرات اللي في العمق ويمنع أيضا التسديد. شفنا بعض التسديدات مرة واحدة نجح فيها المنتخب النمساوي في التسديد، لكن ردة الفعل سايبي كانت ممتازة. لايمر السلمة، لايمر ماذا سيفعل؟ لايمر مرفوع يا لايمر، كان في انتظار غريغوريتش الأقرب كراتشنيكي. زيغروفا يلعب الوانتو، السرعة الآن إيجاد المساحة الآن في اليسار، ولكن في باشير بهدوء. باشير يلعب لدانسو. سيفال مع شلاغير، بوش، ريمر، بوش مجددا. دانسو في الاستلام، دانسو هذه المرة يلعب على اليسار. لايمر، لايمر يحاول، عادت مجددا مباشرة إلى دانسو. النقلة في منتصف الميدان، صعود تدريجية للثنائي باشير ودانسو. دانسو في منتصف الميدان، هل هناك لمسة يد؟ هل هناك لمسة يد؟ حكم يأمر بمواصلة اللاعب، ليس هناك خطأ. انطلاقة، العودة سريعة من سيبالد، ممتاز ممتاز. سيبالد يرجع يقطع الكرة ثم العودة لحارس المرمى شلاغير. يبقى متحفظ جدا منتخب كوسوفو، أنه يعرف فتح اللعب أكثر أمام النمسا معناه استقبال أهداف، لذلك يبقى هنا دفاعيا متوازن أكثر، هجوميا في تحولاته يجد بعض الصعوبات، لكن ممكن ممكن تنجح واحدة من أصل أربعة أو خمسة، خاصة أن عندهم زيغروفا وموريكي. كرة في التماس، بوش يسعد التنفيذ. يلعب الكرة داخل المنطقة في اتجاه دانسو. سيفالد بعيدة بعيدة بعيدة يا سيفالد، هذه الكرة إلى فيينا وليس إلى مرمى منتخب كوسوفو. لم تركز بشكل جيد يا سيفالد. في الكرات الثانية دايما الأفضلية تكون عند منتخب النمسا، الكرات الثانية عند نمساوين، ولكن لم يتم الاستفادة منها، وهذا نموذج لكرة كان ممكن استغلالها بشكل أفضل يا سيفالد. ترسل الكرة طويلة إلى الأمام،
رأسية من دانسو. دانسو في المنتصف عادت مرة أخرى لمنتخب كوسوفو. جهة اليسرى الآن خطأ هنا يتدارك الأمر لايمير وتسترجع مرة أخرى هنا زيغروفا ماذا سيفعل؟ هل يدخل؟ هل يراوغ؟ هل يمرر؟ زيغروفا هي الكرة العرضية في القائمة الثانية لكن عالية على الكل، عالية الكرة على الكل في طريقها مباشرة إلى رمية جانبية. هناك دفع، هناك دفع، كم الصفر خطأ لفائدة المنتخب النمساوي. هذه الإعادة مجددا، التدخل الماضي، يلعب التماس مباشرة، النقلة في منتصف الميدان. هنا ممكن المنتخب النمساوي يستغل المساحات، هذه العرضية تسديدة وعرضية نفس الوقت في النهاية، بعيدة تماما بعيدة تماما. براس اللي حاول في الكرة الماضية دفاعيا حتى الآن يبقى منتخب كوسوفو ناجح، على الأقل لا يستقبل أهداف، إن لم يسجل لا يستقبل أهداف، لأن المركز الثاني في نهاية المشوار سيكون نتيجة إيجابية لمنتخب كوسوفو، وهذا سيسمح له بلعب البلايوف. إن كان الطموح الأعلى هو الصدارة، لكن في ظل وجود النمسا صعب، وعلى ضوء كذلك نتيجة لقاء الذهاب بفوز النمسا 3-1. خطأ موريكي، ماذا فعلت يا دانسو؟ كنت تتسبب في هدف عن طريق اللاعب موريكي، محظوظ النمسا هنا بعد التدارك. خطأ فادح يا دانسو، الكرة الأمامية، أخطر المحاولات للمنتخب كوسوفو بعد خطأ فردي من دانسو. رجعت نمساوية الآن، هل يأتي الجول؟ هنا الواحدة اثنين، غريغوريتش يتباطأ، سقوط أحد لاعبي منتخب كوسوفو، حاولت المرور، ممتازة المراوغة، طريق لاعب راتسي في المنتصف. هنا الاستلام اللاعب زابيرجيا تقدم، أين هو موريكي؟ أين هو زيغروفا؟ زابيرجيا، هل هناك خطأ أم لا؟ حكم يقول لا، ليس هناك مخالفة إلى أمام صيحات استنجان جماهير كوسوفو، عدم الإعلان عن خطأ في اللقطة في الماضية. رجعت مجددا، إذن إصابة اللاعب زابيرجيا، لازال ساقط على الأرض، كرة في منتصف الميدان، هل يجب إخراج الكرة؟ بوش من نهاية المطاف تمسنا، كم الآن مضطر لإيقاف اللعب بعد إصابة اللاعب زابيرجيا. سنشاهد الإعادة، هل فعلا كان هناك خطأ؟

0: هذا مجددا. لا لا لا، بينما هنا الإعادة. أوه، ردة فعل ممتازة شلاغر في آخر لحظة، نعم سبق لي الكرة، بالتالي يتفوق على موريكي. هذه من زاوية أخرى، مهاجم فينيرباهتشي كاد يفعلها في توقيت رائع لمنتخب كوسوفو، لأنه لحظات وسينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي حتى الآن بين الطرفين. إذن سيتواصل اللعب مشاهدينا الكرام، الجولة الثالثة أو الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية المستوى الثاني، والصراع من أجل الصعود إلى المستوى الأول. يلعب التماس عن طريق بوش داخل منطقة الجزاء، تغطية دفاعية رجعت مجددا لعناصر منتخب النمسا عن طريق شلاغير. دقيقة وحيدة يتم احتسابها كوقت بدل ضائع، بينما زابيرجيا يتهيأ للعودة إلى أرضية الميدان. كرة مجددا فائدة المنتخب النمساوي. سيبالت شلاغير، سيبالت مجددا يمرر كرة لباشير، باشير البينية غريغوريتش، والعرضية هنا تنتهي إلى ركنية لفائدة المنتخب النمساوي. آخر الكرات، إذن آخر الكرات في هذا الشوط الأول، آخر الكرات هذه الإعادة. مجددا كرة اللاعب شميد بحثا عن غريغوريتش، ردة فعل كراشنيكي، ستلعب الركنية. مرفوع الكرة هنا الرأسية، صايبي تابع. إذن سينتهي الشوط الأول، صافرة البرتغالية تنهي 45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الطرفين، على ما نشاهد فرص أكثر وأهداف خلال شوط المباراة الثاني. تمشي كرة من جديد، فعلا صافرة الختام للجولة الأولى، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.
1: الدوري الإسباني، برشلونة، ختافي. السبت حصريا على بي إن سبورتس 2.

0: تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. سريعا إلى ملعب فاضيل فوكري في بريشتينا في كوسوفو، لقاء الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية بين النمسا ومضيف كوسوفو في صراع مفتوح من أجل العودة إلى المستوى الأول، خاصة بالنسبة للنمساويين بالأسماء المميزة التي يتوفر عليها والذي يتطلع بكل تأكيد إلى العودة مجددا وسريعا إلى المستوى الأول. أذكر بنتيجة الشوط الأول 0-0 مع فرص قليلة جدا من المنتخبين في ظل غياب الأهداف في لقاء فترات كانت متوازنة مع أفضلية في دقائق استحواذ من جانب المنتخب النمساوي الذي يلعب بنفس العناصر ضمن اختيارات المدرب رالف راغنيك، الاعتماد على شلاغر في حراسة المرمى، بوش، باشير، دانسو، لايمير، شلاغر، سيبالد، فيمر، شميت، براس، إضافة إلى المهاجم غريغوريتش. في المقابل المنتخب الكوسوفي، كوسوفو بسايبي في حراسة المرمى، ديروفا، كراسنيتشكي، راتسي، غالابيني، هوجا، أفدولاو، فويفودا، زيغروفا، موريكي، إضافة إلى زابيرجي الجناح الأيسر. أكثر الأسماء اللي شفناها، أكثر الأسماء التي ظهرت وتألقت، زيغروفا لاعب المميز واللاعب المهاري، طبعا يعتبر نجم بالنسبة لكوسوفو وجماهير كوسوفو، كونه طبعا مسيرته كانت مميزة جدا بين فرنسا وإيطاليا، حاليا وفي نادي يوفنتوس واحد من كبار الأندية في إيطاليا وفي أوروبا. يلعب التماس لفائدة منتخب كوسوفو، موريكي في وسط الميدان، هناك خطأ، هل ستكون التجربة لموريكي في تركيا تحديدا نادي فينيرباتشي مشابهة جدا لما حصل له رفقة نادي مايوركا في إسبانيا؟ الأهداف لموريكي الموسم الماضي لم تكن كافية لتفادي الهبوط بالنسبة لنادي مايوركا الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية والذي يأمل في العودة سريعا. كرة في وسط الميدان، صراع كبير الآن، هنا استرجاع من عناصر المنتخب خبي النمساوي، سيفالد هيا الكرة مباشرة لفيمير، بعيدة يا فيمير فقط إلى مدافعي منتخب كوسوفو بقيادة طبعا اللاعب ديروفا. واضح تماما بين كوسوفو يلعب بثلاث مدافعين في المحور، راتسي، كراشنيكي، إضافة إلى ديروفا، ومع ثلاثي طبعا غالابيني الدائرة الأيسر وفويفودا الدائرة الأيمن. لما يخسر الكرة كوسوفو يصبح يلعب بخمسة مدافعين مع أربعة في الوسط وموريكي كرأس حربة صريح في الحالة الدفاعية، ولكن في الحالة الهجومية طبعا يصعد فويفودا وغالابيني على الأطراف، مع الإبقاء طبعا على التوازن بوجود كراشنيكي وراتسي وديروفا في محور الدفاع، لأنهم يعرفون بأن المنتخب النمساوي عنده إمكانيات وعنده كذلك القدرة على التسجيل بالأسماء المتواجدة غريغوريتش وشميد وفيمير إضافة إلى لاعبي براس. إذن انطلق الشوط الثاني مشاهدي الكرام منذ تقريبا 3 دقائق، الشوط الثاني نأمل أن يكون أفضل كنسق وكمحاولات وكأهداف أيضا. نذكر بين مباراة الذهاب انتهت لفائدة المنتخب النمساوي ب3 أهداف مقابل هدف واحد، النمسا عند انتصارين والتعادل وبالتالي 7 نقاط في انتظار طبعا ما ستؤول إليه نتيجة مباراة الليلة، وبالتالي النمسا انتصار معناه أنه يقترب أكثر من المستوى الأول تحت قيادة راغنيك اللي تابعناه قبل حين. راغنيك رالف تجربته طبعا مع الأندية أكثر، مانشستر يونايتد وقبل لايبسيك، لأنه راغنيك تألق أكثر مع الأندية الألمانية، لا لايبسيك ولا نادي هوفنهايم قبل ذلك. أول تجربة لراغنيك على مستوى المنتخبات. يلعب التماس لفائدة المنتخب النمساوي، محاولة هنا للمرور لكن فيها تغطية وانطلاق الآن الهجمة المرتدة، والحكم ماذا يقول؟ لماذا يشير؟ يتواصل اللعب مجددا لفائدة المنتخب النمساوي على الجهة اليمنى، وصلت الكرة بهدوء للاعب سيبالد، شلاغر عادت إلى سيفالدي مجددا، وصلت الكرة لباشير، دانسو يصعد، تبادل ممتاز، تبادل ممتاز، البحث عن الفجوة في اليسار، ولكن هناك وضعية تسلل أولى تسجل على منتخب النمساوي في هذا الشوط الثاني. نعم، حالة تسلل موجودة وضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو. عادت مجددا، لأناصر كوسوفو عن طريق راتسي. راتسي كان حالة تسلل تسجل على المنتخب النمساوي. هذه كرة تتيّل شلاغر، شلاغر قوية، شلاغر قوية، شلاغر وصعب على فيمر. حتى الآن الجودة اللي عند اللاعبين النمساوي لم تنعكس إيجابا على الأداء وعلى واقعه في أرضية الميدان، لأن كنا ننتظر نمسا أقوى ونمسا أخطر ونمسا متقدمة، لكن اصطدمت اليوم بتنظيم دفاعي ممتاز لمنتخب كوسوفو. زيغروفا، زيغروفا في منتصف الميدان، لا تغييرات حتى الآن من جانب المدربين، الوقت لازال مبكر، مدربان حتى الآن مقتنعان تماما بما تقدم كل مجموعة على أرضية الميدان. تعادل في هذه الظروف أنا نقول بأنه سيكون إيجابي بالنسبة للمنتخب النمساوي، حكم أن المباراة هي خارج أرضية الميدان، حكم أن التعادل سيبقي منتخب النمسا في الصدارة، لكن العكس تماما، كوسوفو يبحث عن الانتصار. الانتصار، هذه كرة تتهيأ عرضية، زيغروفا، زيغروفا تسديدة، ولكن الدفاع هنا، التسديدة الثانية، جول. وضعية تسلل، وضعية تسلل، تسلل موجود، نعم في التسلل، تسلل موجود، نعم في اللقطة الماضية، لكن هنا زيغروفا، عينك على الوضعية لزيغروفا، لا رقابة، لا رقابة، وبالتالي هنا سدد، لكن في لايمر، والتسلل موجود، نعم تسلل موجود. أول حالة تسلل هنا تسجل على لاعبي منتخب كوسوفو، هنا التسلل على اللاعب هوجا على الصورة، لاعب وسط ميدان منتخب كوسوفو. إذن هذه المبادرة الهجومية الأولى، وربما تكون حافز أكبر بإمكانية تكرار نفس الهجمات والوصول بالتالي إلى مرمى شلاغر. أنه في حال فوز منتخب كوسوفو سيتساوى المنتخبان في عدد النقاط، لكن الصدارة ستبقى بكل تأكيد المنتخب النمساوي. كرة في المنتصف مرة أخرى، مشوار دوري الأمم الأوروبية في هذا التصنيف ينتهي في شهر نوفمبر القادم، حينها سنتعرف على المنتخب أو المنتخبات الصاعدة إلى المستوى الأول، بحكم أنه في منتخبات يعني في الوقت القريب كانت مصنفة لكن نتائجها أجبرتها على خوض مباريات التصنيف الثاني لدوري الأمم الأوروبية، كما هو الحال بالنسبة لسويسرا، وكما هو الحال بالنسبة للنمسا، إضافة طبعا إلى الثنائي السويد وبولندا المتواجدان في نفس المجموعة. نعم، المجموعة الرابعة السويد هي من تتصدر، وبعد ذلك تأتي البوسنة والهرسك، وفي المركز الثالث بولندا، والرابع رومانيا. وأعتقد بأن هذه المجموعة الأقوى في التصنيف الثاني بتواجد خاصة السويد وبولندا، مع طبعا التقدير للمستوى المميز الذي يقدمه منتخب البوسنة والهرسك في السنوات الماضية. لكن مركز وحيد، مركز أول هو المؤهل مباشرة، بينما الثاني البلاي أوف، ثاني البلاي أوف، وبالتالي الأمور تسير على نحو جيد إلى حدود الجولة الثالثة بالنسبة لسويسرا، منتخب الوحيد اللي حقق العالم الكامل بالمناسبة في هذا المستوى الثاني. طبعا سويسرا 9 نقاط، زيغروفا الآن يراوغ، زيغروفا، زيغروفا، زيغروفا ممتاز، يدخل عرضية، ولكن بعد ذلك التغطية الدفاعية مجهود، الآن مجهود فردي مبذول من طرف لاعب زيغروفا في الجهة اليمنى. لاحظ اعتماد كوسوفو على المكان اللي حاضر فيه زيغروفا. مرة أخرى استلم الكرة زيغروفا، يلعب 1-2، ممتازة، مرور جميل، مرور جميل، التسديدة هي لحظات كوسوفو، هي دقائق كوسوفو، هي هجمات كوسوفو. 1-2 من أجمل ما يكون في الكرة الماضية بين هنا
1: زابيرتشيا وزيغروفا يسدد، ولو أنه استعجل لأنه كان ممكن يمرر الكرة، كان ممكن يتقدم، لكن التسديدة في منتهى الخطورة وردت فعل شلاغر هنا إلى ركنية تلعب عن طريق زيغروفا رأسية والإبعاد. لحظات صعبة ولحظات فعلا يختبر فيها بشكل كبير دفاع منتخب النمسا. هناك خطأ، هناك خطأ، وبالتالي الامتياز يبقى للمنتخب الكوسوفي، لأن كوسوفو بعد 10 دقائق هو الأفضل بكل تأكيد، هو الأقرب إلى الهدف. دقائق فيها حماس، دقائق فيها اندفاع، دقائق فيها رغبة وإصرار، دقائق فيها حلول فردية. نعم تكلم على وجه الخصوص عن اللاعب زيغروفا اللي فعلا أظهر خطورته على دفاعات المنتخب النمساوي. فعلا النمسا تعاني الآن، النمسا تعاني في هذه اللحظات. بوش يبعد الكرة للجانبية، إذن تماس يلعب بسرعة مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء. خطأ في التقدير من لايمر، هنا الكرة العرضية رأسية. شلاغر ينقذ مرمى النمسا. شلاغر أمام هوجا، يا سلام على العرضية، وهنا ارتقاء جميل من هوجا يتفوق على المدافعين، وهنا من ردة فعل لحارس المرمى شلاغر يبقى النتيجة على حالها في لقطة ممتازة، في بناها ممتازة وفي إنهاءها ممتازة، ولكن أيضا النمسا لدي حارس. حتى الآن اليقظة موجودة والتصدي كان ناجحا من شلاغر. كرة للأمام مرة أخرى، أحلى دقائق يقدم منتخب كوسوفو، تسديدة ولكن في متناول حارس المرمى سايبي. هذه الكرة الأولى التي تصل إلى سايبي منذ بداية الشوط المباراة الثاني، لكن عموما دقائق فيها حماس كما ذكرت، فيها إصرار، فيها انسجام، فيها عمل جماعي، فيها أيضا عمل فردي من زيغروفا. معنى ذلك أن هي مؤشرات، طبعا مؤشرات واضحة على أن كوسوفو نعم لديه المجال ليسجل الهدف الأول، ولما لا الإطاحة بالمنتخب النمساوي ورد دين مباراة الذهاب واللحاق بالنمسا في صدارة هذه المجموعة. الكرة تصل إلى تماس، إذن رمية جانبية تلعب بسرعة، فائدة منتخب كوسوفو طريق غاليبيني عبد الله، وصلت الكرة مجددا لديلوفا على الطرف الأيمن. فويفودا دانسو، ماذا يفعل؟ كثير الأخطاء مدافعي منتخب النمسا مع بداية هذا الشوط، في بعض الفترات في ارتباك واضح. هل يستغل الآن؟ لم تصل لموريكي. سترجع نمساوية، خروج بالكرة الآن من شميدي، هيا اتجاه لعب بوش، مرسلة طويلة للأمام لكن بعيدة تماما. الكرة الماضية على اللاعب براس. هل يمكن أن نقول الآن حان موعد التغيير بالنسبة لمدرب المنتخب النمساوي؟ أن الأمور تغيرت نحو الأسوأ بالنسبة للنمسا. فويفودا يلعب التماس، موريكي ستلعب الجانبية، إذن فائدة منتخب كوسوفو عن طريق فويفودا في اتجاه موريكي مجددا. لمسة هنا في منتصف الميدان، تقدم للأمام الآن بداية الهجوم النمساوي، وصل اتجاه براس لكن تقطع من ديلوفا. فعلا ديلوفا ينجح في إبعاد الكرة، هذا ديلوفا دافع الأوسط تأكيد مرة أخرى على أن مدرب المنتخب كوسوفو يلعب بثلاث عناصر في محورية الدفاع طبعا لتأمين هنا جانب الدفاعي، ولدينا فويفودا كذلك، ديلوفا
0: اللاعب اللي كان أبعد الكرة الماضية في حضور رقم 27 مع منتخب كوسوفو. مزينا مع المنتخب النمساوي. هنا البحث عن المرور، هنا البحث عن المرور، هذه صعبة أرضية. غريغوريتش والحكم يقول خطأ، حكم يقول خطأ عليك يا غريغوريتش، حكم يصفر خطأ وضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو. هنا الخطأ المرتكب في حق اللاعب كراشنيكي، تدخل كان موجود من المهاجم غريغوريتش. واضح الآن أنه في تغييرات قادمة في صفوف منتخب النمسا، وهذا ما تكلمت عنه، لأن رالف مطالب أنه يغير التشكيل الآن، لأن كوسوفو أصبح أخطر، كوسوفو أصبح هو المبادر أكثر، خلق فرص أكثر، وكان قريب من تسجيل الهدف، خاصة الرأسية لهوجا. كرة في التماس، إذن تلعب الجانبية بسرعة فائدة المنتخب النمساوي. شلاغر دانسو، يصعد دانسو الآن، دانسو هيا كرة تقدم، حاولة المرور من جانب اللاعب لايمر لكن يخسرها، لايمر يخسرها، براسيا ترجع، دانسو يتقدم. هنا شوف الوضعية لدانسو، أنت تغامر يا دانسو، لأن كوسوفو في التحول السريع ممكن يستغل المساحة، يعني خاصة نتكلم على زاغروفا، هذا اللاعب اللي تعطيه مجال يكون صعب، يكون خطير على مرماك. زاغروفا موريكي، هذه كرة وصلت إلى لايمر، لايمر يحاول في النهاية تخرج إلى رمية جانبية. هنا مواجهة مباشرة بين لاعبي يوفنتوس وفي المقابل لاعب بايرن ميونخ. هنا تبدأ التغييرات، نعم تبدأ التغييرات، فيمر، براس، شميت، ثلاث تغييرات يحدث المدرب رالف راكنيك. إذن يدخل لانك رقم 7، لدينا كذلك ساشا كالايجيتش رقم 9، ولدينا أيضا ثالث بديل ماركو غرول. إذن هذه الأسماء الثلاثة التي تدخل لتعزيز خط وسط ميداني وهجومي المنتخب النمساوي. هنا طبعا التركيز سيكون على ساشا كالايجيتش المهاجم، ساشا كالايجيتش لاعب اللي ينشط في نادي لاسك النمساوي، والذي يحضر للمرة 29 مع منتخب النمسا. مرفوعة هذه الكرة مرة أخرى نمساوية داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا فيها إبعاد ناجح، تكتل دائما يكون منظم، يعني دفاعهم ليس بالعشوائي. منتخب كوسوفو فيه تنظيم وفيه انسجام وفيه تقارب كبير، لا على مستوى الخطوط ولا على مستوى اللاعبين، وهذا يعطي قوة وكتلة منسجمة تصعب الأمور أكثر على المنتخب النمساوي، الذي يحافظ على نسبة الاستحواذ حتى الآن 60% نسبة الاستحواذ للنمساويين. هذه العرضية والرأسية، زاغروفا الآن يرجع للخلف، هذا زاغروفا، زاغروفا يمر، لا يمر، الاسترجاع من لايمر، شوف لايمر يبقى في مكانه قريب، هنا يمرر كرة لشلاغر، شلاغر، سيفالت، هيا كرة في الجهة اليمنى، تقريبا منتصف الشوط الثاني من عمر هذه المباراة، والنتيجة لا زالت سلبية بين الطرفين. الكرة وصلت، هنا إمكانية المرور، لكن في متابعة من الراتسي، ممتاز راتسي، ممتاز راتسي، تحسن كبير في أداء كوسوفو هجومي. يلعب التماس عن طريق غاليبيني، ننتظر تنفيذ الجانبية، مرسلة طويلة في اتجاه موريكي، بالرأس يتدخل دانسو، دانسو رجعت مجددا، زاغروفا يطلبها، وصلت إلى فويفودا، فويفودا خاطئة التمريرة يا فويفودا، كان عندك زاغروفا، رجعت نمساوية في العمق، ولكن في كراتشنيكي يمرر لي راتسي، كراتشنيكي طويلة للأمام، وإلى للأمام لكن تسترجع مجددا باشير دانسو. الآن بعد الدقائق السريعة والمميزة لكوزوفو أرجعنا للنسق الأول، أرجعنا لاستحواذ منتخب النمسا ومبادرات منتخب النمسا بعد اللحظات الأولى اللي كانت فيها خطورة على مرمى شلاغر. تمشي كرة للأمام، يخرج راتسي يقطع بعد ذلك. الآن سنرجع إلى الأسلوب المعتمد في الشوط الأول، النمسا تهاجم وكوسوفو تدافع وتعتمد في المقابل على المرتدات والتحولات السريعة اللي من الممكن أن تأتي بها الجديد. لكن هنا قبل ذلك النمسا هي صاحبة السيادة فوق أرضية الميدان وهي صاحبة الاستحواذ. الآن تبحث عن الحلول من خلال بدلاء المدرب رالف، ثلاث أسماء دخلت خاصة اللاعب ساشا. كرة وصلت إلى زيغروفا، زيغروفا يحاول، زيغروفا يراوغ لها كرة في التماس. على ما يبدو سيكون أول تغيير الآن في صفوف منتخب كوسوفو. صور على المخضرم موريكي مهاجم الشرس القوي اللي تابعناه ينافس الهدافين الكبار الموسم الماضي عندما كان مهاجما لمايوركا، الآن تجربة في مكان آخر وفي دور آخر ومع نادي كبير اسمه فينيرباتشي في دوري التركي، بينما هنا خطأ. إذن تغيير الأول، تغيير أول في صفوف منتخب كوسوفو، بل تبديلان على فكرة، تبديلان. ميلوت راتشيكا سيدخل، ميلوت راتشيكا، موريكي سيخرج. فعلا تحت تصفيقات الجماهير موريكي ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كوسوفو، ويبقى حتى الآن الهداف التاريخي لكوسوفو موريكي زابيرجيا. يتركان أرضية الميدان والبديلان هما أصلاني وأراتشيكا. أصلاني راتشيكا، أصلاني لاعب نادي هوفنهايم، وأراتشيكا أيضا من الأسماء اللي تدخل، لاعب نادي بيشيكتاش. يخرج لاعب ينشط في الدوري التركي ويدخل لاعب آخر ينشط في الدوري التركي بين فينيرباشي وبيشيكتاش. راتشيكا مهاجم بيشيكتاش في حضوره 67 مع منتخب كوسوفو. كرة مجددا، تمريرة أمامية، تغطية من الراتسي، راتسي راتسي راتسي راتسي، والكرة أوت، الكرة أوت، الكرة أوت. لا، حكم يقول لم تتجاوز الخط وبالتالي تبقى فوق أرضية الميدان. حاول فيها راتشيكا أول لمسة وهناك خطأ، هناك خلفة لفائدة منتخب كوسوفو. هذه الإعادة، راتشيكا أول لمسة، ميلوت راتشيكا. ننتظر هل هذه التغييرات تأتي بالجديد، راتشيكا وأيضا أصلاني. غاليبيني يسعى لتنفيذ التماس، هذا مجددا. الخطأ الماضي فعلا كان فيه تدخل واضح، ذلك الحكم البرتغالي نعم انتبه. تالي ضربة حرة للمنتخب النمساوي، دانسو، دانسو جال اليسرى، لايمير يرجع لي شلاغر، دانسو مجددا، من يا دانسو يتقدم هنا، دانسو يلعب البينية ذكية ممتازة داخل منطقة جزاء. غريغوريتش تغطية من جانب الثنائية الدفاعية أمام تحرك غريغوريتش. زيغروفا يلعب قصيرة، واحدة اثنين، مر مر مر مر وطرق زيغروفا. الآن مراوغة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على مهارتي وفنيتي زيغروفا في خطأ. نعم، كم يصفر ضربة حرة لزيغروفا، ولو أن زيغروفا بصراحة بالغ في المراوغات
2: الأولى الثانية معلش ولكن الثالثة زايدة والرابعة زايدة لكن ممكن تلعب سهلة. شوف الإعادة هنا راوغ وانتظر وزاد من المراوغة وصعب على نفسه المهمة وحسن حظه أن الحكم أعطاه ضربة حرة. تلعب بسرعة زيغروفا مجددا سندخل العشرين دقيقة المتبقية. سلام على التبادل الهرب الآن الانطلاق الآن ننسل الآن زيغروفا هو جول جول جول جول جول جول يا لروعة الجول أصلاني من أول لمسة أصلاني من أول فرصة أصلاني من أول كرة يضع في الشباك النمساوية. التحضير والصناعة أجمل من الهدف التحضير والصناعة أجمل من الهدف لأن كل شيء فعله زيغروفا هو اللي يحسب له هذا الهدف بصراحة. شوفوا استمتع زيغروفا والمثلث هنا في اليمين مر مر مر زيغروفا وهي في طبق من ذهب كما جاء سدد أصلاني في الشباك. يا سلام على الجول الصناعة جميلة والإنهاء أجمل. هدف اللاعب أصلاني يعطي الأفضلية لمنتخب كوسوفو في ظل التغطية الدفاعية السيئة والتموضع الأسوأ للمدافع دانسو من لمسة واحدة هناك مجال سدد البديل أصلاني. هذه تحسب للمدرب فرانكو فودا هذه تحسب للمدرب فرانكو فودا دخل أصلاني جاب الجديد جاب الهدف بعد عمل رائع لزيغروفا اللي صنع الهدف. تبادل كروي من أروع ما يكون تبادل كروي من أروع ما يكون بمثلث وبتمريرات رائعة هنا في تنسيق وجملة تكتيكية من المستوى العالي تدرس قبل وصول الكرة لأصلاني. إذن 1-0 كوسوفو تتقدم مشاهدين الكرام في أرضها في بريشتينا وأمام جماهيرها. الهدف اللي يخلي منتخب النمسا الآن يرمي بكل ثقله من أجل العودة في نتيجة المباراة. الدق سيكون على المنتخب النمساوي الآن. كرة فيها تماس يلعب التماس الآن دانسو السهل الممتنع عند الكوسوفو. اللاعب الجماعي الرائع تبادل الكروي الرائع والانسجام الرائع تأكد من خلال طريقة الهجوم والبناء الرائع في الهدف الوحيد حتى الآن مميز زيغروفا وأصلاني. تمشي كرة مجددا أصلاني بالمناسبة مهاجم هوفنهايم في حضوره رقم 20 يسجل الهدف الخامس في مسيرته مع المنتخب كوسوفو. انطلاقا من الجهة اليسرى لا تبدأ ردد

معناه 7 نقاط بالتساوي مع المنتخب النمساوي. لكن دائما أفضلية المواجهات ونسبة الأهداف هي لمنتخب النمسا. دانسو، لكن الفوز يرفع من حظوظ كوسوفو للصعود المباشر إلى المستوى الأول. تمريرة بينية، رايا الأجواء في ملعب فاضيل فوكري في بريشتينا. المرور من الأول. دانسو الآن في التحدي، إيكاريا تسديد، جول. غير معقول محظوظة يا النمسا في الكرة الماضية. القائم يتمنى، هنا القائم يمنع الجول، القائم يصد الكرة الماضية وينوب عن الحارس شلاغر. هذه الإعادة الراكشيكة في الزاوية البعيدة، محظوظ فيها يا شلاغر، بينما التسديدة الثانية وشلاغر من جديد. الكرة الأولى ضربت في القائم، والكرة الثانية يتصدى لها شلاغر وبالتالي إلى الركنية. راتشيكا أعتقد بأن التغييرات اللي قام بها المدرب نعم أعطت قوة أكبر للهجوم. راتشيكا وأصلاني، الثنائي الذي دخل، أصلاني سجل وراتشيكا كان قريب من الجول الثاني لولا القائم الذي ينوب عن شلاغر. ترجع كرة مرة أخرى، مرسلة طويلة للأمام، الرأسية بعد ذلك مجددا تمشي لعناصر منتخب كوسوفو. فويفودا تم تغطية هذه الكرة في منتصف الميدان، دائما مع المنتخب النمساوي. كاد يحسم الانتصار منتخب كوسوفو لو سجلت الكرة الماضية عن طريق لاعب راتشيك. دامس جاليوم سيفادي، هي كرة في اليمين، تبادل الآن، شلاغر في وضعية السلامة، سيفالد مع شلاغر، نقلة بعد ذلك، 1-2 ممتازة، لكن هنا العودة لأصلاني من جديد. نمساوي الكرة، التسديدة بعيدة تماما، بعيدة هذه الكرة عن مرمى صايبي. نمس لم تهدد ولا مرة مرمى صايبي في هذا الشوط، يعني شوط باهت جدا للمنتخب النمساوي. صايبي يلعب ضربة المرمى، كرة في منتصف الميدان مرة أخرى، طلاقة من الجهة اليسرى الآن نمساوية. شوف الدفاع ممتاز بصراحة اليوم، دفاع أكثر من رائع لمنتخب كوسوفو. زيغروفا يطلب منه يرجع للخلف. إذا دخلنا الربع الساعة المتبقية على نهاية المواجهة، 1-0 لمنتخب كوسوفو عن طريق اللاعب أصلاني. تبديل آخر في صفوف منتخب النمسا. روبير أمامنا على الصورة، نعم البديل في صفوف منتخب النمسا في هذه اللحظات. كرة في منتصف الميدان مجددا لفائدة منتخب كوسوفو. رجعت إلى دانسو بوبير، مجددا كرة نمساوية تتهيأ داخل منطقة الجزاء. زين مع المنتخب النمساوي، بوبير ليدخل إلى بلجية اليسرى، سترجع كرة مجددا. كثير من التمريرات والكرات الضائعة للاعبين النمساويين، واضح ذلك. رجعت مرة أخرى لفائدة شلاغر. شلاغر لم يجد الحلول للمنتخب النمساوي.
لم يجد الحلول تماما المنتخب

نمساوي وصلت الكرة مجددا عرضية الآن غريغوريتش تأخر غريغوريتش تأخر غريغوريتش تمريرة من ماركو غرول في القائمة الثاني غريغوريتش لم يلحق بها شوف الإعادة غريغوريتش غريغوريتش هذه لو لمسها كانت هدف لو لمس الكرة كانت هدف تعادل للنمسا طريق اللاعب غريغوريتش فويفودا فويفودا تحت الضغط هنا من غرول غرول وفويفودا كيف سيتصرف فويفودا في خطأ في خطأ في خطأ نعم نعم من الأول في خطأ الحكم تأخر البرتغالي لأن يعلن عن ضربة حرة فرصة كي يتنفس لاعبو منتخب كوسوفو بعد اللحظات بعد الثواني بعد المجهود الكبير بدنيا عاملين مجهود رائع دفاعيا هذه نوعية المنتخبات اللي صحيح لا تضم نجوم لا تضم أسماء كبيرة يعني باستثناء زيغروفا لكن قوتها في شراستها وفي عنادها وفي لياقتها البدنية وفي الروح الانتصارية وفي قوة الكتلة الدفاعية أنا تتكلم على تنظيم بالأساس يكون عندك دفاع منظم ومحاولة ربح كل الصراعات الثنائية بفضل الشراسة والقوة والإصرار وهذه كل السمات يتوفر عليها منتخب كوسوفو خلت المنتخب يتقدم حتى الآن ولا زال يحافظ على النتيجة وبإمكانه أن يفعلها ويحافظ على السكور 1-0 حتى الصافرة النهائية كل شيء ممكن لو أن الآن زاد ضغط النمسا مسألة منطقية مسألة طبيعية كونك خاسر 1-0 أنت مطالب أنك ترجع كرة وصلت يمينا الآن حول المراوغة كان في دائما في تغطية يغلقوا الممرات ويغلقوا الأطراف بشكل جيد عناصر منتخب كوسوفو مرفوع الكرة يبدو أن هذا هو الحل الكرات العالية العرضيات كذلك الرأسية والإبعاد زيغروفا في الكرة الثانية قبل وصول دانسو كرة في منتصف الميدان هناك صافرة وخطأ إعادة مجددا نعم دفع كان موجود من دانسو في حق أصلاني تغييرات أخرى في صفوف منتخب كوسوفو سيدخل إمام كراتشنيكي مكان زيغروفا تأز اليوم هذا من صنع الهدف زيغروفا ويخرج كذلك هوجا هوتشا زيغروفا يخرج أن يدخل كراتشنيكي وديماكو ديماكو أيضا إيسيل ديماكو رقم 19 في صفوف منتخب كوسوفو بينما بدأ العد العكسي لنهاية المواجهة 1-0 كوسوفو متقدمة عن طريق اللاعب أسلاني أرجع كرة مجددا صايبي عبد الله يلعب الكرة لغاليبيني بعيدة غاليبيني مباشرة للحارس شلاغير شلاغير هو اللي أبقى الأمل في المباراة للنمساويين التصدي الماضي لكرة اللاعب هوجا وقبل الكرة اللي ضربت في القائم للراتشيكا دانسو باشير مرر لبوش مجددا استلام عن طريق لاعب غرول واحد من البدلاء دانسو في الاستلامة لمن يا دانسو استحواذ يبقى سلبي من دون فائدة للمنتخب النمساوي إلى حدود هذه الدقيقة تستخلص الكرة والحكم في تقديره يقول هناك خطأ لفائدة المنتخب النمساوي هذه الشراسة اللي تكلمت عنها اللي أصبحت حاضرة بقوة في الدقائق الأخيرة لأن منتخب كوسوفو يحاول أنه يحافظ على تقدمه بأي طريقة حتى لو تطلب الأمر تدخل بهذا الشكل وحرمان المنتخب النمساوي من فرصة الاقتراب من منطقة الجزاء ومن مرمى الحارس سايبي
ستلعب الضربة الحرة إذن. ثنائي خلف هذه الكرة شلاغر وغرول. شلاغر غرول هو من يلعب العرضية والرأسية. لا زالت الفرصة. وجدار أزرق لكوسوفو يمنع مرور الكرة. زال الضغط متواصل. شلاغر هي كرة لي لايمير. ترجع لي شلاغر. وصلت بعد ذلك لي بوش. شلاغر داخل منطقة الجزاء. حاول الآن ضيقوا لي المجال. لعب لانغ تبقى نمساوية هنا بعيدة تماما. الأجمل مرتدة ممكن لمنتخب كوسوفو. كراتشنيكي. شلاغر لاغير مجددا. يلعب كرة للايمير. يدخل وسط الميدان. لايمير تتهيأ الكرة لغرول. ضاغطين عليه بالتالي. الأمور صعبة. هنا إبعاد إلى التماس. هكذا ستبقى الأمور. نمسا تهاجم وكوسوفو تدافع حتى اللحظات الأخيرة. عبد الله شفنا المسافة اللي قطعها ما يقارب 10 كيلومترات في هذه المباراة. لاعب الوسط عامل شغل كبير في الوسط لاعب عبد الله. إذن دامسو سادي تنفيذ جانبية. دامسو هنا الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية. التعادل هنا. النمسا تأبى الاستسلام. النمسا تأبى الخسارة. الرأسية تأتي بالجديد. هكذا كريستوف لانك يفعل برأسية بعد رمية جانبية مميزة من دانسو على المقاس. هذا لانك يأتي بالجديد. هذا لانك يعدل السكور. يعد مرة أخرى. لانك يفاجئ حارس المرمى. كان متقدم سايبي. كان متقدم بعد الشيء. وبالتالي هنا يستغل الموقف. لانك يضع في الشباك. هنا اللمسة الأولى. وبعد ذلك يأتي لانك برأسية مركزة في منتهى الدقة. يفعل ويعدل تعديل النتيجة الآن. 1-1. 1-1. النمسا تفعل في اللحظات الأخيرة. لانغ اللي دخل لاحر بين البدلاء. هم سجلوا أصلاني من جانب كوسوفو. ولانغ البديل أيضا سجل لفائدة المنتخب النمساوي. ومن هيلوا الكرة اللاعب ساشا المهاجم الآخر بالرأس. غير مسار الكرة وهيئها للاعب لانغ. ننضم لهذا الهجوم لمنتخب كوسوفو. العرضية والدفاع. نتيجة 1-1 طبعا في مصلحة المنتخب النمساوي لأنه سيبقى وحده في الصدارة. كالية المرور الآن دخل في العمق. لازالت لكوسوفو. تسديد عبد الله هنا كان بإمكانه يتعامل مع الكرة بشكل أفضل. إذن أول ردة فعل لمنتخب كوسوفو بعد هدف لانك. توقف اللعب سبب إصابة أحد لاعبي منتخب كوسوفو. راتشيك على ما يبدو نعم تعرض لإصابة. واضح أنها إصابة عضلية. بالتالي سيتم تغييره لحسن حظ المدرب فرانكو فوضى أنه تبقى له تغيير. هذه الإعادة. دانسو ساشا بالرأس ثم لانغ بعد ذلك. هنا ينهيها بصورة راية. إذن راتشيكا لن يكمل المباراة. واضح يجد صعوبة في المشي راتشيكا. تارينا تعرف على البديل الأخير في صفوف منتخب كوسوفو. سيلعب التماس. الآن سيتم تغيير.
سيدخل لاعب كورينيتسا. كورينيتسا هو البديل القادم بينما رمية جانبية. نعم كورينيتسا على الصورة، تغيير تيراري مكان المصاب راتشيكا. يلعب التماس، إذن دخل اللاعب كورينيتسا مكان راتشيتسا. كرة للأمام، راتسي هو من أبعدها، رجعت للمنتخب النمساوي. برأيكم هل المنتخب النمساوي ممكن يقلب كل شيء ويسجل هدف ثاني في اللحظات الأخيرة؟ كل شيء جايز. هذه كرة جهة اليسرى الآن، تعادل طبعا يبقى لمصلحة المنتخب النمساوي. رجعت لدانسو شلاغير، باشر فتح اللاعب الآن في الجهة اليمنى، لاينر شوف غير مركز ولاعب لاينر. باشر شلاغير، استلام من شلاغير، لاينر دانسو، شلاغير يتابع من يا شلاغير. إذا الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي من عمر مباراة تعرف التعادل، هدف مقابل هدف في هذه المجموعة التي يتصدر المنتخب النمساوي. الدفاع يتدخل، لايمر يسترجع مجددا لمن يا لايمر، يرسلها طويلة للأمام الراسية والإبعاد، إبعاد ولكن يبقى الضغط، يبقى الضغط للمنتخب النمساوي. شلاغير مرة أخرى كان يطلبها فوبير، عادت إلى الخلف، باشر مجددا لدانسو، شلاغير في المتابعة، شلاغير يرسل طويلة للأمام، هذه جول، أوه سدد ساشا، ساشا ولكن كان هناك راية وتسلل موجود، راية ترفع والتسلل. أربع دقائق وقت بدأ ضايع يتم احتسابها، طبعا أخذ بعين الاعتبار الإصابة اللي وقعت لراشيتسا، تالي خد تقريبا دقيقة، لذلك تم احتساب أربع دقائق كوقت بدل ضايع في هذه المواجهة التي تسير نحو التعادل واحد مقابل واحد، وبالتالي إذا ظلت النتيجة على حالها فالنمسا سترفع رصيدها إلى 8 نقاط في الصدارة، وكوسوفو في مركز الوصافة برصيد 5 نقاط. هذا إلا إذا كان هناك جديد في اللحظات الأخيرة، لأن المباراة لا زالت ملعوبة وهناك تقريبا 3 دقائق و30 ثانية. هناك خطأ، إذن ضربة حرة لفائدة منتخب كوسوفو. فويفودا في منتصف الميدان، أصلاني مجددا، عناصر منتخب كوسوفو حاولت الانطلاق الآن، قد تكون هذه من آخر الهجمات. دانسو يقوم بالتغطية السيئة، يا دانسو، شلاغير ماذا تفعل؟ شلاغير ماذا تفعل؟ دانسو يتدارك، دانسو كاد يتسبب في الهدف، دانسو كاد يتسبب في هدف قاتل، دانسو كاد يتسبب في هدف في الوقت بدل الضايع. حكم هنا يشهر البطاقة الصفراء، نعم احتجاج الزايد يا ديلوفا، مصيرك الكرت الأصفر، لدائر التوتر في هذا الوقت، دائر التوتر في هذا الوقت، إدارات قد تبعدك في المواعيد القادمة بينما اليادة. هنا دانسو الكرة الأولى اللي أساء تقدير فيها، بعد ذلك جاءت التسديدة، لا دانسو يتدارك، اخطأ وصلح الخطأ المدافع على وسط دانسو.
ستلعب الضربة الحرة إذن. آخر كرات على الأرجح للمنتخب النمساوي. نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضايع. النمسا الآن في الهجوم. معظم اللاعبين المتواجدين في منطقة الجزاء. ترفع كرة الرأسية ممكن دانسو، لكن في عبد الله يلعب طويلة للأمام. شلاغر في تأمين الكرة، يرجع لشلاغر. شلاغر المدافع وشلاغر حارس المرمى. من شلاغر لشلاغر، هذا شلاغر يرسل طويلة للأمام الرأسية ولبعد كرة عالية يتفوق فيها عناصر منتخب كوسوفو. تمشي للانج، حاول يمر. هنا ضغط من الجهة اليمنى، لكن في كثافة عددية. الخروج بالكرة رائع، والمرتد الآن ممكن. الكرة طويلة مرسلة لمن فقط؟ إلى حارس المرمى شلاغر. دور كبير قام به الحارس بالمناسبة. لو نشوف خطورة الفرص، الكرات لكوسوفو فعلا حارس مميز. كرة مرسلة طويلة إلى الأمام مجددا، خاطئة. عملية الإبعاد، رجعت لي النمسا في عرضية. ساشا وغريغوريتش ولانغ الثلاثي متواجد داخل منطقة الجزاء. رجعت مرة أخرى، تموي رائع. عبد الله يلعب أصلاني. لمسة زميله. رجعت مرة أخرى المنتخب النمساوي، والحكم يصفر خطأ فعلا. ستكون آخر كرة في المباراة لمنتخب كوسوفو. لعبت الضربة الحرة بسرعة، نقلة للجهة اليمنى الآن في اتجاه كراتشنيكي يتحصل على الجانبين. التماس الآن، يلعب التماس. الكرة سترفع على مشارف منطقة الجزاء. البينية ممتازة. لا يمر في هذه اللحظات. الحكم البرتغالي يعلن على نهاية المواجهة بالتعادل. هدف مقابل هدف أصلاني لكوسوفو لانغ لمنتخب النمسا. الوضعية تبقى على حالها، النمسا في الصدارة بثمان نقاط، كوسوفو في الوصافة برصيد خمس نقاط. مشاهدة كرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موعد قادمة إن شاء الله. سلام.

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الأربعاء حصريا على BN Sports 8. الخميس حصريا على BN Sports 8. الجمعة حصريا على قنوات BN Sports.

0: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريتهم ما لاقوني.
1: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
3: ادي فكرة برضو للدكتور إن هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟
4: لا بس العادة اللي بحبها ما بنتش عنها غلط.
1: أنا متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي.
5: أنا اللي أسفة عشان أنت ما تعرفنيش.
6: ده أنت قادر قوي يا أخي. هتمنعها تاخد عز ابوها؟
2: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
5: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
7: عايزك ما تلطناش في قرفي.
5: انا اسفه، ما كنتش مبسوطه.
4: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
6: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
1: نور؟
5: ايوه.
1: وراكي حاجه بكره؟
8: اتنين غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي إن دراما.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، متابعي دوري الدوري الأمم الأوروبية في هذا المساء، مباراة منتخبي البرتغال أمام النرويج. البرتغال بالعلامة الكاملة والنرويج بنقاط 3 من فوز وحيد على الدنمارك في الفترة الماضية، لكنها مباراة في البرتغال، حيث الحدث ليس مباراة في كرة القدم، ولكن الحدث الأكبر هو طبعا انسحاب الأسطورة كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب البرتغالي. ومع ذلك فإن المنتخب البرتغالي كما نشاهد الآن طبعا واصل الطريق، فاز في مباراة الدنمارك بالأربعة، وقال بعد ذلك طبعا جيسوس الذي ربما كان جزءا من المشكلة معك في الصورة، طبعا كان جزءا كبيرا من المشكلة عندما قال لقد قدمنا المباراة الأفضل في مشواري مع منتخب البرتغال مدربا. اليوم يحطون الرحال البحارة مع الياو، ما صدق الياو رقم 7. يا رجل يا رجل، شيئا من الاحترام للرجل التاريخي في كرة القدم، وحتى وإن يعني كان ذلك لزاما، حتى وإن كان ذلك بالأمر، فعليك أن تقول لا، هذا الرقم هو رقم كريستيانو رونالدو، لا زال أسطورة في تاريخ البرتغال. وعندما يقول كلمة بعد ذلك وتقول الحقائق بعد ذلك كلمتها، ربما بعد غياب طويل أو بعد فترة طويلة، عليك ربما أن ترتدي هذا الرقم. لكن الأجواء تبدو مثالية تماما، ولدينا هذا الفايكنج، هذا التاريخي في منتخب بلاده، إنه الأسطوري. هنا الحديث عن طبعا هالاند، اللاعب الذي سجل أكثر مما لعب مع منتخب بلاده. والنرويج ربما قدمت كأس عالم جيدة، ولكنها على مستوى هذه المسابقة طبعا ليست جيدة حتى الآن في هذه المسابقة، بفوز وحيد فقط على الجارة الدنمارك بمباراة الأهداف 5. هنا طبعا دخول طاقم التحكيم لهذه المباراة في مباراة الليلة التي فيها البرتغال وفيها النرويج وفيها جيسوس وفيها ربما البلد أصبحت منقسمة كما يعلم الجميع. هناك من يرى بأن رونالدو كان يجب أن يحترم أكثر في الفترة الماضية، وهناك من يرى بأن القافلة يجب أن تستمر، وبأن منتخب البرتغال ربما الآن في مرحلة أخرى من مراحل التاريخ الكروي، مباراة في الطريق لأن تبدأ الآن في دراغاو. ولكن قبل ذلك كله سنستمع للنشيد النرويجي أولا، وبعد ذلك طبعا هو ابن هذا الملعب، الحديث عن دييغو كوستا.

كان ذلك النشيد للنرويج، ولا أن علينا أن نستمع لنشيد البلد المستضيف لهذه المباراة، البرتغال.

شعب عاشق لكرة القدم عندما يتعلق الأمر بالبرتغال، عاشقون مدمنون لكرة القدم، رجالا شبابا نساء أطفالا في البرتغال يتحدثون عن كرة القدم وكأنها هي جزء من طقوس الحياة، يتحدثون قبل ذلك كله وبعد ذلك كله، سيتحدثون دوما ودائما عن أسطورة خلدتها البرتغال. انطلقت من هنا من البرتغال من سبورتينغ لشبونة لتغزو بعد ذلك اليونايتد المان، ريال مدريد، يوفنتوس، وبعد ذلك استقر بها المطاف في العاصمة السعودية الرياض. سيتحدثون كثيرا عن أرقام يبدو بأنها أصبحت في عداد المستحيل أن يقترب منها أحد عندما يتعلق الأمر بالغائب الأبرز، ربما الرجل الذي أقول كما قلت قبل قليل، هل هو الخروج الذي قسم الأمة البرتغالية؟ هل نحن أمام خلاف عابر أم بداية لنهاية لحقبة لا تتكرر في تاريخ كرة القدم البرتغالية؟ لدينا ماوريسيو مارياني حكم المباراة الإيطالي الذي سيدير مباراة اليوم. أذكر بأن المباراة في أدراغاو في ملعب التنين في بورتو، حيث المدينة التي تستضيف هذه المواجهة أيضا ما بين المنتخبين. البرتغال كما ذكرت بالعلامة الكاملة، بينما الفايكنج النرويجي مع أوديغار طبعا نجم الأرسنال، المباراة بالفعل في الطريق، ويبدو الملعب كامل العدد عندما يتعلق الأمر عن سعة هذا الملعب الذي بالمناسبة لم تخسر فيه أو على أرضه في ميدانه البرتغال سوى مرة واحدة، كان ذلك في افتتاح اليورو 2004 عندما سقطت أمام اليونان بهدف لهدفين. بعد ذلك لعبت 25 مباراة وكانت ولا زالت تلك الخسارة الوحيدة في تاريخ البرتغال عندما تلعب في هذا الملعب. الفريقان المنتخبان في أرضية الملعب، أذكر بأن هذه المجموعة هي المجموعة الأولى مع الدنمارك وويلز اللتان تتقابل الآن في هذا التوقيت. أوديغار مع بقية الأسماء النرويجية مع هالاند، بينما روبن دبعن دياز يأتي الآن يعطي التعليمات لزملاء في مباراة أخرى، ربما من المرات القليلة النادرة التي تلعب فيها البرتغال في البرتغال. وعبر 23 سنة كاملة مكملة لا يبدأ فيها الأسطورة كريستيانو رونالدو بقائمة المنتخب البرتغالي. البرتغال اليوم بكوستا في المرمى، كانسيلو، دياز، فيجا، مينديش، كونسيساو، فيتينيا، بالينيا، برونو فرنانديز القائد، وهنالك غونسالو راموس وجواو فيليكس والصافرة الإيطالية عن طريق هذا الرجل ماوريسيو مارياني. تعلن بداية أحداث المباراة البرتغال بالألوان الحمراء المعتادة، بينما الفايكنج المنتخب النرويجي الذي يبدو جريحا في هذه البطولة طبعا بنقاط الثلاث بعد الفوز على الدنمارك الجارة بثلاثة أهداف لهدفين بخسارتين طبعا أمام البرتغال نفسه وأمام ويلز قبل ذلك. المباراة تنطلق ومنتخبي طبعا النرويج بإيجل سيلفيك بالمناسبة الحارس الذي يبدأ مباراة الأولى في هذه طبعا البطولة، هذه مباراة التاسعة اليوم طبعا نيلاند الحارس الذي لعب في المباريات الثلاث لا يبدأ أساسيا بعد

حتى المباراة هذا مندش، هذه الكرة في هذا المكان تذهب الآن وتصل إلى فيتينيا، تنقل بعد ذلك لروبن دياز. تريد البرتغال أن تقول كلمة في مباراة دراغاو هذا المساء بأن هناك ربما حياة بعد رونالدو، بعد كريستيانو رونالدو، ولذلك الفوز على الدنمارك بأربعة أهداف لهدفين في كوبنهاجن. هذه مباراة أخرى، هذه انطلاقة في هذا المكان، الكرة تلعب ولكن تبعد من أمام الظهير الأيسر مندش في اللقطة الماضية. هذا إير كريستوفر، طبعا نشاهد أسبوعيا في برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولدينا سولباكن المدرب طبعا الذي يعلم بأنه يقابل المنتخب الأصعب في هذه المجموعة، المجموعة الأولى. كرة من جانب روبن دياز، الكرة في الجهة اليمنى لصالح منتخب البرتغال عن طريق كونسيساو. الوالد كان قد لعب وارتدى شعار منتخب البرتغال كثيرا طبعا، والآن الابن أيضا يأتيها الدور لأن يكون أيضا على خطى الوالد. لدينا محاولة كرة باتجاه كونسيساو الذي لم يلعب المباريات الماضية، يبدأ مباراة اليوم ويبدأ كما ذكرت طبعا عن مكان بيدرو نيتو الموجود في قائمة البدلاء. بعض التغييرات في المنتخبين هنا وهناك، المصنف السابع عالميا، انطلاقة لكونسيساو في الكرة الماضية، تعود للبرتغال، الكرة تلعب عالية وبالرأس في هذا المكان والإبعاد، والكرة بعد ذلك تبعد وتلعب وتعود لصالح المنتخب النرويجي الذي يتقدم الآن. كرة في المكان الخطير، هذه محاولة عن طريق يبدأ هجماتهم ويبدأ محاولاتهم، والنرويج في وضعية خطيرة، ولكن ريناتو فيجا في المكان المناسب أبعد. نعم طبعا سلامة اللاعبين هي الأهم، واللاعب الذي سقط هنا طبعا تبدو الصورة، الله يسر. نعم هذه اللقطة هنا وهنا بعد ذلك طبعا هذه اللقطة من هذه الزاوية، وجرية حكم مباراة تخوف، جرية اللعيبة كلهم حتى لعيبة النرويج بالمناسبة أيضا في ردة الفعل. لكن سيرجو كونسيساو في أو فرانشيسكو، أنا قلت سيرجو، لا سيرجو الوالد، هذا فرانشيسكو كونسيساو في اللقطة الماضية طبعا بالقدم اليسرى. عندك هذا الشاب الصغير في العمر 23 سنة، طبعا لاعب اليوفي في إيطاليا مباراة رقم 23، ولكن يبدو سليما مشافى معافى. طبعا الحديث عن مندش، الحديث عن ربما أيضا عن عملية الإحماء مستمرة من جانب الجميع، لكن مندش طبعا الذي يعده البعض ربما الآن بأنه أفضل ظهير أيسر في العالم في اللقطة الماضية في الانطلاقة الأولى للمباراة. المباراة تبدأ بشكل إيجابي. هذه اللقطة اللي كانت فيها طبعا الإصابة في اللقطة الماضية، ولكن يبدو بأنه مشافى معافى عن طريق طبعا شيلدراب، احتك مع شيلدراب في اللقطة الماضية. ولدينا جيسوس طبعا إيغور جيسوس الرجل البرتغالي الذي أعاد النصر السعودي للتتويج بدوري الدوري السعودي للمرة الأولى منذ عام 2019. طبعا 2019 كانت مع مدرب برتغالي فيتور، أيضا مدرب الوصل الإماراتي الحالي طبعا، والآن أيضا وبالتالي أيضا يعني نشوف ما بين آخر بطولة النصر في 2019 مع مدرب برتغالي وبطولته في الموسم الماضي مع أيضا جيسوس جورجي جيسوس أيضا مع مدرب برتغالي. لكن المباراة في البرتغال، المباراة في دراغاو، المباراة في ملعب التنين، الكرة لصالح أوديغار بانتظار مباراة كبيرة لا شك في ذلك. هذه محاولة تعاد للخلف الآن من جانب أورسنس. في المباراة الماضية لعب في خط الوسط، اليوم يلعب في مركز الظهير الأيمن. نعم عن طريق أورسنس في هذا المكان، محاولة المرور لكن كرة تلعب ولا زالت لصالح منتخب النرويج. يحاولون طبعا أن يعودوا بفوز في مباراتهم السابعة في الأراضي البرتغالية، ما عندهم ولا فوز بمناسبة، ست مباريات سابقة قابلوا البرتغال في الملاعب البرتغالية، عندهم تعادل وحيد فقط، خمس هزائم، وبالتالي الأمور لا تذهب جيدا عندما يتعلق الأمر بالنرويج أمام البرتغال. في البرتغال هذه الكرة العرضية من أورسنس، وهنا لدينا الكرة طبعا عاصفة من التصفيق عندما سمح لنونو مندش بالعودة مرة أخرى لأرضية الملعب. الكرة لضربة ركنية، هذا أورسنس، ولدينا أوديغار
اللاعب الذي بدأ مع منتخب بلاده في 2014 مباراة ودية انتهت 0-0 أمام منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة. الحديث عن هذا اللاعب، الحديث عن أوديغارد، الكرة من ضربة ركلية لعبت الآن وعادت ووصلت هنا، نقلت عالية، هذه خطيرة، وهنا الحضور بعد ذلك الإبعاد في اللقطة الماضية، لازالت رأسية والرأس تحضر، ولكن لدينا مرتدة للبرتغال فيها سرعة كبيرة، الآن فيها انطلاقة، تحضر الكرة لنونو مينديش، والكرة بعد ذلك المكان الخطير والتسديدة هنا حضرت، ولكن الإبعاد إلى أوديغارد. يا للسرعة في البداية الأولى، يا للسرعة في الانطلاقة الأولى، الكرة بالخطأ وربما تدفع الثمن لأن فيتينيا الآن استحوذ على الكرة وجاء بالكرة. يا لها من انطلاقة مثيرة جميلة سريعة في البداية الأولى، الكرة لمنتخب البرتغال وعن طريق كانسيلو الذي جاء بهذه الكرة التي لم تكن تسديدة ولم تكن عرضية كذلك بالشكل المثالي، ولذلك وصلت سهلة لحارس مرمى يلعب طبعا بعد غياب. الحديث عن مباراة الدولية التاسعة للحارس البديل طبعا إيجيل سيلفيك، حارس مرمى بريستال الفرنسي بالمناسبة، عند أرقام جيدة في الدوري الفرنسي، عند رقم جيد ممتاز عندما قابل بريست باريس سان جيرمان وخسر بهدف نظيف وتصدى لست محاولات في منطقة الجزاء من أصل 7 كرات طبعا لعبها لاعبو باريس سان جيرمان في مباراة في الدوري الفرنسي. الحديث عن لاعب أو حارس مرمى طبعا يلعب مباراة التاسعة، وبالمناسبة المعلومة اللي ربما تحفز عشاق النرويج بأنه عندما يلعب هذا الحارس فإن النرويج لم تخسر إطلاقا، 8 مباريات مثل فيها النرويج لم تخسر في أي من المباريات الثمان. يأمل النرويجيون أن تكون الأمور كذلك في مباراة هذا المساء. خارج أرضية الملعب عن طريق كانسيلو الذي يلعب مباراة رقم 77 بقميص البرتغال، هذا فيتينيا، هذه كرة في هذا المكان من جواو نعم الله الله الله الله، يا للعبة الجميلة من جواو فيليكس، يا للمرور، يا للمرونة، يا للرشاقة اللي كانت عند جواو فيليكس في اللقطة الماضية. لا زالت لجواو فيليكس كرة تلعب الآن، يبدو منتخب البرتغال حتى الآن في أفضلية في البداية الأولى عن طريق كونسيساو، جاءت الكرة لفيتينيا، سدد، هذه سهلة، هذه سهلة، هذه سهلة يا فيتينيا في اللقطة الماضية. نعم فيتينيا في مباراة رقم 47، لكن العمل، كل العمل كان من جواو فيليكس طبعا في اللقطة الماضية. هو يقول بعد مباراة الدنمارك وتألق تلقى مكالمة من طبعا صديقة من كريستيانو رونالدو في الفترة الماضية، لكن لا شك البرتغال منقسمة هذه الأيام، يعني الحديث في الصحافة، الحديث في كل مكان في البرتغال عن انقسام كبير طبعا بين من يرى بأنه كان من المفترض سولباكن مدرب منتخب طبعا النرويج يريد العودة ولن يجد أفضل من ملعب دراغاو ومباراة البرتغال، لأن يقول بأنني قادر على العودة مع منتخب بلادي بعد بداية ليست جيدة. هذه اللقطة الجميلة، هذه المرور الأجمل، هذه الكرة اللي كانت من أمام جواو فيليكس أبعدت في اللقطة الماضية، وبالتالي ضاعت فرصة في طبعا بصورة إيجابية لطبعا جواو فيليكس. هذه محاولة كرة لصالح المنتخب البرتغالي، طبعا البرتغال على الورق هي المرشحة للفوز في هذه المباراة، لديها العلامة الكاملة، فازت على ويلز، فازت على الدنمارك، وفازت أيضا على النرويج نفسها عندما تقابلوا في أوسلو، وبالتالي الآن يعني يريدون العلامة الكاملة، يكون عندهم 12 نقطة من 4 مباريات يغردون وحيدا في هذه المجموعة الأولى. هذا مينديش، البلد الصغير، نتكلم عن 11 مليون نسمة فقط سكان البرتغال، ومع ذلك ربما الدولة التي تصدر أكبر قدر من المدربين واللاعبين طبعا الكبار لكل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، هذا فيتينيا، هذه لعبة الآن من جواو فيليكس في اللقطة الماضية، كرة تعود لصالح المنتخب النرويجي، تعاد للخلف، تصل في هذا المكان، محاولة من جانب أوديغارد، متحرك إيجابي،
وهذا الوضع الطبيعي للاعب يملك خبرة كبيرة كما طبعا نعلم. حارس المرمى يلعب بالقدم اليسرى بالمناسبة سيلفيك، بينما كرة في الجهة اليسرى عن طريق وولف، حاول ولكنه عرقل في اللقطة الماضية. ولدينا صافرة، ولدينا خطأ على فرانشيسكو كونسيساو، ولدينا انذار يبدو لي الأول في هذه المباراة على كونسيساو. كونسيساو طبعا شاب 23 سنة، يبغي أيضا لا الخطأ كان على كانسيلو عفوا وليس على أو الانذار على كانسيلو، الانذار المستحق على كانسيلو جواو كانسيلو في اللقطة الماضية، طبعا لاعب سابق في الهلال عير لبرشلونة، وبعد ذلك طبعا انتهت فترة الإعارة وأصبح لاعبا برشلونيا يتصدر الليغا ويقدم المستويات الخيالية. طبعا الحديث عن جواو كانسيلو. شوط المباراة الأول 13 دقيقة بدون أهداف، كرة تلعب الأمام باتجاه هالند، هذه المحاولة الأولى، صافرة هنا، صافرة هنا لا يبدو راضيا. نعم على طبعا اللعبة الماضية، هذا زميلة في السيتي حافظنا طبعا يلعبون في السيتي، وروبن دياز مع هالند رفيقان في السيتي، ولكنهم على مستوى المنتخب الوطني كل واحد منهم. الانذار على جواو طبعا سيغيب عن المباراة القادمة في هذه المسابقة. البرتغال أذكر بأنها بطل هذه المسابقة مرتين، 2019 في المرة الأولى، 2025 في المرة الثانية، في أربع نسخ البرتغال بطل مرتين لطبعا هذه المسابقة. ضربة حرة مباشرة، لا زال يتحدث مع الإيطالي ماوريسيو مارياني حكم المباراة. الضربة الحرة المباشرة، دائما أوديجر على التنفيذ، دائما أوديجر على التنفيذ، ياتي الآن يرسل كرة للأمام في المكان الخطير، الكرة الماضية لكن لدينا صافرة ولدينا خطأ يحتسب بعد ذلك في اللقطة الماضية. تقدم هذا المدافع طبعا العملاق أوستيغار، ليو أوستيغار يلعب في نادي جنوى الإيطالي، بينما سول باكن هنا استاله 59 سنة، مثل بلاده في كأس العالم 98 في فرنسا، وبعد ذلك طبعا عادهم لكأس العالم، لكن هذه المرة مدربا، حديث عن المونديال الأخير طبعا في أمريكا والمكسيك وكندا، عنده 8 دوري بالمناسبة عندما كان مدربا لنادي كوبنهاجن، ودرب أيضا في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، ودرب في ألمانيا في الفريق الآخر نادي كولون الألماني. خارج أرضية ملعب اللقطة الماضية، شوط حتى الآن بدون أهداف، جيسوس مباراة الرابعة مع منتخب البرتغال، العلامة الكاملة حتى الآن، ودائما المدرب إذا فاز إذا استمر في الفوز فهو الصح، يعني دائما تكون الأمور المقياس على أي مدرب في النتائج، نتائج حتى الآن ممتازة، فاز خارج أرضه مرتين. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن وتصل إلى فيتينيا، يأتي بكرة ويأتي الإبعاد بعد ذلك إلى أوديغار هنا في هذا المكان عن طريق أورسنس، كرة تلعب عالية خارج أرضية الملعب، رمي التماس، المواجهة رقم 13، أفضلية كبيرة بالمناسبة لصالح منتخب البرتغال. البرتغال في 12 مواجهة سابقة فازوا 9 مرات، تعادلوا المنتخبين مرتين، وفوز وحيد فقط كان في 2010 لمنتخب النرويج وديا في مباراة ودية أقيمت في أوسلو، فازوا 1-0. ما عدا ذلك فإن الأرقام، كل الأرقام تقول لنا بأن البرتغال لا تعاني تقريبا عندما تقابل النرويج في المواجهات الـ 12 الماضية. لكن طبعا هي مباراة الأسئلة الكثيرة، الأسئلة الكبيرة. كرة في هذا المكان الآن لصالح ريناتو فيغا، جاءت الكرة لمندش، محاولة في المرور لكنه ما نجح في ذلك، تعود إلى أوديغار، مميز حتى الآن أوديغار، مميز منتخب النرويج، الكرة لأورسنس يأتي بمرور ناجح في الأولى، الكرة بعد ذلك بالفعل تعود وتصل هنا لبيرغ، ساندر بيرغ، عندك اليوم بالمناسبة 2 بيرغ في خط الوسط، وساندر بيرغ رقم 8 وباتريك بيرغ رقم 6، واحد يلعب في فولام والثاني يلعب في بودوغليمنت، بينما لدينا محاولة عن طريق هذا اللاعب إير كريستوفر،
لا زالت الكرة للنرويج ولا زالت المحاولة مستمرة، ولا زال أوديغار يأتي بالكرات، يصنع الكرات بصورة راقية، فيها محاولة مرور ولدينا صافرة وخطأ في اللقطة الماضية. صافرة وخطأ في اللقطة الماضية، الشوط الأول من المباراة، والمرور كان جيد من جانب نوسا، أنطونيو نوسا يلعب في لايبزيج. 5 تغييرات للنرويج عن مباراة الماضية، بينما 4 تغييرات للبرتغال عن مباراتها الماضية. هذه الضربة الحرة المباشرة، برونو فرنانديز اليونايتد وأوديغار أرسنال، والصراع الكبير التقليدي، لكنهم هذا المساء أيضا كلاهما يلعب بفانيلة منتخب بلاده. جورج جيسوس هنا، ما تصدق أن عمره 72 سنة، لا زال رشيقا، لا زال وكأنه طفل صغير عندما يقفز، عندما ضربة حرة مباشرة في هذا المكان، كرة تلعب عالية وخطيرة، وحارس المرمى يبعدها بقبضة يد اليمنى، كرة بعد ذلك تعود في المكان السليم، تعود أيضا للخلف. النرويج تؤدي مباراة مختلفة ربما، وليس أمامها إلا أن تفعل ذلك. عالية للأمام، حاول نوسا ولكنها طالت عليه. نحن في ملعب بورتو، ملعب تاريخي طبعا. لاحظ الكرة الماضية باليد اليمنى، بالقبضة اليد اليمنى أبعدها ديوغو كوستا، لعب بورتو أيضا، يعني هذا الملعب يعرف كل شبر فيه، وبالتالي ليس بغريب عليه. لكن محاولة استقبال جميل معتاد من جانب، نعم الله على نقل الكرة، الكرة لنونو مينديش، مرفي الأولى، الثانية بعد ذلك تأتي لفيتينيا، عنده حلول لاعب خط الوسط، لاعب حلول، كرة في المكان السليم، فيتينيا مرة أخرى. شوف اللاعب البرتغالي دائما لاعب عنده جودة في قدمه، جودة في فكرة، جودة في تفكيره، جودة في سرعة القرار. كرة تعود للخلف الآن وتصل مرة أخرى لفرانشيسكو كونسيساو، مرة أخرى اللعبة جميلة، لازالت عرضية لكانسيلو، يأتي بالعرضية، يأتي الإبعاد بعد ذلك، والكرة تلعب وتعود وتصل، استقبال جميل هنا عن طريق بالينيا، لعب بنفيكا للخلف الآن، تعود بعد ذلك. 19 دقيقة على انطلاقة أحداث هذه المباراة التي فيها حتى الآن شد وجذب في شوط المباراة الأول، لكن الغائب الأكبر، من شغلهم 23 عاما، من رفعهم، من قدمهم، من كان سلاحهم الفتاك، من كان رايتهم التي ارتفعت معها البرتغال، من كان بطلهم في أشد الأزمات، ومن كان رجلهم في أصعب الأزمات، الحديث طبعا عن كريستيانو رونالدو، لا شك أنه الحاضر الغائب عن هذه المواجهة. الكرة لكونسيساو، مرور، عرضية خطيرة هنا في هذا المكان، لكن يأتي الإبعاد بعد ذلك، الكرة باتجاه هالند، يبدو معزولا، يبدو وحيدا، الكرة لبالينيا الآن، هذا بالينيا، مرة أخرى برونو فرنانديز، فقط اطلب كرة القدم وستجدها أمامك عندما يتعلق الأمر ببرونو فرنانديز. كرة كان يطالب بلمسة يد، هذا لم يحدث من جانب حاكم المباراة، والحديث هنا عن طبعا أجواو فيليكس. كرة الأمام في المكان السليم، هذه فكرة جيدة لكن لم تقرأ جيدا، وصلت للخطير، وصلت الآن لهالاند، لكن مين اللي أمامه؟ أمام روبن دياز زميلة في السيتي، في محاولة مرور، كرة كانت خطيرة ولكنها بعد ذلك أبعدت، عادت الآن، وصلت هنا في هذا المكان عن طريق برونو فرنانديز، الذي قال طبعا كل ما أتمناه أن لا تنقسم البلاد، وكريس كان وسيبقى أيقونة البرتغال العظيمة عبر كل التاريخ، هذا ما قاله طبعا برونو فرنانديز. هذه انطلاقة العرضية هنا، والخطورة هنا، والكرة من جواو فيليكس، ولا زالت خطيرة، أقرب البرتغال لهدف أول ربما الآن، لكن كرة فيتينيا عالية. حلو المباراة بالمناسبة، بعض المباريات بدون أهداف نعم، ولكنها جميلة، لأن كل شيء فيها جميل حتى الآن.
واعتقد ان الاهداف قادمه لا محاله. هذه لعبه طبعا جواو فيليكس الاولى، الثانيه استدت في المدافع. تعاني النرويج حتى الان في البدايه الاولى، لاننا امام منتخب برتغالي لا يخسر هنا في بورتو الا مره واحده. الله الله، الم اقل لكم بان هدف المباراة الأول ربما مسألة وقت، ليس إلا جواو كانسيلو يتناسى بل يتمرد على كون مدافع ظهير أيمن، بل إنه مرعب عندما يتقدم، بل إنه يكون في قمة الإجرام عندما يسدد الكرات. شاهدناه يسجل كثيرا عندما يتعلق الأمر بجواو كانسيلو. كرة لضربة ركنية الآن، ضربة ركنية، هدف ربما يجعل انقسام البلاد في قضية كريس. يهدئ الأمور، ضربة ركنية، نفس طويل من كونسيساو، كرة تلعب عالية ويأتي الإبعاد في اللقطة الماضية، والبرتغال تستعيد الكرة عن طريق مينديش لحارس مرمى ديوغو كوستا، حارس مرمى بورتو في مباراة رقم 52 على مستوى الدولي. طبعا تذكرون بأن بورتو قدم أيضا فيتور باهية، حارس أيضا كبير لا شك في ذلك، فيتور باهية بطل دوري أبطال أوروبا مرتين، 87 مع رابح ماجر، وبعد ذلك 2004 مع طبعا الظاهرة طبعا المدرب السيد

لأوديغار قائد منتخب النرويج. تذهب هناك لأوستيغار ليو أوستيغار، هذا ما يلعب المباراة الماضية، لعب مكان هيجم. بينما طبعا دائما الخسارة تفتح الكثير من الأسئلة والجروح، وأيضا تعطي المدرب ربما فرصة لفتح نافذة أخرى. هذه محاولة كرة في هذا المكان تعود الآن أيضا لصالح شيلدراب، كرة تلعب للأمام ولكن أقرب لحارس المرمى الذي يبدو هنا في الصورة. الحديث عن كوستا، هذا ملعب بالمناسبة صعب جدا على الضيوف، يعني كما ذكرت فوز فقط منتخب واحد فقط فاز هنا على البرتغال، وكانت اليونان مع أوتوريغ هاجل المدرب الألماني الكبير 2004 في يعني بمجرد افتتاح الملعب. ما عدا ذلك فإن هذا الملعب يعني في دراغاو 14 مباراة لعبة البرتغال، 10 فوز 3 تعادلات والخسارة اللي تكلمت عنها فقط، بما في ذلك أيضا المنتخبين تقابلوا هنا في 2016 من 10 سنوات البرتغال والنرويج، وفازت البرتغال 3-0 في هذا الملعب ملعب دراغاو. وبالتالي ذكريات ليست جيدة إطلاقا لمنتخب النرويج في زيارات البرتغال، وكذلك في زيارته الوحيدة السابقة في 2016 لهذا الملعب خسر بالثلاثة. هذه كرة تلعب الآن وفيها وولف يتقدم للأمام، وصلت إلى نوسا، هذا الخطير، هذا الأسمراني، هذا النرويجي، الآن ربما تكون الكرة أكثر خطورة. الله، حلوة حلوة، أول تهديد مباشر من جانب النرويج، لكن ديوغو كوشتا من نوسا هنا ركن كرة بهذه الصورة الجميلة، والكرة بعد ذلك تذهب وتصل لأن تكون إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ضربة ركنية، هذا الحارس دييغو كوستا، بينما هذا نوسا اللي سددها بصورة إيجابية جميلة، وكانت التهديد المباشر الأول على المرمى نوسا، بينما أوديغار على تنفيذ ضربة ركنية الآن لفائدة منتخب النرويج. عالية خطيرة بالرأس في هذا المكان، يأتي الإبعاد خارج أرضية الملعب، لا زالت خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، وحكم مباراة الإيطالي ماوريسيو مارياني. دائما سلامة اللاعبين هي الأهم عندما يتعلق الأمر طبعا بالاستدامات. ولدينا أوديغار حتى الآن في بورتو، في دراغا، وفي ملعب طبعا التنين. حتى الآن نشاهد النرويج ثابتة، الشباك لم تهتز، الرغبة واضحة على الوجوع عندما يتعلق الأمر بأوديغار وبإيرلينغ هالاند. رمي تماس تكون عالية، هي كذلك، يأتي الإبعاد في اللقطة الماضية، ولدينا الصافرة، ما في صافرة، كرة مستمرة نعم، تصل الآن وترقل للأمام، لا وجود لخطأ، كرة مستمرة بالفعل لفائدة منتخب النرويج. واحد من أفضل لاعبي المباراة، الحديث عن أوديغار بالقميص رقم 10 بالقدم اليسرى لمنتخب النرويج، لحارس المرمى إيجل سيلفيك، يأتي بكرة عالية للأمام، محاولة مستمرة في هذا المكان. النرويج بدأت بالفعل طريق العودة الآن ربما للمباراة، ولدينا محاولة، كرة مستمرة فيها سرعة كبيرة، فيها تسديدة من جانب هذا اللاعب، اللاعب نعم باتريك بيرك سددها، ما كانت قوية بالمناسبة، وأيضا كان بالإمكان أن تزعج اللاعب أو حارس مرمى دييغو كوشتا في اللقطة الماضية. شوط المباراة الأول نعم بلا أهداف عند 27 دقيقة 28 دقيقة على زمن هذا الشوط الأول من المباراة، ولكننا أمام مباراة جيدة حتى الآن تقدم بصورة مثالية من جانب المنتخبين. نعم فرص البرتغال أكثر، نعم استحواذ البرتغال أكثر، لكن أيضا شاهدنا النرويج في اللحظات الماضية تصل تهدد عن طريق برونو فرنانديز. ممتع
الكرة ما بين أقدامه ممتع جدا، بل إنه ربما يسبق الآخرين بخطوة عندما يتعلق الأمر بقراءة ما يدور في كل

0: شبر من أجزاء هذا الملعب. من جانب فيتينيا محظوظ المدرب اللي عنده فيتينيا وعنده أيضا طبعا برونو فرنانديز وعنده أيضا ظهير بقيمة نونو مينديش. الكرة في هذا المكان تصل الآن عن طريق طبعا القائد الجديد لمنتخب البرتغال. كرة تلعب وتعود وتصل من جانب بالينيا تنقل في الجهة اليمنى عن طريق كانسيلو بينما كونسيساو خطيرة. الله الله حاول أن يخدع الجميع أن يفاجئ الكل في اللقطة الماضية. هذه العادة أن تأتي العرضية لكنه فضل التسديد المباشر في اللقطة الماضية. هو نعم هو يطلب منا ذلك يقول له هذه تكون عرضية بينما جيسوس هنا ولدينا كانسيلو. كانسيلو في اللقطة الماضية هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ محاولة مستمرة كرة من جانب برونو فرنانديز تصل جواو فيليكس. العرضية خطيرة والكرة بعد ذلك تلعب وتبعد لخرج لا زالت في أرضية الملعب. مستمرة المحاولة قائمة الكرة نعم تعود من جانب فيتينيا تنقل من جانب برونو فرنانديز تصل بعد ذلك من جانب اللاعب كونسيساو خارج أرضية الملعب. في اللقطة الماضية لدينا مباراة حتى الآن تقدم بصورة إيجابية. نعم هذه الكرة هذا اللاعب هذا وولف 30 دقيقة مرة انقضت على زمن الشوط المباراة الأول بدون أهداف. وكل مبارياتهم بالمناسبة يعني في الحديث عن 6 مواجهات في البرتغال كما ذكرت 5 مرات البرتغال فازت تعادل وحيد فقط هنا. وبالتالي البرتغال تريد في مباراتها 7 أن تسجل فوزها 6 عندما يتقابل المنتخبان في الأراضي البرتغالية. كرة من جانب برونو فرنانديز وصلت إلى فيتينيا يأتي بكرة سليمة للأمام محاولة قائمة لجواو فيليكس. نونو مينديش للخلف تعاد تنقل تلعب وتصل يسدد وحارس المرمى يأتي بالإنقاذ في الكرة الماضية. عادة البرتغال لأن تكون الأفضل الأخطر الأكثر استحواذا الأكثر تهديدا والتقدم من جانب فيتينيا. فيتينيا خذوا هات فكر في ذلك قرر لكن الكرة مستمرة اللعبة قائمة وحارس المرمى يتألق هنا في لعبة غونسالو راموس. غونسالو راموس كان في باريس سان جيرمان وأصبح الآن ميلاني لكن هذه اللقطة هذه اللعبة هذه الكرة القوية هنا وهنا التصدي الذي حضر في اللقطة الماضية في لعبة كانت في غاية الخطورة. هذه لعبة برونو فرنانديز الأولى ما عنده حلول كثير حارس المرمى. تشعر بأن الأمة متوحدة تحدث عن الأمة البرتغالية لأنهم يعلمون بأن الأشخاص راحلون وبأن المنتخب هو من يبقى هو من يستمر. الكرة لضربة ركنية برونو فرنانديز كل الكرات ثابتة اختصاصي الكرة تلعب عالية ولدينا كرة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب. البرتغال بمناسبة لم تخسر سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة عندها 8 فوز عندها 3 تعادلات خسارة وحيدة فقط في آخر 12 مباراة للبرتغال. كرة في الجهة الأخرى تعود إلى فيتينيا. فيتينيا في الجهة أيضا الموجود فيها كونسيساو. فيتينيا مرة أخرى على مستوى الاستحواذ والنقلات طبعا البرتغال فارقة في المباراة في الشوط الأول. كرة جميلة تلعب الآن تنقل وتعود من برونو فرنانديز وتأتي الكرة من ريناتو فيجا وتصل إلى نونو مينديش. هنا محاولة الله الله شوف من يصنع خطورتك حتى الآن الظهير الأيسر مينديش وقبل ذلك الظهير الأيمن كانسيلو. يكون عندك ظهير أيمن وظهير أيسر كل واحد يقول الزود عندي فأنت أيضا مدرب محظوظ كرة إلى ضربة ركنية الصيخات تتعالى، الركنيات 5-3 للبرتغال، كرة لازالت قائمة، هذه محاولة وهذه قوية، هذه عالية من جانب طبعا برونو فرنانديز الذي يلعب مباراة رقم 96 بقميص البرتغال عند 29 هدف، حاول في اللقطة الماضية أن يسجل هدف رقم 30 بقميص المنتخب البرتغالي. خارج أرضية الملعب، التعليمات تحضر من جانب جورجي جيسوس، ولدينا برونو فرنانديز، بينما سول باكن حتى الآن صامد، الشباك لم تهتز، هذا شيء مهم، بينما يحاول أيضا هالاند في اللقطة الماضية، كرة تلعب من جانب ريناتو فيجا، تأتي الكرة والصافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية لصالح نوسا، خطأ لصالح نوسا، شايف هذه اللقطة؟ طبعا أذكر بأن منتخب النرويج عند حالتي طرد، يعني هذه نسبة عالية، حالتي طرد في 3 مباريات، حالتي طرد في 3 مباريات، بينما سول باكين، هذا نوسا أنطونيو نوسا لايبزج، بينما لدينا روبن دياس حكم مباراة ماريان الإيطالي، الضربة الحرة المباشرة عند 35 دقيقة على زمن شوط المباراة الأول بدون أهداف، رب الله، ليست بدون أهداف وإنما بهدف خيالي، ليست بدون أهداف، لأن إير حتى زملاء مصدقين هذا مدافع يسجل بهذه الروعة، مدافع يسجل بهذه الروعة، يا للروعة، هنا الاستقبال، الله الله الله، واحد من أجمل أهدافه ربما في مسيرته، وربما الأجمل، ربما الأجمل، هكذا استقبلها، هكذا سددها، هكذا اهتزت شباك البرتغال، هدف المباراة الأول للنرويج، النرويج هنا يسكت جماهير دراغاو في ملعب التنين، يتقدمون بالهدف الأول، ونظرات شاردة حزينة من ديوغو أكوشتا عندما سجل إير بهذه الروعة، هذه الدقة، هذه القوة، هدف المباراة الأول. ماذا هناك؟ الهدف يحتسب طبعا، ما فيها شيء، الهدف يحتسب، ونعم النرويج تتقدم، وجيسوس هل ألغى الهدف؟ لأن لا يبدو راضيا، لا، الهدف يحتسب، والنرويج تتقدم بهدف المباراة الأول، والنرويج بالفعل لم تصل كثيرا لمرمى البرتغال، لكن عندما وصلت هذا المدافع كريستوفر إير جاء وأرسل تحفة، بل هذه الكرة المذهلة جدا لأن يسجل الهدف الأول في المباراة، وتتقدم النرويج بالهدف في هذا التوقيت، 37 دقيقة، هدف في المباراة الآن، هذا سيغضب البرتغال، وهذا سيجعلهم أكثر شراسة وأكثر رغبة للتعادل في الشوط الأول على أقل تقدير، نحن في 8 دقائق أخيرة من شوط المباراة الأول، رمي تماس، نونو مينديش يأتي بتنفيذ رمي تماس، كرة قوي، الله، حتى في غياب قبطاننا التاريخي يمكننا الإبحار والذهاب بعيدا، نحن البرتغال، الله الله يا كانسيلو، لا تقول لي هذا ظهير أيمن، إنه يأتي بالعجائب في كرة القدم، جواو كانسيلو في واحدة من روع الله الله الله الله على كل شيء، كل شيء في اللعبة الماضية، في الهدف الماضي، القوة، الدقة، الجمال، الروعة، التوقيت. جواو كانسيلو يعيد البرتغال وأي عودة، يعيد البرتغال وأي عودة، عودة من الباب الكبير. جواو كانسيلو تصدق هذا مدافع عنده 14 هدف دولي، هذا مدافع عنده 14 هدف دولي، هذا 14. مباراة الشوط الأول، مباراة المتعة، كل هدف من الهدفين، كل هدف يقول أنا الأجمل، أنا الأحلى، أنا الأروع. وقد سجلت طبعا النرويج أولا بعد دقيقتين، ليس إلا الهدف التعادل للبرتغال يأتي من الرائع جواو كانسيلو. شوط أول مثير للغاية، هدف هنا وهدف هناك في شوط المباراة الأول. طبعا المذيع الداخلي يردد اسم كانسيلو، واحد واحد في مباراة مستمرة في الإثارة. نستمتع حتى حكم مباراة مارياني، حكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، بينما لدينا محاولة من جانب جواو فيليكس، كرة لصالح المنتخب البرتغالي. تعتقد وتعتقدون معي بأنها لن تقف عند الهدفين. هذه محاولة كرة أنطونيو نوسا، يترك الكرة الماضية أن تكون إلى ضربة مرمى بالفعل في اللقطة الماضية. 40 دقيقة ما شعرنا فيها إطلاقا، لأن هي مثيرة، جميلة، سريعة. هلا جواو فيليكس، موسم خيالي مع النصر طبعا السعودي في الموسم الماضي، توج بدوري روشن، لعب لا شك انه هو، انا قلتها في مناسبات كثيره ان النصر اعاده للابتسامه. هذه محاوله كره تعود الان، اللاعب الذي اشتراه طبعا فريق نادي أتلتيكو مدريد ب 120 مليون يورو من فريق نادي بنفيكا، وكان على اعتبار انه بعد ذلك يتحول لطبعا ظاهرة في كرة القدم، ولكن طبعا بعد ذلك اعارات كثيرة حتى استقر به المطاف كما تابعنا في النصر السعودي، عادت له الابتسامة مع العالمي بصورة كبيرة. والان ايضا يواصل التألق، شاهدناه مميزا في المونديال الاخير، و نشاهد أيضا مميزا الآن مع منتخب بلاده في طبعا في هذه البطولة. هذه انطلاقة في اللقطة الماضية، وجود خطأ لنوسا، لعب إيجابي متحرك سريع مراوغ، صاحب أول محاولة للنرويج في المباراة، كما ذكرت يلعب في لايبزيج في ألمانيا. فبينما مباراة رقم 34، بينما لدينا هالاند، إيرلينغ 65 هدف في 58 مباراة، الأجواء حارة شوي، 24 درجة حرارة اليوم في بورتو، وكما يعلم الجميع طبعا بورتو على المحيط، دائما الرطوبة حاضرة عندما يتعلق الأمر بالصيف، ولكن بدأ الشتاء. هذه انطلاقة في هذا المكان، إبعاد من جانب أنونو مندش خارج أرضية الملعب. شوط المباراة الأول، رمي التماس عن طريق أورسنس فريدريك نرويجي، ولكنه يلعب في البرتغال في بنفيكا في لشبونة. رمي التماس تكون عالية من أوستيغارد، عالية بالفعل في هذا المكان، وبعد ذلك اللمسة بالقدم اليسرى من جانب إيرلينغ هالاند اللي عنده 5 أهداف في مباراة الفوز على مولدوفا 11-1، أصبح أفضل هداف في تاريخ كل إسكندنافيا، محطما رقم الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش الذي وقفت أهدافه وتوقفت أهدافه عند 62 هدفا بينما تخطاها طبعا إيرلينغ هالاند في سن 26 سنة فقط، أصبح الآن برصيد 65 هدف لأن يكون أفضل هداف في تاريخ كل بلاد إسكندنافيا. تلعب للأمام، شوط المباراة الأول 43 دقيقة، هذه محاولة تلعب تصل من فيتينيا لبرونو فرنانديز، تأتي الكرة، تذهب الكرة، تعود الآن إلى غونسالو راموس في الكرة الماضية، نعم جميلة لكانسيلو، إبعاد تعود إلى برونو فرنانديز، لبالينيا فيتينيا البرتغال. يا للجودة. بينما الكرة في المكان الموجود في كونسيساو يتقدم ممكن يسدد في اللقطة الماضية، مستمر في العمل كذلك لنونو مندش للخلف الآن عن طريق ريناتو فيجا لاعب ريال في الليغا مشاهد أسبوعيا. بينما محاولة قائمة عن طريق فيتينيا، الكرة تلعب في الجهة اليمنى وتصل إلى كاسيلو جواو. يهي فورما يعيشها. نعم الحديث عن كاسيلو. بينما هذه الكرة في هذا المكان، الكرة لريناتو فيجا تصل وهنا عن طريق فيتينيا، محاولة ذكية كانت من جانب برونو فرنانديز لمندش، لكن بعد ذلك استرجاع الكرة من جانب لاعبي منتخب النرويج. يحسب للنرويج هذا الصمود في الشوط الأول من المباراة، بل إنهم سجلوا أولا وربما الآن يريدون مفاجأة أيضا منتخب البرتغال عن طريق أوديجار. من يصنع كل محاولاتهم نوسا، المرور جميل في الأولى، الثانية بعد ذلك يأتي الإبعاد، وبين الحينة والآخر يعني بين الحينة والأخرى أن يشاهد منتخب النرويج لا يركل للدفاع. نعم ويتقدم. هذا الهدف هنا. الله الله الله على الاستقبال، الله على النهاية، الفرحة كبيرة. لكن بعد ذلك عينك هنا على كاسيلو الذي سجل تحفة أيضا وأدرك التعادل بعد فقط دقيقتين، ولدينا دقيقتان كذلك على الشوط الأول من هذه المباراة التي فيها التعادل الإيجابي 1-1. ولكن لدينا مباراة كبيرة تقدم الآن في بورتو في دراغاو في شوط المباراة الأول. للأمام عالية يلعب في الدقيقة الأولى من أصل دقيقتين، وقت محتسب بدل ضايع عن طريق جواو فيليكس. عندك فرانشيسكو كونسيساو تعاد للخلف إلى بالينيا، هذه محاولة من روبن دياز، جاءت الكرة لفيتينيا تعود لروبن دياز، بعد ذلك المحاولة لبالينيا. منتخب برتغالي قوي بما يكفي لأن تكون البرتغال بالفعل واحد، وهي كذلك من كبار القوم في أوروبا خارج أرضية الملعب. بطلة أوروبا 2016 في قلب باريس في سان دوني عن طريق إيديرتا. تشعر أن بعض اللاعبين ولدوا في بعض البطولات ثم اختفوا بعد ذلك. الأمر ينطبق على من أهداهم كأس أوروبا 2016 في سان دوني على حساب الفرنسيين. إيدير سجل ذلك الهدف أسعد أمة بأكملها، وبعد ذلك لم نشهد الكثير من جانب إيدير. السيد جورجي جيسوس يقول أنا مقتنع بما أفعله، وإذا أخطأت فسأخطي برأسي وليس برؤوس الآخرين. هذا الرجل أيضا يقول على المدرب أن يكون مبدعا مثل الرسام. شوط المباراة الأول في لحظات الأخيرة، كرة تعاد لحارس المرمى دييغو كوستا في المكان الموجود في كانسيلو. للخلف تعاد عالية وصافرة إيطالية من جانب موريسيو مارياني تنهي شوط أول في غاية الرقي والفخامة ما بين المنتخبين. كانسيلو أدرك التعادل بقذيفة لا تصد، وقبل ذلك أيضا قذيفة لا تصد من جانب كريستوفر إير. ينتهي الشوط الأول في هذه المباراة في دراغاو بمتعة كبيرة. أيها السيدات والسادة شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: الدوري الإسباني ريال مدريد فياريال السبت حصرياً على بي إن سبورتس 2.

بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة لزمن شوط المباراة الثاني في دراغاو في بورتو في البرتغال، لنتابع الشوط الثاني من لقاء منتخبي البرتغال والنرويج. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. شوف طبعا المدرجات، الجماهير وقد أطفئت الأنوار وقد أضيئت الهواتف. طبعا هدف يا له من رائع، يا لها من تحفة، أولا عن طريق إير المدافع الذي سدد على طريقة المهاجمين الكبار، وبعد ذلك كانسيلو جاء وقدم أيضا لوحة الفنية الراقية في ملعب راقي في بورتو. حيث الشوط الثاني الآن تحت أنظار جواو فيليكس لاعبو المنتخبين، ولا يبدو بأن هناك تبديلات. لا زال طبعا برونو فرنانديز بقية الرفاق في أرضية الملعب من أجل شوط ثاني في هذه المباراة الآن. وطبعا النرويج ربما تقدم الأداء الأفضل، أعتقد ذلك قياسا طبعا إلى قيمة المنافس. المباراة في ملعب البرتغال، والصافرة الإيطالية من ماوريسيو مارياني تعطي بداية أيضا شوط المباراة الثاني. المتعة كانت حاضرة في شوط المباراة الأول، وبانتظار متعة مشابهة في الشوط الثاني من هذه المباراة. هذا يعني في كثير من الحالات اليوم هالاند يبدو غير راضي، طبعا وضع طبيعي يراقب، وضع طبيعي أيضا أن تكون الرقابة أيضا مشددة من جانب لاعبي المنتخب البرتغالي وخاصة من زميلة في السيتي روبن دياز. كرة تلعب الأمام الآن خارج أرضية الملعب. طبعا مع قادم الدقائق سنشهد كم من التبديلات. هذا روبن دياز بنفيكا سابقا، ولكنه الآن طبعا في السيتي في رمي تماس عن طريق وولف. ديفيد مولر لاعب هامبورغ الألباني تلعب أيضا لهالاند. الشوط الأول التكافؤ كان على مستوى النتيجة، ولكن الأداء كان أفضل للبرتغال. يحسب للنرويج أيضا الصمود في أوقات صعبة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة، ولكن الآن نحن أمام شوط ثاني. كل مدرب قال ما يجب أن يقوله للاعبي منتخب بلاده فيه ما بين الشوطين، والآن نحن طبعا في شوط ثاني. كرة تلعب في هذا المكان، تبعد من جانب نونو مينديش، وبعد ذلك تعاد لحارس المرمى سيلفيك. أنا قلت إن بهن إيجل سيلفيك ما خسر أبدا كحارس مرمى عندما يلعب مع منتخب بلاده 8 مباريات، لم تخسر النرويج مع هذا الحارس، والآن المباراة التاسعة أيضا لا تخسر النرويج مع حارس مرمى البديل إيجل سيلفيك. حارس مرمى بريست الفرنسي عنده بالمناسبة أرقام جيدة عندما كان يلعب في الدوري الفرنسي في أول 5 مباريات، تصدى لمجموعة من الكرات بالمناسبة في مباريات الأولى، يعني تصدى ل 15 تسديدة من أصل 23 تسديدة في أول 5 مباريات في الدوري الفرنسي مع نادي بريست الفرنسي. هذه كرة عالية لبرونو فرنانديز يتركها لرمية تماس. رامي تماس هذا لعب شيلدراب أندرياس يلعب في بنفيكا، يعرف البرتغاليين، يعرفون البرتغاليين جيدا. والكرة من ريناتو فيجا للعب بالينيا. الدقائق 3 الأولى على انطلاقة شوط المباراة الثاني عن طريق فيتينيا للبرتغال في الجهة اليمنى. نونو مينديش مرة أخرى لفيتينيا، بالينيا أقرب، نعم إلى بالينيا، وبعد ذلك تأتي الكرة في هذا المكان. محاولة من جانب كونسيساو، الابن أسرع من الأبو طبعا، هذا أفضل ما فعله والده بالمناسبة عندما سجل 3 أهداف كاملة في مرمى ألمانيا في مرمى بودو أليجنر، وكانت الأولى والأخيرة اللي سجل فيها طبعا سيرجيو كونسيساو هاتريك في مسيرته الدولية. أن تفعل ذلك في مرمى بلد عملاق كألمانيا، فلا شك أن ذلك الذكرى سترافقك العمر كله. الحديث عن الوالد طبعا سيرجيو كونسيساو، الرجل الذي عندما درب الاتحاد السعودي لم ينجح معه طبعا، ولدينا محاولة كرة في هذا المكان، كاد أن يخطئ لكن المدافع بعد ذلك صلح الأمور، أعاد الكرة
الشوط الثاني لدينا أوستيغار كما ذكرت يلعب مكان هيجيم في مباراة اليوم، بينما فيتينيا روبن دياز للبرتغال في هذا المكان عن طريق كانسيلو. روبن دياز لبالينيا، ريناتو فيجا البرتغال أكثر استحواذا وأكثر انتشارا، نونو مينديش في الجهة اليسرى، محاولة قائمة، سريع متقدم، حاول ولكنه فقد كرته أيضا وذهبت لأن تكون إلى رمية تماس في اللقطة الماضية. مثل برتغالي، ما دمت لم تبلغ غايتك بعد فلا تسترح، طالما أنت ما حققت أهدافك لا توقف. كرة في هذا المكان، محاولة من جانب كوسيساو، يا له من مرور، انطلاقة العرضية، الركنية للبرتغال، ركنية للبرتغال، إبعاد كانت عن طريق أورسنس فريدريك، وهذا هو فرانشيسكو كونسيساو، بينما لدينا برونو فرنانديز قائد البرتغال الجديد. الضربة الركنية، صمت في المدرجات، صمت كبير بانتظار ربما حدث كبير. كرة في هذا المكان تلعب، تبعد وتعود الآن، فيها محاولة قائمة في منطقة الجزاء، الكرة مستمرة، نعم، ولكن هالند يتراجع، وصافرة لوجود خطأ لهالند في اللقطة الماضية. هالند، نعم، وجود خطأ. بالمناسبة هالند حطم رقم يورجن يوفا والذي ظل صامدا منذ عام 1937 في أن يكون أفضل هداف في تاريخ منتخب النرويج. هذا اللاعب الذي أن تنتظر منه شيئا جديدا مثيرا فهو المعتاد عندما يتعلق الأمر بمنتخب بلاده، يسجل أكثر مما يلعب، لكن في مباراة اليوم ما سجل، في هذه التصفيات أيضا قليل الأهداف مقارنة بأهدافه. لكن لدينا محاولة، اللاعب الذي قتل البرازيل، طبعا أخرج البرازيل مع النرويج في كأس العالم الماضية، حكم مباراة الإيطالي يشير لوجود خطأ في اللقطة الماضية. البطل في نسختين البرتغال تريد لا شك لقب الثالث في النسخة الخامسة أن تفعل ذلك، طبعا هذا برناردو سيلفا الكبير جدا لا شك في ذلك. الحديث عن برناردو سيلفا الآن مع ريال مدريد، في هذه الكرة للأمام، كانسيلو، تأتي الكرة، يفقدها المنتخب البرتغالي لكن يقاتل مرة أخرى، يسترجعها وتعود الله الله الله. كانسيلو أنت أكثر من مجرد ظهير، أنت أكثر من مجرد كونك مدافع. كرة في المكان السليم، لا زالت البرتغال أفضل على مستوى الاستحواذ في الشوط الثاني، لكنها تريد الأهم، الأهم من ذلك كله هو أن تسجل هدف ثاني في ملعب دراغاو. كرة قوية، الله، حلوة الفكرة، التنفيذ ربما من جانب برونو فرنانديز في اللقطة الماضية كان قريبا من أن يسجل هدف رقم 30 على المستوى الدولي، لكنها مرت هنا وتحولت لأن تكون لخارج أرضية الملعب. خارج الملعب برونو فرنانديز، طبعا أن تكون قائدا لمنتخب بلادك مكان لاعب أسطوري، فهذا لا شك يحملك الكثير من الضغوطات، ولكن أيضا الشرف الكبير لا شك في ذلك أن تكون قائدا لمنتخب بقيمة البرتغال. كرة في المكان السليم، بالينيا برتغالية، هذا كانسيلو، هذا بالينيا عن طريق فيتينيا، تذهب وتعود وتصل إلى ريناتو فيجا برتغالية، نونو مينديش في الجهة الأخرى، يعرفون قيمته ولذلك يتراجعون. كرة خطيرة تلعب الآن ورمي تماس، والبرتغال تقترب، نعم البرتغال تقترب، لديها خطورة كبيرة، لديها خطورة متناهية، لديها كرات وعرضيات. هذه لعبت طبعا اللاعب غونسالو راموس في اللقطة الماضية، تعود إلى بالينيا،
لم نشهد من جانب النرويج شيئا كبيرا يذكر في الشوط الثاني من هذه المباراة. في المقابل لدينا السيطرة، استحواذ، تنقلات ونقلات من جانب لاعبي منتخب البرتغال، كرة من ريناتو فيغا فيتيليا، هذه كرة جميلة من برونو فرنانديز تصل في هذا المكان، استقبال جميل، استقبال، الترويض، الترويض، الكرة تلعب وتبعد وتعود مرة، الله الله الله، كم هي محظوظة البرتغال بك يا كانسيلو، كم هي محظوظة البرتغال بقيمة لاعب بقيمة كانسيلو، كانسيلو كانسيلو كانسيلو، هنا سددها، هنا حارس المرمى قال لا، قال لا في اللقطة الماضية، لكن يعيش فترات الأفضل وربما الأجمل. الحديث عن كانسيلو، الشيء الوحيد اللي زعلك في كانسيلو أن عمره بدأ في التقدم 31 سنة، لكن كرة من جانب نونو مينديش، شوف يعرفون قيمته ولذلك دائما لاعب قريب منه، محاولة التقدم، مينديش يمر في الأولى، تأتي الكرة، تذهب الكرة، تعود لفيتينيا، تنقل هنا، هذا كانسيلو ويتقدم ويأتي بكرة أيضا لكوسيساو، ممكن يسدد، سدد، اصطدت في المدافع، لا ما اصطدت في المدافع، ما اصطدت في المدافع، هذه كانت عالية من جانب كوسيساو. ولدينا جورجي جيسوس، ولدينا ربما عملية الإحماء، شوف الأسماء الموجودة يعني خارج الملعب يتمناها أيضا كثير من المدربين، الحديث عن لاعبين البرتغال الموجودين في قائمة هذا، مينديش طبعا، هذا جواو نيفيش، عندك أيضا نيفيز لاعب الهلال، والتسديدات 13-5 في المباراة، هذه محاولة كرة في هذا المكان، التسديدة من جانب كونسيساو ولكن تبعد وتعود، ولدينا محاولة والضغط أيضا يحضر هنا، لكن أيضا خيار جيد من جانب اللاعب باتريك بيرغ، يسترجعها المنتخب البرتغالي بسرعة كبيرة في الكرة الماضية من كانسيلو للخلف الآن عن طريق بالينيا في هذا المكان لفيتينيا، جميلة لكونسيساو، ولكن أيضا المدافع أقرب في التغطية، تصل بعد ذلك إلى ضربة مرمى. المباراة رقم 29، هذه لعبة كونسيساو، استقباله في اللقطة الماضية، لعب اللي يعرف هذا الملعب جيدا، لعب بورتو السابق، طبعا لعب يوفي حاليا البرتغال، مباراة رقم 29، عنده 17 فوز، عنده 6 تعادلات، عنده 5 هزائم، 61 هدف سجلت، بينما انطلاقة للنرويج، النرويج لا تصل كثيرا، لكن بالإمكان أن تهدد، لا تصل كثيرا، لكن إن وصلت بالإمكان كما فعلت في الشوط الأول من هذه المباراة وسجل أيير هدف الخرافي المذهل. هذه طبعا اللقطة ما بين هالند والمدافع ريناتو فيغا، وهذه لعبة نوسا اللي صدت في روبن دياز خارج أرض الملعب. شوط ثاني مثير، نعم أفضلية للبرتغال، لكن أيضا لا تركن للدفاع، الحديث عن النرويج وعندما تحيل الفرصة فإن هي تريد انتهازها، الوصول، الكرة لضربة ركنية، أوديغار على التنفيذ، أوديغار على التنفيذ، الركنية تلعب عالية ويأتي الإبعاد بعد ذلك، من المرات القليلة بالمناسبة اللي نشاهد فيها في الشوط الثاني البرتغال تدافع والنرويج هي من تتقدم للأمام في هذه المباراة. يطمئن حكم مباراة الإيطالي ماوريسيو مارياني في لاعب ساقط في أرضية الملعب في اللقطة الماضية، هذا نوسا، بالمناسبة النرويج عندها هداف هذه المسابقة، والحديث عن هالاند طبعا 19 هدف مع سول باكن، لعب خط الوسط السابق في منتخب بلاد النرويج، بينما لدينا السيد جورجي جيسوس يقول أن النرويج واحد من أفضل المنتخبات، واحد من أفضل 5 منتخبات في أوروبا،
واحد من أفضل خمس منتخبات في أوروبا، هكذا يرى السيد جيسوس منتخب النرويج الذي يقابل هذا المساء، والمنتخب اللي فاز عليه يوم ما قابل في أوسلو العاصمة النرويجية بهدفين لهدف واحد. هذه الكرة تلعب الآن عن طريق هالاند في اللقطة الماضية، تعود الآن لفيتينيا، لا زالوا هم الأكثر استحواذا على الكرة. هذا بالينيا، لاعب سابق في بايرن ميونخ ولكنه لاعب الآن في فريق نادي بنفيكا، يبدو غاضبا في مباراة اليوم، ربما لأن الكرات لا تصل بصورة كبيرة، ربما أيضا لأن الرقابة أيضا المفروضة عليه لا شك أنها هي كبيرة وفاعلة في مباراة اليوم. هذا فيتينيا لا يفقد كرة بسهولة، تأتي الكرة في هذا المكان عن طريق أيضا جواو فيليكس، كرة تنقل أمام خارج أرضية الملعب، شوط ثاني من المباراة، المحاولات تقريبا في اتجاه واحد، والحديث هنا طبعا عن اتجاه المنتخب البرتغالي الذي يبدو بالفعل يضاعف من الضغط. كرة لحارس المرمى ديوغو كوستا لريناتو فيجا، اصطدت في لاعب النرويج، عادت الآن للمنتخب النرويجي، ولدينا كرة خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، بينما هي المباراة رقم 28 للنرويج في هذه المسابقة، 15 فوز 4 تعادلات 8 هزائم، سجلت 46 استقبلت 29. كرة عند حارس المرمى سيلفيك، إيجل سيلفيك، أن تبقى حارس مرمى لمنتخب بلادك وأن تلعب كل المباريات وأن تبقى بلا خسارة مع منتخب بلادك في كل المباريات، فهذا لا شك إنجاز. هذه محاولة، كرة في المكان السليم للنرويج، خطيرة، الخطير، الله، زائر الشباك المعتاد، كان قريبا من مفاجأة البرتغاليين في دراغو، من المرات القليلة اللي أخذ فيها راحته وكاد أن يعاقب روبن دياس رفيقه في السيتي في اللقطة الماضية. كرة في غاية الخطورة، في غاية نعم، هذا البرتغالي يقول ما قلته، وإن كانت ما قاله ليس بالكلمات وإنما بالإشارة، يقول ما قلته بأن هذا اللاعب نعم الجلاد كان قريبا في اللقطة الماضية من إدراك هدف ثاني ومعاقبة البرتغال. أقول معاقبة البرتغال لأن البرتغال هي الطرف الأفضل، هي الأكثر استحواذا، وإن كانت الشوط الثاني للأمانة بلا فرص حقيقية على المرمى. هذه كرة تعاد من جانب جواو فيليكس، كانسيلو، بالينيا، تعاد للخلف، تمركز جيد من جانب لاعبي منتخب النرويج في المباراة. الدقيقة 62، مرت ساعة ودقيقتان من عمر هذه المباراة الآن، كرة من جانب كانسيلو، يمر يأتي بكرة لكن طالت على كوسيساو، و أخذ حكم مباراة الإيطالي معه أيضا في اللقطة الماضية كونسيساو. ولدينا وولف، خروج وولف، دخول نيفيز، دخول دالوت البرتغال، خروج كانسيلو، دخول دالوت، خروج لاعب برشلونة، دخول لاعب اليونايتد، ودخول لاعب الهلال روبن نيفيز طبعا في مباراة رقم 73 عند هدف دولي وحيد بقميص منتخب بلاد البرتغال. وفي الهلال دائما يقولون أن يكون جواب نيفيز في أفضل حالاته، فإن الهلال سيكون بخير، الهلال يكون بخير طالما أن يكون لدينا نيفيز ولدينا سافيتش طبعا النجم الصربي الكبير. كرة مستمرة، مباراة مستمرة، البحث عن هدف ثالث في المباراة إما لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب، فالأمور مستمرة، كرة في تلعب الآن وتعود إلى نوسا، محاولة التقدم من جانب نوسا، يفقد كرة، غضب هنا من جانب سولباكن، وكأنه كان يرى بأن هناك خطأ، طبعا سددت الكرة بقوة، ضربت في راسه، هذه طبعا اللعبة اللي كانت حاضرة، لكن البرتغال تعود تستحوذ أكثر في المباراة الآن. لدينا كرة تعاد للخلف،
هذا السيناريو تقريبا هو السيناريو اللي شاهدناه من شوط بداية شوط المباراة الثاني. سولباكين هنا يراقب عن كثب، يرى بأن التحركات البرتغالية مزعجة خطيرة، كرة تلعب نعم تصل لكونسيساو في المكان السليم، تأتي الكرة ويسدد، اصطدت في المدافع، فقدت قوة، ذهبت لضربة ركنية لصالح المنتخب البرتغالي في هذا التوقيت. شوط ثاني نستطيع القول وبكل وضوح بأن البرتغال أفضل، أخطر، أكثر وصولا، أكثر استحواذا، لديها ضربة ركنية الآن ولديها هذا النجم الكبير فيتينيا، ضربة ركنية عن طريق كونسيساو، لم تلعب عالية، لعبت أرضية، ربما الآن تأتي العالية، لكنه فكر بعد ذلك، العالية الآن خطيرة هنا من ريناتو فيجا المدافع الذي جاء من بعيد من أجل أن يقرب ربما المسافات بين البرتغال وبين النقاط الثلاث في مباراة هذا المساء خارج أرضية الملعب من دالوت البرتغالي الذي جاء طبعا مكان كانسيلو في الشوط الثاني من هذه المباراة. هذا هو ريناتو فيجا كما ذكرت يلعب في فريق الغواصات، فريق اللي كان في يوم من الأيام عند ريكلمي، طبعا الساحر ريكلمي اللي ما شاف ريكلمي فات شيء كبير في عالم كرة القدم، خوان رومان ريكلمي. هذه كرة في هذا المكان، محاولة مستمرة تلعب الآن وتعود بعد ذلك وتصل للخلف لريناتو فيجا، لا يصل كثيرا لكنه إن وصل يكون خطير. الفايكنج نعم الكرة الماضية خارج أرضية الملعب، هل يطلب التبديل، هل يطلب التغيير، الإشارة تقول ذلك، الحديث عن هالند، هل يطلب دخول أحد الزملاء أم أنه يبدو، لا يبدو لي مصاب، يتحمل على نفسه طبعا هالند. ونعم سنشهد تبديل في جانب منتخب النرويج في المباراة الآن، صاحب القميص رقم 11 يورجن ستراند لارسون، هذا يلعب في كريستال بالاس، يلعب في الدوري الإنجليزي، بينما كرة تعاد لحارس المرمى. شوط ثاني بلا أهداف، شوط الأول حضور كبير جميل وكل هدف لا شك أنه كان في قمة الفخامة والرقي، خرج من سجل هدف البرتغال، الحديث عن كانسيلو والتبديلات دائما في عرف كرة القدم، في عرف المدربين التبديلات من أجل تغيير الصورة، طبعا التغيير للأفضل. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لنونو مينديش، تعود للنرويج، تحسن أداء النرويج بصورة كبيرة في الشوط الثاني من هذه المباراة، خاصة بعد البداية اللي كانت في أول ربع ساعة للبرتغال، لكن بعد ذلك أصبحنا نشاهد تقريبا مباراة متكافئة بصورة كبيرة. سيخرج يبدو لي يعاني من إصابة، هذا خبر مزعج أيضا لعشاق السيتي، لأن الدوريات ستعود في الأسبوع القادم ودوري الأبطال أيضا في الأسبوع القادم، في مباريات كثير جميلة لا شك في ذلك، منتظر أيضا عبر بي إن سبورتس جماهير النرويجية الحاضرة في بورتو، ودخول هذا اللاعب يورجن ستراند لارسون في مباراة رقم 33 على المستوى الدولي، 6 أهداف سجلها لمنتخب بلاد النرويج، يدخل مكان النجم الكبير أفضل هداف في تاريخ طبعا النرويج عبر كل التاريخ. وجود خطأ نونو مينديش، الحديث ما بين الإيطالي وما بين النرويجي، لكن الكرة فيها مرور، العرقلة حاضرة في اعتقادي، وهذا نونو مينديش في دوري الأمم حتى الآن التعادل في هذه المباراة، طبعا بالتعادل أيضا تبقى البرتغال كمتصدرة لهذه المجموعة وستصل إلى النقطة رقم 10، بينما بالتعادل إن حدث فإن النرويج ستكون عند النقطة الرابعة، بدري الحديث عن طبعا هذه الأمور لأن المباراة لا زالت في أرضية الملعب. كرة جميلة، مرور أجمل أحلى للأمام، الكرة الآن لضربة ركنية،
ضربة ركنية، ضربة ركنية، برونو فرنانديز، نونو مندش، نونو مندش تقدم واصل استمر، لكن بعد ذلك المدافع أبعدها حولها لضربة ركنية. كريستوفر إير، ضربة ركنية في ملعب بورتو كما ذكرت، المواجهة 15 للبرتغال في هذا الملعب. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن، برونو فرنانديز، المحاولة قوية ولكن بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة اللقطة الماضية أعتقد من نونو مندش، أو نعم من نونو مندش، سددت قوية لكنها بعيدة كل البعد كل البعد. في يفكر عميقا طبعا جيسوس، يفكر عميقا هذا الرجل طبعا. في في في المملكة العربية السعودية من القلائل من دربوا كبيري العاصمة، الحديث عن الهلال والنصر، درب الهلال فاز معه بألقاب، درب النصر أعاده للفوز بالدوري بعد غياب السمر منذ عام 2019 طبعا، وبالتالي نحن أمام مدرب كبير لا شك في ذلك، الآن يدرب منتخب بلاده طبعا، هذه المرة الأولى التي يتولى فيها تدريب منتخب وليس نادي. الكرة اللي رمي تماس عن طريق دالوت، اليوغو، روبن دياز للخلف إلى ريناتو فيجا، روبن دياز، هل هي إلى تعادل أم أن الأمور إلى ربما إلى تقدم منتخب في قادم اللحظات؟ لدينا هذا البديل طبعا اللي دخل في اللحظات الماضية، يورجن ستراند لارسون ورامي تماس، لا زالت البرتغال الطرف الأفضل على مستوى الاستحواذ، بينما هذا ليس مهما في كرة القدم، المهم النتيجة، هكذا تراهن النرويج حتى الآن في المباراة. فيتينيا يملك كرته ويملك أيضا النظرة المعروفة عنه، كرة لصالح البرتغال عن طريق روبن دياز، الكل يتقدم في جانب المنتخب البرتغالي، ولكن هذا ربما يكلفهم مرتدة، عليهم أن يكونوا حذرين. لدينا محاولة من جانب ريناتو فيجا وصلت إلى برونو فرنانديز القائد البرتغالي، تذهب الكرة، تأتي الكرة، تنقل الكرة لجواو فيليكس ولكن يفقدها، يراهنون على ذلك على مرتدة لكن يفقدون الكرة الماضية في هذا المكان، محاولة فيها تقدم سريع لأيضا كونسيساو، تأتي العرضية وتنقل ولكنها مرت من الجميع ووصلت الآن لبيرك الذي يأتي بكرة عالية، ريناتو فيجا تعود لنوسا، هذه مرتدة لصالح منتخب النرويج، كرة للأمام وحارس المرمى ديوغو كوستا أو كوشتا هو الأقرب في اللقطة الماضية، أقرب كانت عن طريق اشتراب أو شيلدراب عفوا، أندرياس شيلدراب اللي يلعب مباراة 22 هدفين لاعب بنفيكا. هذه محاولة من جانب برونو فرنانديز، شوط ثاني بدون أهداف لكن بعمل كبير، وإن كان العمل النرويجي أكثر في الجانب الدفاعي بينما العمل البرتغالي أكثر في الجانب الهجومي حتى الآن بلا نجاح. محاولة من جانب كونسيساو للخلف لدالو، روبن دياز، تأتي الكرة للمنتخب بالفعل البرتغالي، صافرة وخطأ، لا الصافرة، نعم الآن الصافرة الآن على وجود خطأ في اللقطة الماضية، ودخول روبن نوفيز طبعا في خط الوسط من أجل أن يعطي الإضافة أكثر في خط الوسط، يلعب طبعا مع فيدينيا، يلعب مع أيضا برونو فرنانديز، ضربة حرة مباشرة لصالح البرتغال، لا زالت الأمور في دراغاو في ملعب التنين عند تعادل إيجابي وعند حارس مرمى إيجل السيلفيك، يتقدم ريناتو فيجا ويقيس الملعب، يقيس المسافات، يرى الزملاء أين يتواجدون وما عليه أن يفعل، ما عليه أن يفعل، ما عليه أن يفعل، يأتي بالكرة للأمام والكرة من روبن نيفيز، روبن نيفيز، فرصة كانت متاحة لنجم الهلال في اللقطة الماضية لأن يسجل
لبلاده هدف التقدم. كرة وصلت بهذه الصورة ولكن يركنها عالية، يركنها عالية روبن نيفيز، لاعب اللي كان في ولفرهامبتون في الذئاب، في الذئاب كان بعد ذلك من الذئاب إلى الزعيم. بينما دخول لهذا اللاعب الآن النرويجي أوسكار بوب، خروج نوسا، قدم مباراة جيدة للأمانة نوسا، دخول بوب الآن، والتبديلات كما ذكرت تفعل الآن بصورة أكثر. عندك محاولة لصالح المنتخب النرويجي، يحاولون ويسعون على الأقل بالخروج بالتعادل في هذا الملعب، إن فعلوا ذلك فإنها ربما بداية تصحيح الأوضاع عند منتخب النرويج. شوف التسديدات 6-3 على المرميين في مباراة هذا المساء حتى الآن. عندك محاولة، لدينا كرة لخارج أرضية الملعب، ولدينا نوسا الذي يتحدث مع الزملاء، وعندك شوط ثاني من المباراة. شوف لياو يتحدث مع كانسيلو، طبعا أسماء كبيرة ثقيلة حاضرة في قائمة البدلاء في منتخب البرتغال. بينما كرة في هذا المكان تعود الآن وتنقل من روبن نيفيز، تصل وتأتي من دالو أيضا في المكان اللي يحضر فيه الآن كونسيساو، يتقدم حاول المرور فقد كرته، لازال مستمر الآن كونسيساو هنا في هذا المكان لأدالو، بعد ذلك ليك بالفعل، والكرة فيها مرور، أعتقد أيضا دخل ترينكاو، نعم لعب أهلي جدة، أعتقد أنه أشرك الآن ترينكاو بصاحب الشعر الطويل. بينما انطلاقة نعم تحضر سهلة عند حارس المرمى في اللقطة الماضية. شوط ثاني من هذه المباراة، نتكلم عن ربع ساعة أخيرة، هي كل ما تبقى من عمر المباراة. كونسيساو هنا، أو عفوا نعم كونسيساو فرانشيسكو يعتذر لمدربه السيد جيسوس بعد الكرة الماضية، لكن شوط المباراة الثاني تقريبا تقريبا بنفس السيناريو. البرتغال الأفضل، البرتغال أكثر استحواذا في المباراة، ولكن حتى الآن حتى الآن لم تسجل الهدف المنتظر، الهدف الثاني. هذا هو طبعا وولف، تبقى البرتغال بلا خسارة في آخر الآن 13 مباراة. في هذه المسابقة عندك كرة في الجهة الأخرى، عندك كرة اللي نونو مينديش، تعاد للخلف روبن نيفيز لروبن آخر روبن دياز، محاولة قائمة من جانب عفوا فيتينيا، أنا ترينكاو، لا ما شارك ترينكاو، لا هذه كرة جميلة لعبت، نقلت، وصلت فيها مرتدة للأمام، طالت، أسرع أسرع أسرع، كانت أسرع كانت أسرع، نعم كانت أسرع، الفكرة جيدة. سولباكن حتى الآن ناجح، ناجح في الحضور في المباراة، ناجح في إيقاف خطورة البرتغال. نعم البرتغال مستحوذة ولكن بلا فرص كثيرة، خاصة في الشوط الثاني من هذه المباراة، وعندما تفقد النرويج كما نشاهد الكرة يتراجع كل اللاعبين تقريبا الـ11 يتراجعون في وسط ملعبهم، وبالتالي لدينا حتى الآن الأمور تذهب بهذه الصورة. هذه محاولة كرة في هذا المكان عن طريق نونو مينديش، تعاد الخلف إلى فيتينيا، برناردو سيلفا سيحضر في قادم اللحظات الآن لمنتخب البرتغال في مباراة. برناردو سيلفا 115 مباراة ستكون بعد قليل، 14 هدف دولي للكبير. طبعا الحديث عن برناردو سيلفا واحد من رجال البرتغال الكبار عبر التاريخ. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تصل الآن، تنقل الآن وتصل بعد ذلك إلى كونسيساو، محاولة قائمة مستمرة لدالو، جواو فيليكس، جواو فيليكس بالمناسبة الشوط الثاني أقل من شوط المباراة الأول، الفكرة جيدة، المحاولة قائمة عن طريق نفس اللاعب لجواو فيليكس، جواو فيليكس لدالو للخلف،
لكرة من جانب جواو نيفيس. هذا فيتينيا، هذا فيتينيا، هذه الكرة. أوه الله، عاصفة دراجان تهدي البرتغال هدفا ثانيا. عاصفة الدراجان تهدي البرتغال هدفا ثانيا. عمل كبير.

لكن جواو فيليكس هو أمام المرمى، لاحظ بأن زميله في المكان الأفضل الأسلم أهداه الكرة، لكن عينك على عين البرتغال، عين البرتغال فيتينيا هنا. وبعد ذلك بالمناسبة جواو فيليكس احتفل قبل أن تدخل الكرة للشباك وكأنه كان واثقا. نعم عاصفة دراغاو، البحارة لا يستسلمون، البحارة هذا لقب البرتغال تاريخيا، البحارة لا يستسلمون. لا ما في داعي للجول تشيك لأن الهدف سليم، لم يكن إطلاقا متسللا جواو فيليكس، والهدف سليم وشرعي طبعا مع كل طبعا الانتظار والترقب، لكن أعتقد أن الصافرة ستأتي وستعلن احتفالية ثانية. راموس يعيش أوقاتا جيدة بالمناسبة، يسجل أهدافا الآن. نعم نعم الهدف شرعي لا خلاف على ذلك، وراموس الآن الذي انفجر في مباريات طبعا الميلانية ودهم تنفجر في الدوري الإيطالي في الكالتشو. يا راموس يا جونسالو، الانفجار مع المنتخب شيء جميل، لكن أن تنفجر مع البيج ميلان وأن تقدم طبعا الأفضل والأجمل. لدينا تبديلان الآن، برناردو سيلفا الكبير، بيدرو نيتو أيضا الذي شارك في المباريات الماضية، هكذا تبدو الأمور حتى الآن في هذه المباراة. البرتغال بالعلامة الكاملة في 4 مباريات مع المدرب الجديد السيد جورج جيسوس، حتى الآن تذهب للعلامة الكاملة بالفوز في كل المباريات الأربع، فازت خارج الأرض وتفوز في أرضها أيضا، وبالتالي تجمع العلامة الكاملة حتى الآن. مباراة في الدقائق 8 الأخيرة أو 9 الأخيرة، لكن الأمانة للأمانة هدف ثاني مستحق، لأن البرتغال يعني فعلت من أجل الهدف الثاني الكثير الكثير الكثير، استحوذت وصلت أجرت تبديلات، وغونسالو راموس نعم يستغل اللعبة بل يستغل هدية الزميل طبعا جواو فيليكس ويسجل الهدف الثاني في المباراة الآن، لأن تكون الأمور متقدمة طبعا البرتغال بهدفين لهدف واحد. هذه محاولة، هذا جواو فيليكس في اللقطة الماضية، كرة تعود الآن، لدينا محاولة قائمة، ولدينا كرة تعود لصالح الآن منتخب طبعا النرويج في المكان الموجود في أوسكار بوب. تأخروا أو تقدموا بهدف، تعادلت البرتغال، تقدمت البرتغال، فهل يتعادلون الفايكنج المحاربين؟ كرة في المكان السليم، نعم تلقل، نعم تلعب، نعم تصل، وبعد ذلك لدينا انطلاقة، كرة تحضر للبرتغال، يبحثون عن هدف ثالث لقتل المباراة. الكرة من غونسالو راموس في اللقطة الماضية، لكن يأتي الإبعاد، تعود البرتغال مرة أخرى أيضا للاستحواذ بصورة كبيرة، وتشعر بأن ربما استسلمت، تشعر بأنها استسلمت النرويج، خاصة بعد خروج طبعا هدافهم التاريخي إيرلينغ هالاند من أرضية الملعب مصابا. يتمنى طبعا عشاق السيتي أن لا تكون الإصابة كبيرة، لأن الأسبوع القادم أسبوع عودة الدوريات، وكذلك أيضا عودة دوري الأبطال. دوري الأبطال هناك موطن وحيد عندما يتعلق الأمر بدوري الأبطال طبعا في المنطقة العربية، وهي هذه الشاشة بين سبورت، هذه كرة في هذا المكان، مباراة كبيرة منتظرة بالمناسبة، روما ريال مدريد في الأولمبيك، مجموعة من المباريات الكبيرة المنتظرة كذلك أيضا. عندك يا كرة في الجهة اليمنى، 7 دقائق أقل من ذلك، حاول أوسكار بوب لكن نونو مينديش موجود، كرة تلعب للأمام فيها سرعة كبيرة، وصلت لكونسيساو يتقدم الآن، والكرة من أمامه تلعب، ضيع الكرة الماضية نعم، ويتألم الآن، أنا ما أعتقد فيها شيء، ولذلك الحكم الإيطالي نعم أشار باستمرار الكرة الماضية. أوديغار يأتي بكرة خطيرة لشتراب، شيلدراب المرور، وأيضا هنا قال ما فيها شيء، وحدة

0: واحدة بواحدة، والبادئ كما يقولون أظلموا، لكن لعبة حالة طرد على من؟ حالة طرد على من؟ على أحد نعم على هذا اللاعب، على من؟ ابسط يا عم طرد وانت لا ما تجلس عند لا ما تجلس انت مطرود ما تجلس مع البدلاء. الحديث طبعا عن اللاعب البديل صاحب القميص رقم 18 هذا كريستيان ثورثفيت لاعب ساسولو الإيطالي. هذه اللقطة هذه اللعبة هل هناك تدخل من هذه الزاوية؟ ربما تعطينا انطباع مختلف في هذه الزاوية المختلفة لأكوسيساو، لكن ما يصير يطرد ويجلس في مع البدلاء، أكيد أنه راح يغادر. والتبديلات القادمة أيضا عندك طبعا هنا انذار حالة طرد على كونسيساو. شوف ثلاث حالات طرد على النرويج في أربع مباريات في دوري الأمم، بينما حالة طرد أولى على البرتغال هنا اللقطة الماضية. أعتقد تحدث مع حكم مباراة أخذ انذار، بعد ذلك جاء الطرد. وكونسيساو مباراة جيدة للأمانة لهذا الشاب 23 سنة، مستقبل أيضا ربما يراهن عليه جيسوس في بداية ربما عهد جديد لكرة القدم البرتغالية. تقريبا ما في دوري كبير في أوروبا ما في مدرب برتغالي، ما في لعيبة برتغاليين، بلد صغير على مستوى السكان 11 مليون فقط. فرانشيسكو كونسيساو انذار ثاني، حالة طرد، قبل ذلك حالة طرد أيضا مباشرة على لاعب منتخب أيضا النرويج ولاعب ساسول الإيطالي. الغضب يبدو هنا حاضرا. هذا الانذار الأول، تحدث مع حكم مباراة، قال له برافو، قال له أنت صح. طبعا لما تقول حق حكم مباراة أنت صح، فأنت وكأنك تقلل من طبعا اعتبار يعني تقلل من قيمة حكم مباراة. ولذلك الإنذار الثاني لسوء السلوك، حالة طرد، السيد جورجي جيسوس. كرة تعادل خلف الآن، كل منتخب أو المنتخب البرتغالي تحديدا يلعب بعشر لاعبين، لأن اللاعب اللي طرد من النرويج كان في قائمة البدلاء في هذا المساء حالتي طرد المباراة. كرة لصالح المنتخب النرويجي، تدافع الآن طبعا البرتغال للحفاظ على الفوز، للحفاظ على النقاط الكاملة، للحفاظ على 12 نقطة كاملة. استغلال مثالي للبرتغال لطبعا فترة التوقف الدولي. ليس سهلا بالمناسبة أن تلعب أربع مباريات في 11 يوم وأن تجمع العلامة الكاملة وأن تكون مع مدربك الجديد أيضا جورجي جيسوس تحصل على العلامة الكاملة. بالمناسبة أصبح أكبر مدرب يدرب منتخب البرتغال عبر كل التاريخ. في هل هناك حالة طرد أم في انذار على برونو فرنانديز؟ انذار على برونو فرنانديز وحالة ماذا؟ هذه اللعبة هل تصل، هل تستدعي الانذار؟ انذار، لكن المباراة تشعر بأنها هي اشتدت، توترت أكثر، دخلت في منعطف آخر في المباراة. في ثلاث أهداف، البرتغال تتقدم، وسقوط لاعب برتغالي في أرضية الملعب. البطل في نسختين 2019 في المسابقة الأولى وفي النسخة الأخيرة، البرتغال تريد لقبا ثالثا في النسخة الخامسة، وتريد أن تؤكد أنها هي سيدة هذه المسابقة. لاحظ هنا جواو فيليكس الذي سقط طبعا بعد الاحتكاك مع لاعب المنتخب النرويجي، الضربة الحرة المباشرة في هذا التوقيت، الدقيقة الأخيرة، كرة تلعب عالية والرؤوس التي هناك الآن، والكرة مستمرة والإبعاد من جانب لاعبي منتخب البرتغال في اللقطة الماضية. ضغط كبير من جانب النرويج،
1: وبالتالي عودة كل لاعبي المنتخب البرتغالي للحفاظ على الفوز الثمين والعلامة الكاملة. وبالتالي يا لها من بداية الآن. برونو فرنانديز هنا يحفز الكل، يطلب من الجماهير في دراغاو في ملعب طبعا بورتو تحفيز الجميع وتشجيع المنتخب البرتغالي في مباراة لم تنتهي بعد، في مباراة لم تنتهي بعد، لا زالت في أرضية الملعب ولا زالت المحاولات قائمة. الكرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد، لدينا كرة مستمرة ولدينا محاولة. شوفونا طبعا فيتينيا الذي ترك أرضية الملعب. يا للأجواء في مباراة هذا المساء، لدينا محاولة ولدينا كرة ولدينا 5 دقائق تحتسب كوقت بدل ضايع. هذا لا يعجب البرتغاليين كما نسمع الآن، لأن الأصوات القادمة تستهجن هذا القرار. لكن نعم مباراة في 5 دقائق في الأوقات الأخيرة، كرة تلعب الآن وتصل إلى ضربة مرمى أو ضربة ركنية. هذا اللي يسجل، هذا إير، هذا كريستوفر. نعم هنا جاء بهذه الكرة التي حولها ووصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى على ما يبدو في اللقطة الماضية. سولباكن، بينما التبديلات تستمر، التبديلات تستمر في جانب المنتخب النرويجي. ديوغو كوشتا حارس المرمى في مباراة 52. التبديلات أيضا قادمة لصالح المنتخب البرتغالي. صاحب القميص رقم 5 في البرتغال نونو تافاريس، نونو تافاريس سنشاهده. هذه اللعبة اللي كانت حاضرة كذلك أيضا من جانب اللاعب فيلو إسكارد يلعب في أندرلخت. إيرلينغ هالاند مشغول بهذا، مشغول بهذا أيضا. الأوضاع بالنسبة لنادي السيتي كما يعلم الجميع الأوضاع الكبائية مع الرابطة. جوان فيليكس عاصفة من التصفيق ولنقل من الحب كذلك أيضا لجواو فيليكس. دخول هذا اللاعب اللي هو نونو أتافاريس، خروج برونو فرنانديز وترينكاو. الآن ترينكاو لاعب أهلي جدة، فرانشيسكو ترينكاو. هذا هو برونو فرنانديز. مباراة كبيرة معتادة عندما يتعلق الأمر بواحد من خيرة من قدمت البرتغال. كرة تلعب الآن في لحظات أخيرة، الفوز أقرب للبرتغال. لكن محاولات الفايكنج، لا يستسلمون، لا يستسلمون. الكرة الماضية اصطدت في المدافع، أبعدت، نقلت الآن. نعم روبن نيفيز، روبن نيفيز من أبعد الكرة الماضية وضع قدمه وأمامه وخلفه. البرتغال، أمة البرتغال كلها لا شك كانت حاضرة في إنقاذ الكرة الماضية. كرة لضربة ركنية، ضربة ركنية. يا له من ضغط رهيب. أوديغار، أوديغار يأتي بالكرة العالية الرأسية في هذا المكان، والضغط النرويجي الكبير، والكرة مستمرة مستمرة. لكن يأتي الإبعاد كذلك من نونو تافاريس. مستمر النرويج في الضغط ومستمر البرتغال في الدفاع عن الفوز الثمين والعلامة الكاملة. هذه كرة عبرت هنا وكأن هي جاءت لأن تكون بردا وسلاما على قلوب كل البرتغاليين. هذه اللعبة طبعا تسلل غير موجود، لكن فيتينيا النظرة وبعد ذلك اللمسة، اللمسة من جواو فيليكس، وبعد ذلك الابتسامة، الفرحة من جانب غونسالو راموس. ولتكون بالتالي أول مرة يخسر فيها سيلفيك حارس المرمى عندما يلعب مع منتخب بلاده مع النرويج. للأمام، الدقيقة الآن 4، البرتغال تقترب. هذا راموس، المباراة رقم 15 للبرتغال في دراغاو. يكون الفوز 11، 3 تعادلات وخسارة وحيدة فقط كانت في افتتاحية أمم أوروبا 2004 أمام اليونان. اليونان بالمناسبة فازوا على البرتغال في الافتتاح وفي النهائي، في الافتتاح في هذا الملعب 2-1، وفي النهائي كانت في لشبونة طبعا في المباراة النهائية هدف شهير لخارستياس، خارستياس مع المدرب الألماني التاريخي أوتوري هاجل. هذه كرة محاولة قائمة، كرة تلعب عالية خطيرة، لازالت مرت ووصلت لأن تكون لضربة مرمى. مباراة تقترب للبرتغال، علامة كاملة للبرتغال، فوتها لكن أيضا مرت ووصلت لأن تكون إلى خارج أرض الملعب. الدقيقة 5 تقترب، البرتغال تقترب، ودائما في النتائج المدرب نتائجك ممتازة، أنت مدرب ناجح في عملك. هذا الأمر ينطبق حتى الآن على السيد جورجي جيسوس الذي في مباراة الرابعة مدربا للبرتغال في سن 72 سنة، حتى الآن نعم يصل إلى العلامة الكاملة ويتصدر هذه المجموعة على حساب النرويج الدنمارك وويلز. كرة تلعب الآن، خلاص انتهت الدقائق 5، بل أضاف حكم المباراة بعض اللحظات، وصافرة النهاية جاءت الآن من الإيطالي تعلن نهاية أحداث المباراة، المباراة التي ارتقبتها وترقبتها البرتغال وأهدت البرتغال أيضا علامة كاملة الفوز الرابع. هذا الرجل سجل هدف الفوز كما كان متألقا في المباريات الماضية، البرتغال بالعلامة الكاملة، وسولباكن مع النرويج يبقون فقط عند 3 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة. أيها السيدات والسادة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقيكم دائما وأبدا هذا إذا كان في الأمر بقية عبر هذه الشاشة بين سبورت. شكرا لكم مرة أخرى، تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

إذن هكذا هي الأجواء الحماسية في ملعب تومبا ستاديوم. أكثر من 28,000 مشجع يوناني يتواجدون في هذا الملعب، 1,400 مشجع ألماني يتواجدون هنا في ملعب تومبا ستاديوم قبل طلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذه المواجهة ما بين اليونان وألمانيا، ما بين الألمان واليونان في هذا اللقاء الذي يأتيكم في إطار المستوى الأول لدور الأمم الأوروبية. تشكيلة المنتخبين في هذا اللقاء، هذه تشكيلة اليونان: زولاكيس في حرس المرمى، سالياكاس، هناك مافروبانوس، كوليراكيس، سيميكاس، ماسوراس، كوربيليس بالإضافة لزابيديس، ويتواجد اللاعب كيزريديس بالإضافة لبابليديس، وكذلك يوانيديس هي الأسماء الموجودة في خيارات المدرب إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب اليوناني في هذه المواجهة، المدرب الذي يريد أن يكرر فوز تاريخي على حساب منتخب ألمانيا، ويريد أن يقول أن ما حدث هناك في أوغسبورغ ليس صدفة بل هو نتاج عمل بالنسبة للمنتخب اليوناني أمام منتخب ألمانيا. اليوم كليمون توربا هذا الحكم الفرنسي هو من سيدير هذه المواجهة ما بين المنتخبين، وهنا القائدان لدينا فلوريان فيرتس من جانب منتخب ألمانيا، ولدينا كذلك اللاعب الآخر ماسوراس وقائد منتخب اليونان في هذا اللقاء. في تشكيلة منتخب ألمانيا في هذا اللقاء: يوناس أوربخ في حرس المرمى، ديفيد راوم، هناك فالديمار أنتون، لدينا مالك تياو، فيليب تروي بالإضافة لشيرهانت، لدينا توم بيشوف، وكذلك ألكسندر بافلوفيتش، لينارد كارل، وكذلك جوناثان بوركارت وفلوريان فيرتس هي الأسماء التي اختارها المدرب يورغن كلوب في تشكيلة منتخب ألمانيا في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. مهمة كما وصفتها الصحافة الألمانية هي مهمة الانتقام بالنسبة للمنتخب الألماني الذي تعرض لأول خسارة في تاريخ المواجهات أمام المنتخب اليوناني، لأن منتخب ألمانيا في 10 مباريات قبل المباراة السابقة لم يتعرض لأي خسارة من أمام منتخب اليونان، لكن الخسارة الأخيرة هي الفوز الأول للمنتخب اليوناني في تاريخه على حساب منتخب ألمانيا. مجموعة فيها صربيا وفيها كذلك منتخب هولندا، وهولندا وصربيا في مباراة تتزامن مع هذا اللقاء على صعيد هذه المجموعة في دور الأمم الأوروبية. إذا صافرة فرنسية هي من تدير هذه المواجهة ما بين المنتخبين. الملعب اليوناني مكتظ بالجماهير هنا في ملعب تومبا ستاديوم، يا ترى كيف سيكون حال هذا اللقاء ما بين المنتخبين؟ اليونان تتحدى الألمان، الألمان من أجل الثاري من أمام اليوناني في هذا اللقاء. هذا هو العنوان الأبرز بالنسبة لهذه المباراة ما بين المنتخبين. ألمانيا قادمة من فوز على حساب منتخب صربيا في أداء كان مميز لمنتخب ألمانيا تحديدا في وسط الملعب، بينما المنتخب اليوناني تقدم على حساب هولندا قبل أن يعادل منتخب هولندا في تلك المباراة التي انتهت بتعادل هدفان لكل فريق. اليونان على اليسار، ألمانيا على اليمين، دعونا نستمتع بهذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين في ظل هذه الأجواء الجماهيرية الصاخبة كما هي عادة الجماهير اليونانية والتي تصنع الحدث في كل مرة عندما تلعب أنديتها باناثينايكوس، أولمبياكوس، باوك سالونيك وغيرها من الأندية، وحينما يلعب منتخب اليونان اللي عنده فرصة عرضية ترسل بالرأس ونتأتي. الأجواء الصاخبة كادت أن تصنع حدثا مهما براسية ماسوراس، ارتقى عاليا ماسوراس، لكن يوناس أوربخ يتصدى لأول اختبار، لأول فرصة لكرة كانت قريبة لهدف يوناني كان على رادار مرمى منتخب المانشافت في اللقطة الماضية لولا الحارس يوناس في لقطة وفي فرصة كانت خطيرة. أولى المحاولات، أولى الفرص، لا تهدأ الجماهير اليونانية. طبعا تم طرح تذاكر هذا اللقاء وفي ظرف دقائق أكثر من 100,000 طلب
على تذاكر هذه المباراة، وفي ظرف دقائق بيعت كل التذاكر كاملة. نعم، كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الألماني عن طريق لاعب شيرهاند، أو تل الخلف أنتون يورغن كلوب. ومنتخب ألمانيا اليوم طبعا كيميتش لا يتواجد في تشكيلة منتخب ألمانيا مثلما لم يتواجد في المباراة الماضية، وبدأ خط وسط منتخب ألمانيا أفضل في المباراة الماضية مع وجود طبعا بيشوف وكذلك بابلوفيتش. كرة منقولة في وسط الميدان، فيليب يلعب كرة أنتون، لمسة ألمانية للمانشافت عن طريق اللاعب شيرهانت، عنده كرة في وسط الميدان. المنتخب الألماني طبعا في العهد الجديد للمدرب يورغن كلوب، المنتخب الألماني بالأسماء الشابة بالعناصر التي لديها الكثير من الشغف لأن يسعيد وتسعيد ألمانيا طبعا مكانتها الكبيرة في عالم كرة القدم. كرة منقولة من الطرف الأيمن، فيليب في لمسة، تمريرة بعد ذلك من بافلوفيتش، عودة إلى الخلف في وسط الميدان، تياو يرسل كرة في اليسار، نقلة من ديفيد راوم، عنده كرة باتجاه شيرهانت، يتقدم يحاول فيها، فرصة ما زالت، والتصويبة هنا تأتي لكنها سهلة عند الحارس سولاكيس حامي عرين المنتخب اليوناني اللي سيطر على الكرة الأخيرة. حارس مرمى نادي هول سيتي، أكثر من 12 مباراة دولية لصاحب 23 سنة، احتدنا أن نشاهد الحارس فلاكو ديموس في عرين منتخب اليونان، لكن تسولاكيس هو من يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. هنا يورغن كلوب المدرب الذي صنع مجدا كبيرا مع فريق ليفربول هنا في عهده الجديد رفقة منتخب ألمانيا من أجل أن يستعيد المكانة التي استحقتها وتستحقها ألمانيا بدون أدنى شك. كرة منقولة وصلت من الطرف الأيمن، سريع الكرة لمصلحة منتخب المانشافت، البحث عن زميل، تمريرة أكسل للوجهة إلى أقصى الطرف الأيسر، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية للمنتخب الألماني. هذه الكرة العرضية بالرأس، ماسوراس بالرأس، كاد أن يقول الكلمة الأولى في هذا اللقاء، وكاد اليونان ومنتخب اليونان أن يتكلم بلغة الأهداف على صعيد هذه المباراة. سفينة القراصنة كما تحلو التسمية بالنسبة لهذا المنتخب. كرة منقولة، انطلاقة سريعة لانتاتي من الطرف الأيسر، البحث عن زميل، تمريرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة المنتخب اليوناني، تمرير في يسار من جانب اللاعب مافروبانوس، كوليراكيس، سولاكيس، عنده كرة، حارس مرمى المنتخب اليوناني عكس الوجه إلى أقصى اليمين، ماسوراس، السلام ممتاز، والتقدم من أمام ديفيد راوم، كرة بتعود مرة أخرى، وصول من جانب سالياكاس، مافروبانوس يرسل كرة طولية لكنها بعيدة من دون عنوان، عنوانها كان ركلة مرمى عند الحارس يوناس أوربيخ، من تصدى لأخطر فرصة في هذا اللقاء. فلوريان فيرتس القائد، اللاعب الذي طبعا تراهن عليه ألمانيا الكثير على مستوى مستقبل كرة القدم الألمانية، ألمانيا التي أنجبت الكثير من الأساطير في عالم كرة القدم، طبعا تلك المدرسة العريقة في عالم الجلد المدور لم تعد تنجب الكثير من الأسماء مثل ما كانت، لكن فلوريان فيرتس هو ربما لاعب من أواخر اللاعبين الذين يتمتعون بالكثير من العقلية طبعا في عالم كرة القدم الألمانية، اللاعب المنتقل إلى فريق ليفربول في الموسم الماضي. كرة بتعود في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الألماني، فيرتس عنده كرة، تمرير بعد ذلك وتقدم في وسط الملعب، محاولة لمنتخب المانشافت، تعود الكرة، تصل عالية طويلة، منقولة كرة في يسار، سريعة الكرة للمنتخب اليوناني عن طريق اللاعب كازريتيس، عودة للخلف من جديد، مباراة في التاريخ، هي المباراة 12 في تاريخ لقاءات المنتخبين، منقولة كرة باتجاه ماسوراس، خطير هذا ماسوراس، خطير، رقم 7 في المنتخب اليوناني ماسوراس، لعب نادي النيوم الفريق السعودي صاحب 32 سنة،
هناك لاعب وقع على أرضية الملعب لكنه ينهض من جانب منتخب ألمانيا. كرة ألمانية، فيرتس، فلوريان فيرتس عنده كرة في وسط الملعب من بافلوفيتش، رائع بافلوفيتش يلعب له كرة في الطرف الأيسر، ديفيد راوم ينقل كرة باتجاه شيرانت. الألمان يبحثون عن منفذ، يبحثون عن مدخل، يبحثون عن طريق يؤدي إلى مرمى الحارس تسولاكيس. أنتون فيرتس قصير، ثانية، ثالثة، رابعة، مرور روعة روعة روعة روعة روعة، فلوريان فيرتس في المرور في اللقطة الماضية. يا لها من كرة ويا لها من محاولة من فلوريان فيرتس. نعم ألم أقول هذا اللاعب الذي تراهن عليه ألمانيا مستقبلا، فلوريان فيرتس، والتسديدة التي صدمت في المدافع وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمنتخب المانشافت. والله ولايقة الإشارة القيادة يا فيرتس، كرة من ركلة ركنية، ستنفذ ركلة والركلة الركنية لمنتخب ألمانيا. كرة ستلعب عن طريق اللاعب ديفيد راوم من ركلة ركنية راسية، هنا تأتي الخطورة الألمانية لكن الأمان من حارس اليونان زولاكيس. تمكن من الكرة الماضية زولاكيس حارس مرمى المنتخب اليوناني. اليوم طبعا جنابري لا يتواجد في هذا اللقاء، كيميتش كذلك لا يتواجد في هذه المباراة من جانب منتخب ألمانيا. ثلاثة تبديلات أجراها المدرب يورغن كلوب مقارنة بالمباراة الماضية أمام منتخب صربيا والتي حقق فيها فوزه الأول رفقة منتخب ألمانيا بهدفين. تلعب الكرة في وسط الميدان، لمسة في اليسار، ديفيد راوم عنده كرة، أنتون في التحضير، اللمسة إلى مالك تياو يتقدم من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب المانشافت مرة أخرى. كرة ألمانية، عودة من بافلوفيتش، لمسة قصيرة، تمرير بعد ذلك من أنتون، فالديمار يلعب له كرة في اليسار، شيرهانت عنده كرة، شيرهانت يحاول يبحث عن زميل، عودة إلى الخلف، تصل بعد ذلك من جانب أنتون، ممتاز الكرة الساقطة لكنها سهلة عند حارس المرمى تسولاكيس اللي تمكن من الكرة الأخيرة. اليونان سبع نقاط لم تخسر اليونان على صعيد هذه المنافسة، اليونان عينها على العودة مرة أخرى إلى بطولة كأس أممي أوروبا. طبعا نعلم بأن يورغن كلوب قسم المنتخب الألماني على مجموعتين، أربعة وأربعين لاعب استدعاهم يورغن كلوب. طبعا في هي رحلة لنقول استكشافية، لرحلة طويلة بالنسبة للمدرب يورغن كلوب الذي يريد أن ينجح في هذه المهمة. هو الرجل الذي وقع عليه الاختيار لأن تعود ألمانيا للمكان التي تستحقها ألمانيا. انطلاقة الآن تأتي من الطرف الأيمن، صول بعد ذلك وصلت هذه الكرة في اليسار لمصلحة المنتخب اليوناني، مرور بشكل ممتاز، تمرير بعد ذلك من الطرف الأيمن، وصلت هذه الكرة في اليمين للمنتخب الألماني، لمسة ممتازة لكن في الأخير هناك كرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب اليوناني اللي قلت بأنه يريد أن يعود إلى بطولة كأس أمم أوروبا، والهدف القادم للمنتخب اليوناني الذي حقق البطولة في عام 2004 كما نعلم بقيادة ألماني وهو ريهاجل مدرب اللي تغنى به يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي بالأمس. ماسوراس عنده كرة في اليمين، عرضية تأتي يونانية لكن التغطية موجودة، الكرة ما زالت والخطورة مستمرة لمنتخب ألمانيا، خطأ وصافرة الفرنسي، هنا تأتي خطأ لمصلحة المنتخب اليوناني، خطأ كان موجود،
خطأ كان على اللاعب جوناثان بوركارت في الكرة الأخيرة. بوركارت لعب نادي أينتراخت فرانكفورت هو من ارتكب الخطأ في اللقطة الأخيرة. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة منتخب اليونان. التنفيذ من جانب سيميكاس اللي يعرف جيدا المدرب يورغن كلوب. سيميكاس على تنفيذ الركلة الثابتة يونانية ترسل هذه الكرة عالية، بعد ذلك الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. في هذه اللحظات شاهدونا يعني هذا الحضور اليوناني، قبل أكثر من ساعتين بدأت هذه الجماهير بالتوافد على مدرجات هذا الملعب، حضور كبير بالنسبة للجماهير اليونانية التي تريد أن تعيش ما عاشه اللاعبون في المباراة الماضية في أوغسبورغ أمام منتخب ألمانيا. انطلاقة سريعة على اليونانية، سريعة الكرة في الطرف الأيسر عن طريق اللاعب كازريديس. ديفيد راوم يستعيد الكرة لمنتخب المانشافت، كرة بتتحول مرة أخرى فلوريان فيرتس لمنتخب ألمانيا. فيرتس التقدم من الطرف الأيسر، فيرتس يبحث عن مساندة، ممتاز اللمسة. شيرهانت عند الكرة، شيرهانت يحاول فيها، فرصة ألمانية ما زالت الخطورة قائمة، لكن ماسوراس في التغطية. فيرتس، فلوريان فيرتس، أنتون يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى عن طريق تياو. تياو لأنتون، أنتون لراوم، كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى عن طريق مالك تياو، يقل كرة في وسط الملعب، وصول بعد ذلك بكرة طويلة إلى أقصى اليسار، السلام من شيرهانت عند كرة عرضية، كرة في القائم لبعيد، السلام لكن أيضا إبعاد، فرصة بابلوفيتش، بابلوفيتش يعيد الكرة للخلف، ما زالت الكرة مستمرة لمنتخب ألمانيا، عرضية ترسل، راسية هنا تأتي، وصلت لشيرهانت عند كرة عرضية من جديد، لكن ماسوراس غطى العائد للمساندة الدفاعية. في اليونان وصفوا هذه المباراة أنها مباراة نهائية. نعم، كثير من التحفيز من الصحافة اليونانية قبل هذه المباراة لدرجة أنهم وصفوا هذه المباراة بأنها نهائي أمام منتخب ألمانيا لتعزيز صدارة المنتخب اليوناني لهذه المجموعة قبل آخر مباراتين في شهر نوفمبر القادم. كرة منقولة وصلت لألمانيا، محاولة ما زالت، محاولة ما زالت، لكنها في الأخير قطعت. عادت الكرة عن طريق مالك تياو، مالك تياو، بافلوفيتش ممتازة، لمسة أخرى، تمريرة باتجاه بافلوفيتش، التغطية كانت موجودة، تتحول الكرة من مافروبانوس، يرسل هذه الكرة في الطرف الأيسر، للمنتخب الألماني. عودة من فيرتس، أنتون، تياو. ألمانيا تسيطر وتستحوذ في هذه الدقائق الآن، ربع ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الألمان الآن يستحوذون على الكرة، يسيطرون في هذه اللحظات، بينما نشاهد تنظيم دفاعي محكم حتى الآن من اليونانيين. كرة منقولة ساقطة لكنها بتعود مرة أخرى، ماسوراس يعيد الكرة، تركيز كبير عندها لاعب المنتخب اليوناني على مستوى هذه الدقائق من هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. لكن هل يستمر هذا التنظيم، هذا الانضباط وهذا التمركز وهذا التركيز عند لاعب المنتخب اليوناني، أم أن هناك لحظات يستغل فيها الألمان نوع من عدم التركيز؟ ألمانيا إن سجلت أولا المباراة ستأخذ مجرى آخر على مستوى طبعا تمركز لاعب المنتخب اليوناني، ليعتمد على التحولات السريعة وكذلك على بعض الكرات الثابتة. كرة منقولة من الطرف الأيمن،
للمنتخب الألماني. لمسة من بيشوف يلعب كرة وصول في وسط الملعب من جديد لمنتخب ألمانيا. سبع نقلات فيرتس، كرة مقطوعة لكنه يستعيدها اللاعب المحوري في منتخب ألمانيا من دون أدنى شك فلوريان فيرتس. ديفيد راوم محوري طبعا في أهميته فلوريان فيرتس. مالك تياو نقلة من الطرف الأيمن، وصلت هذه الكرة من بافلوفيتش، تمريرة قصيرة، بعد ذلك بافلوفيتش تمريرة ممتازة أخرى قصيرة، هذه الكرة من جديد الكرات القصيرة، بينما العرضية ترسل إلى خارج الملعب ركلة ركنية لمنتخب ألمانيا. الكرات القصيرة الألمانية حتى الآن تنجح في تجاوز يعني بعض الخطوط في وسط الملعب، لكن الألمان يبحثون عن الخط الأخير وهو الخط الفاصل بينهم وبين الشباك الحارسي سوراكيس. كرة من ركلة ركنية، أنتون يتقدم، أنتون يريد ضربة رأسية لمنتخب ألمانيا في هذه الأثناء، يريد أول أهداف دولية أنتون، والعرضية ترسل بالرأس، تتحول الكرة من جديد لمنتخب ألمانيا. تحضير من كارل، عنده كرة، لمسة إلى الخلف، بافلوفيتش، بافلوفيتش من هذا المكان، بافلوفيتش يتقدم، بافلوفيتش يمر، بافلوفيتش يمرر، وصلت لي شيرهانت، عنده كرة ألمانية، ما زالت عرضية ترسل لكنها سهلة، عنده حارس المرمى زولاكيس تمكن من الكرة الماضية. عديد المباريات التي تتزامن مع هذا اللقاء على مستوى مختلف المستويات، البرتغال تلعب أمام النرويج، الدنمارك أمام منتخب ويلز، هولندا أمام منتخب صربيا، وهنا ألمانيا أمام منتخب اليونان. هناك في هولندا ما زالت النتيجة سلبية، تعادل من دون أهداف ما بين المنتخبين. كرة تلعب في وسط الملعب، التقدم من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الألماني، تقدم من بيشوف، بيشوف ممتاز إلى شيرهانت، عنده كرة في اليسار، نقلة ممتازة، شيرهانت عنده كرة، عرضية ترسل، تحضير، عرضية أخرى، الله الله، ما زالت من فلوريان فيرتس، من رد الكرة كان ألماني في اللقطة الماضية. كرة فلوريان فيرتس اللي ردها كان لاعب وكان زميله الألماني في اللقطة الأخيرة، ممتازة كانت الكرة، شاهدونا شيرهانت، بعد ذلك فيرتس بالرأس، لكن جوناثان بوركارت هو من رد الكرة الماضية. ركلة ركنية لمنتخب ألمانيا، ستنفذ ركلة الركنية للمشافت عن طريق فيرتس من الركلة الركنية، كرة تنفذ، عرضية ترسل، بعد ذلك من أنتون الراسية، كرة ما زالت، تصويبة ألمانية إلى خارج الملعب، ركلة من هذا شيرهانت، وصلت هذه الكرة بعد ذلك طويلة لمصلحة منتخب ألمانيا، بتعود الكرة من جديد، وصول في وسط الميدان، 62-38 نسبة الاستحواذ على مستوى دقائق الماضية، 21 دقيقة التي قضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. فلوريان فيرتس عنده كرة ألمانية، تمريرة بينية لكنها تتحول يونانية، الخروج من هذه الوضعية، لكن سرعان ما يستعيد الألمان كرتهم، كرة منقولة من ديفيد راوم، راوم يلعب كرة في اليسار، شيرهانت منقولة، كرة من شيرهانت ممتازة، فابلوفيتش إلى فلوريان فيرتس، جميلة الكرة وما زالت، لكن أيضا غاب من السيقان دفاعات اليونان
أمام محاولات الألمان. حتى الآن المدافع اليوناني متماسك، المدافع اليوناني في حالة انضباط كبيرة وحالة تركيز كبيرة أيضا. أنتون ينقل كرة للخلف، تياو يلعب كرة في الطرف الأيمن لمنتخب ألمانيا، تتحول الكرة من جديد، تصل هذه الكرة يونانية، سقوط بدون خطأ بينما فرصة لألمانيا والتسديدة والأروع لكن حارس المرمى شيران سدد كرة لكن حارس المرمى تصدى لكرة اللاعب شيران. تسديدة من ديري لاعب نادي فرايبورغ لكن حارس المرمى يتصدى لكرة صاحب 23 عام من يبحث عن أول أهداف دولية رفقة منتخب ألمانيا. كرة منقولة ألمانية، سبع محاولات لألمانيا، ألمانيا ضاغطة ومتى تسجل، متى تسجل؟ تدخل كان من سيميكاس، سيميكاس تدخل في اللقطة الماضية وصافرة الفرنسي كليمو توربان تعلن خطأ للمنتخب الألماني. ينتصف شوط المباراة الأول، انتصف شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لا أهداف حتى الآن لكن أفضلية واضحة لمنتخب ألمانيا، وهذا الطبيعي، هذا الاعتيادي، هذا المعتاد، هذا المنتظر، هذا المتوقع. ردة فعل ألمانية بعد الخسارة في أوغسبورغ، الصحافة الألمانية شددت على هذا الجانب بين قوسين، أن ينتقم المنتخب الألماني من تلك الخسارة المفاجئة أمام منتخب اليونان في أولى مباريات المدرب يورغن كلوب، مع أنه لا انتقام في كرة القدم. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة منتخب ألمانيا في هذه الأثناء. هل يسجلون الألمان؟ هل يبدأون حملة أهدافهم هنا في سالونيك، هنا في الأرض اليونانية؟ هل من كلمة أولى ألمانية؟ هل من هدف ألماني أول؟ تياو يتقدم بينما الركلة الثابتة ستنفذ. تياو طبعا صاحب المتر وأربعة وتسعين سنتي، الركلة الثابتة لألمانيا، البحث عن راسية بل كرة قصيرة، لمسة وتمريرة والتصويف، ولا أروع ولا أروع كانت الكرة الماضية، خطيرة كانت، رائعة في التنفيذ هذه الكرة، رائعة في التنفيذ كانت الكرة الأخيرة. بافلوفيتش وصلت هذه الكرة في الوسط، عودة إلى الخلف من جديد، فرصة لمنتخب ألمانيا، الضغط، افتكاك الكرة. لو تلاحظون منتخب ألمانيا في وسط الملعب صار أسرع في عدم وجود كيميتش. كرة منقولة، محاولة ما زالت، تعود الكرة من جديد، وصلت هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس. نعم، في عدم وجود كيميتش المنتخب الألماني في وسط الملعب صار أسرع، صار يتناقل الكرات بشكل أسرع، صار هناك سرعة وصار هناك يعني نوع من التمريرات الغير متوقعة، ليس بالأداء الكلاسيكي للاعب خط الوسط. كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب ألمانيا. أنتون، تياو إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. طبعا كيميتش، هناك العديد من الانتقادات التي طالت اللاعب الفريق البافاري، بعض من تلك الانتقادات يعني وصلت إلى حد المطالبة بالاعتزال، لما طالب ماريو باسلا، وهناك من يرى بأن خط الوسط مع وجود بيشوف وكذلك بافلوفيتش أكثر حيوية في منتخب ألمانيا، لكن يعني تبقى مسألة وكما ذكرت استكشافية بالنسبة للمدرب يورغن كلوب، يريد أن يتعرف على اللاعبين، يريد أن يتعرف على الأدوات التي لديه مع العدد القياسي من اللاعبين الذين اختارهم في القائمة الموسعة وكذلك في تقسيم القائمة لمجموعتين. كرة من حارس المرمى يوناس أوربه، يلعب كرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة منتخب ألمانيا،
تقدم من الطرف الأيسر، لدينا لمسة، تمريرة، تقدم في وسط الملعب من جديد. ممتاز هذه الكرة، ممتاز هذه الكرة من بوركارت. بوركارت ينقل الكرة لكن إلى خارج الملعب. رمي التماس للمنتخب اليوناني في هذه اللحظة. تقدم من الجهة اليمنى، عودة إلى الخلف عن طريق أنتون، يلعب هذه الكرة في وسط الملعب. تقدم بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الألماني. ديفيد راوم يمرر كرة إلى بافلوفيتش. بافلوفيتش والتقدم، يا عيني، يا سلام، ممتاز الكرة من بافلوفيتش، فكرتها كانت رائعة من بافلوفيتش، وهذا ما نتحدث عنه. يعني هناك لاعبي خط وسط كلاسيكيين في وسط الملعب، يعني يمرر يمنة ويسرى، لكن التمريرات الغير متوقعة هي التي تصنع الخطورة، خصوصا أمام المنتخبات أو أمام الفرق التي تعتمد على تنظيم الدفاع وكذلك الدفاع بأكثر عدد من اللاعبين. كرة تصل في وسط الملعب مرة أخرى. أعتقد بأن يورغن كلوب سيصنع حالة خاصة في منتخب ألمانيا. نعم، البداية ليست هي البداية التي كان يتمناها المشجع الألماني لكي يتفائل، لكن أعتقد بأن هذه الحيوية عند الأسماء الشابة. كرة منقولة، تمريرة ممتازة وصلت بعد ذلك في الطرف الأيسر. هذه الحيوية الموجودة، لاعب طبعا اللي تشبع خبرة مطلوبة من دون أدنى شك، واللاعب اللي تشبع بالتواجد الدولي لعديد المباريات يفيد المنتخب، لكن أيضا هناك أسماء شابة قادرة. شاهدنا يعني في كرة القدم في السنوات الأخيرة الفرق التي لديها تشكيلة شابة هي التي صنعت الكثير في عالم الجلد المدور. شاهدنا فريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا تشكيلة يعني صغيرة على مستوى العناصر. شاهدنا منتخب إسبانيا، شاهدنا تفوق العديد كذلك من الأندية في مختلف الدوريات. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة منتخب ألمانيا، وصول بعد ذلك في الطرف الأيسر. شيرهان عنده كرة، شيرهان يتقدم، يحاول فيها، ممتازة إلى بافلوفيتش، ملعوبة الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر. عودة بعد ذلك هنا في اليمين، كرة ألمانية ما زالت، عودة للخلف، تمرير بيشوف، بيشوف، بيشوف والتسديدة. الكرة تتحول في الطرف الأيمن، ممتازة الكرة، وما زالت كارل عنده كرة يحاول فيها لمنتخب ألمانيا. عودة إلى الخلف من جديد، فرصة ما زالت، تمريرة في الجانب الأيسر للمنتخب الألماني عن طريق فلوريان فيرتز. بافلوفيتش يلعب كرة ألمانية، ألمانيا تحاصر اليونان، وألمانيا هنا من أجل هدف أول، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب. لا، ما زالت، يبقي عليها لاعب المنتخب اليوناني، لكن هناك صفرة وخطأ على اللاعب.

وأعاد ابتسامة أنفيلد. يراهن عليه الألمان لأن يعيد ألمانيا كما كانت ألمانيا، لأن يعيد تلك الهيبة وذلك الكبرياء وذاك البريق وتلك الصورة التي يظهر عليها منتخب المانشافت البطولات الكبرى. كرة وصلت في وسط الملعب، لمسة إلى أقصى اليسار، شرهان يتقدم من الطرف الأيسر، شرهان يحاول فيها من اليسار، مر ممتاز، عرضية تأتي والهدف في الأول والأروع. روعة روعة روعة روعة روعة هذه الكرة الألمانية في وقت الحديث عن الأعمار الصغيرة. الألمان هنا يتألقون، الألمان هنا يبدعون، والألمان في أرض اليونان يريدون الثار ويريدون الانتقام من خسارة أوكسبورغ. ممتازة كانت الكرة من جانب الشرهان، التقدم من الطرف الأيسر، والأعلام الألمانية هنا ترفرف في وسط سالونيك بهذه الصورة بهذا الشكل. لدينا هنا الشرهان، تحدثنا عن اختراقاته عن انطلاقاته وعن الجهد المطلوب، لكن هنا الجهد كان موجود، الاختراق كان موجود، الصعود كان موجود، العرضية كانت رائعة. خذها يا بوركارت اللي يسجل هدف السبق وهدف التقدم في هذا اللقاء. رد أسرع رد شيرهان. أنا كنت أقول قبل قليل شيرهان يحتاج لجهد أكبر في مسألة الاختراق، لكنه رد علي سريعا، قال أنا أخترق وأنا أصل وأنا أتوغل وأنا أصنع وأنت تسجل يا بوركارت. ألمانيا هدف، اليونان لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن هنا في سالونيك. مطالبة كانت بوجود تسلل أو ماذا أو خطأ. لاعب المنتخب اليوناني يعترضون، كليمو توربام هل يؤكد له صحة هذا الهدف؟ يؤكد له، أي أن الآن المسألة عند حكم تقنية الفيديو، إن كان فيها خطأ سيعود للشاشة، إن كان فيها تسلل سيعلن التسلل، لكن ما فيها تسلل، مسألة التسلل غير موجودة. لكن أعتقد بأن هناك مطالبة بوجود خطأ. عموما نشاهد كليمو توربام سيعود للقطة، نعم هو من سيعود، وبالتالي هي الشبهة بوجود خطأ، الشبهة بوجود خطأ. نعم هنا هنا هنا في هذه اللقطة، هنا في هذه اللقطة، هذه اللقطة يعني ماسوراس قفز، ماسوراس ولمست يد، هل كانت موجودة؟ هي المسألة مسألة إن كانت هناك لمسة يد على بيشوف، لمسة يد على بيشوف، ما هو القرار؟ إذن خطأ، خطأ، نعم الهدف يلغى، الهدف يلغى. لمسة يد كانت على بيشوف في اللقطة الماضية، هاند بول، وألمانيا يلغى الهدف يا سيد يورجن، يلغى الهدف الألماني في هذه اللحظات. وبالتالي تعود النتيجة تعادل من دنيا تأف هنا في سالونيك ما بين المنتخبين الألماني والمنتخب المنتخب الألماني والمنتخب اليوناني.

خطة موجود لليونان. هنا وكأن اليونان هي من سجلت بعد إلغاء هذا الهدف. هناك تدخل كان موجود، تدخل كان من أنتون في اللقطة الماضية، هذه اللقطة الأخيرة، والتدخل كان موجود من أنتون في اللقطة الماضية، خطة لمصلحة المنتخب اليوناني. اليونان فعلتها في أوغسبورغ، تريد أن تكررها هنا في

سالونيك في رحلة ألمانية، وفي لقطة هنا فيها هدف كان قد ألغي للمنتخب الألماني، لكن ممتاز اللاعب شيرهانت. شيرهانت رد علي فيما كنت أقول واخترق وصنع هدف، لكن الهدف ألغي بوجود لمسة يد على اللاعب بيشوف. هناك هولندا وصربيا، هدف لهدف ما بين المنتخبين. سجلت هولندا أولا عن طريق اللاعب كوبينيرز قبل أن يعدل المنتخب الصربي. وهذا الألماني اشتاق لعودة ألمانيا مثل ما عرف ألمانيا ومنتخب ألمانيا. وهذا ألماني آخر بالأربع نجوم وبما يتفاخر به، بطاقة حمراء على أحد منتسبي الجهاز الفني أو الإداري في المنتخب اليوناني. كرة تلعب طويلة بالرأس، ملعوبة الكرة مقطوعة من مدافع منتخب ألمانيا. بتصل هذه الكرة من جديد لمصلحة المنتخب اليوناني. الآن لمسة في الوسط من الطرف الأيسر، بعد ذلك كرة ترسل طويلة، تغطية كانت موجودة، تتحول للمنتخب الألماني عن طريق فلوريان فيرتس. فيرتس عنده كرة، فيرتس تمريرة إلى بافلوفيتش، هذه النقلات القصيرة، وصول بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب ألمانيا. الكرة ما زالت، وصول في اليسار عن طريق أنتون، يمرر كرة أنتون باتجاه تياو. أنتون لمسة في الطرف الأيسر من ديفيد راوم، يلعب له كرة من الجانب الأيمن. تياو يتقدم يحاول فيها، تياو ما زال، تياو تمريرة بينية لكن التغطية كانت موجودة. طالب بوجود لمسة يد، فلوريان فيرتس كان يطالب بوجود لمسة يد. تتحول الكرة فيرتس، نقلة بافلوفيتش، فيرتس، ديفيد راوم، وصلت هذه الكرة في الطرف الأيسر من جديد لمصلحة المنتخب الألماني. بافلوفيتش بيشوف، بافلوفيتش تمريرة في اليمين، تقدم بعد ذلك من كارل، عنده كرة يحاول فيها عرضية ممتازة بالرأس، لكن في الأخير مافروبانوس حول الكرة إلى خارج الملعب. رمية جانبية للمنتخب الألماني، ملعوب الكرة في وسط الميدان. ديفيد راوم لأنتون، راوم فلوريان فيرتس عنده كرة في وسط الملعب، تقريبا يلعب في كل مكان فلوريان فيرتس. كرة تصل من أنتون، يقل الكرة باتجاه تياو، تمريرة إلى كارل من الطرف الأيمن، محاولة مهاري، يريد المرور مهاري في لمسة، تمريرة من بافلوفيتش، رائع بافلوفيتش، جميل بافلوفيتش، ينقل الكرة من الطرف الأيمن، محاولة ألمانية ما زالت مستمرة، عودة إلى الخلف عن طريق ديفيد راوم. راوم شيرهان يتقدم، شيرهان يمر يسقط يتحصل على خطأ كان موجود على اللاعب كيزريديس وخطأ كان في الكرة الأخيرة. ركلة ثابتة، ركلة ثابتة لمنتخب ألمانيا. نظراته فلوريان فيرتس، يتواجد كذلك ديفيد راوم، من منهما سينفذ وإلى ما ستكون النهاية، إلى ما ستؤول النهاية في ركلة ثابتة لألمانيا. ألمانيا الهدف ألغي، لكن هنا من أجل هدف جديد، هنا من أجل هدف جديد. فلوريان فيرتس على التنفيذ، نظرة وبعد ذلك عرضية من راوم، التغطية موجودة، بيشوف يعيد الكرة للخلف، تصل هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى من تروي، لمسة في الطرف الأيمن، البحث عن زميل، بعد ذلك تمريرة، بيشوف ترك الكرة، راوم والتصويب لكن بعيد، راوم سدد الكرة الأخيرة.
تحولت بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ديفيد راوم هو المدرب يوفانوفيتش، المدرب الذي قال بأن المباراة أن هذه المباراة لن تكون أبدا شبيهة ولن تشبه أبدا المباراة الأولى. يورغن كلوب يعلم بأن الهدف في الألماني تأخر مع معطيات ما شاهدناه، مع الضغط الألماني الذي شاهدناه، ومع صنع الخطورة من جانب منتخب ألمانيا. هذا بوركارد، سريع الكرة باتجاه كار، لكن التغطية من مافروبانوس يشتت هذه الكرة إلى خارج الملعب. رمية التماس تنفذ، رمية الجانبية، أنتون ينقل كرة، ديفيد راوم عنده كرة في اليسار، لمسة بعد ذلك من جانبية شيرهان، نقلة قصيرة، شيرهان يتقدم يحاول يصوب ولا أروع، تسديدة قوية جدا، عرضية رائعة من شيرهان. شوط أول مميز من هذا اللاعب، شوط أول مميز من جانب اللاعب شيرهان في هذا اللقاء. تسديدة لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس تسلكيس. كمية فرص ألمانية لكن إلى الآن لم تستغل، إلى الآن لم تستغل كمية فرص ألمانية. منتخب اليونان ما زال صامدا أمام الألمان. منتخب اليوناني كان عنده فرصة لماسوراس في الدقيقة الثانية تقريبا من هذا الشوط وكاد أن يفتتح النتيجة. رمية التماس لمصلحة المنتخب الألماني، تلعب الكرة السريعة عن طريق بوركارد، منقولة كرة في الوسط، بعد ذلك مرور وتقدم، الاحتفاظ بالكرة لكن التغطية موجودة، سرعان ما يستعيد المنتخب الألماني الكرة. فيرتس ممتاز، فيرتس في لمسة، ديفيد راوم عنده كرة تمريرة، هذا شيرهان يتقدم في اليسار لكن كرة مقطوعة، ترسل هذه الكرة طويلة بالرأس من جديد، ممتاز فلوريان فيرتس، يا فنان يا لعيب يا فيرتس، تمريرة باتجاه لاعب بوركارد لكن لا تصل، تتحول ألمانية من جديد. شاهدوا شاهدوا هذه الشراسة في خط الوسط عند لاعب منتخب ألمانيا في استعادة الكرة والضغط العالي على حامل الكرة الذي يؤدي إلى استعادة الكرة للمنتخب الألماني. خطأ على أنتون،

0: ملعوبة الكرة في اليمين عن طريق لاعب المنتخب الألماني بوركارد. كرة مقطوعة تتحول الكرة في الطرف الأيسر بتصل هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. حتى الآن بوركارد لم يقدم الكثير في الفرصة التي أتيحت له. طبعا كان هناك من ينادي أيضا بضم فولكروغ رفقة منتخب ألمانيا. يوم لدينا فولت مادي يتواجد في دكة البدلاء. 4 دقائق أضافها حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع في هذا الشوط. كرة تصل ألمانية من الجهة اليمنى. التقدم في وسط الملعب بعد ذلك لمسة إلى فلوريان فيرتس. فيرتس يعيد الكرة للخلف ديفيد راوم يمرر كرة بينية. فيرتس يحاول. فيرتس مازال مهاري يريد المرور. فيرتس باتجاه الشيرهان عنده كرة من الطرف الأيمن عرضية لكن تغطية دفاعية. فلوريان فيرتس كرة مقطوعة من ديفيد راوم بعد ذلك خروج ممتاز بالكرة من لاعب المنتخب اليوناني في اللقطة الأخيرة لاعب زافيريس. خروج بالكرة بشكل ممتاز. كرة بتعود لمنتخب ألمانيا. وصول من كارل من الجهة اليمنى. فلوريان فيرتس عنده كرة مازال. فيرتس يحاول. فيرتس مستمر بعد ذلك الكرة الألمانية من الجهة اليمنى. نقلة في اليمين العرضية اللمسة فيرتس والتصويب لكن بعيدة. وهذا كارل لينارد كارل سدد كرة لكنها بعيدة. لاعب بايرن بعمر 18 سنة فقط يبحث عن أول أهداف دولية. طبعا الموهبة التي تحدث عنها الجميع. يوفانوفيتش حتى الآن منتخب الصامت في الدقائق التي مضت لم يستقبل أهداف. تلعب الكرة لمنتخب ألمانيا. وصول في وسط الملعب عن طريق ديفيد راوم يمرر الكرة في الطرف الأيسر باتجاه فلوريان فيرتس. طويل الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمنتخب اليونان. أنتون استعاد الكرة تحولت مرة أخرى عند حارس المرمى يوناس. اختبار وحيد لأوربخ في هذا اللقاء. كرة ألمانية واعدة. فلوريان فيرتس وصلت لشيرهان عنده كرة في اليسار. شيرهان يحاول فيها يتوغل فيها يمر فيها يسددها. بافلوفيتش لمسة فلوريان والتسديدة. ضاعت لم يلمس الكرة بوركارد. ممتازة من بافلوفيتش إلى فلوريان فيرتس لكن في الأخير الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر. هذه تسديدة شيرهان فلوريان فيرتس والتسديد هنا يعني بوركارد أراد أن يغير اتجاه الكرة لكنه أقصر. طبعا لاعب بوركارد وكان عنده طول قامة لوصل في اللقطة الأخيرة. بوركارد يعني مقارنة بفولت مادة مثلا صاحب المترو 98 سنتي. هناك يانيلت هناك كونتي هناك باور هناك سعيد الملا يتواجد أيضا في دكة البدلاء. مثل شتات هناك باكو هناك يتواجد اللاعب أتوبولو هناك كيدل اسماء الموجودة في دكة بدلاء منتخب ألمانيا. إنجلهارت أيضا موجود. وبالتالي في الشوط الثاني قد نشاهد تبديلات المدرب يورغن كلوب من جانب منتخب ألمانيا. الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى. وصافرة الفرنسي تأتي في هذه الأثناء. لا أهداف ما بين ألمانيا واليونان في الشوط الأول. ألقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: الاثنين حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
2: محدش في البيت ده هينام.
3: يا ريتهم ما لحقوني.
2: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
4: ادي فكرة برضو للدكتور إنه هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
2: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟
5: لا بس الحاجة اللي بحبها ما بتش حاجة غلط.
2: أنا متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي.
6: أنا لا أسفة عشان أنت ما تعرفنيش.
7: ده انت قادر قوي يا اخي. هتمنعها تاخد عذابها؟
8: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
9: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
10: عايزك ما تلطناش في قرفي.
11: انا اسفه، ما كنتش مبسوطه.
12: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
13: حسن انت نور قلبت حياتك، انت وشك نور.
2: نور؟
9: ايوه.
2: وراكي حاجه بكره؟
14: اتنين غيرنا من الاثنين إلى الجمعة على بي إن دراما.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى أحبة الكرام مشاهدين متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب بكم إذن مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، لقاء اليونان أمام ألمانيا، وذلك في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية في هذا الموسم 2026/2027. هنا تبديلات ستحدث في تشكيلة المنتخب اليوناني. اللاعب الأول الذي سيدخل هو اللاعب كاريتساس، وما سيدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب اليوناني أيضا اللاعب أندروتسوس يدخل بديلا هو الآخر. إذن بابليديس غادر أرضية الملعب، ولدينا اللاعب كيزريديس أيضا غادر أرضية الميدان في هذين التبديلين في تشكيلة المنتخب اليوناني. كاريتساس دخل بديلا، وأندروتسوس هو الآخر من دخل بديلا في تشكيلة المنتخب اليوناني في هذين التبديلين قبيل انطلاقة وبداية الشوط الثاني من هذا اللقاء. الشوط الثاني إذن ينطلق، ألمانيا اليونان تعادل بدون أهداف بنفس العناصر بنفس الأسماء. منتخب المانشافت يوناس أوربخ في حراسة المرمى، ديفيد راون، فالديمار أنتون، مالك تياو، فيليب تروي بالإضافة لشير هانت، لدينا توم بيشوف وكذلك بافلوفيتش، كارل بالإضافة لجوناثان بوركارد وفلوريان فيرتس، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب ألمانيا. بينما سولاكيس، سالياكاس، مافروبانوس، هناك كوليراكيس، تسيميكاس، ماسوراس، كوربيليس، سافيريس بالإضافة لكاريتساس، أندروتسوس وكذلك اللاعب وانيديس، هي الأسماء الموجودة وانيديس في تشكيلة المنتخب اليوناني. كرة منقولة ألمانية، شيرهانت عنده كرة يحاول فيها، مازال المنتخب الألماني الأكثر خطورة الأكثر محاولات الأكثر فرص، لكن إلى الآن سجل هدف لكنه ألغي بداعي خطأ. قبل ذلك فرصة من كارل، تمريرة تغطية كانت موجودة، تتحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية، مالك تياو، بيشوف عنده كرة بتصل بعد ذلك عن طريق أنتون بافلوفيتش، بيشوف، تياو، كارل، وصول بعد ذلك في وسط الملعب، بافلوفيتش عنده كرة مازال، بافلوفيتش إلى بيشوف، كرة بافارية من لاعبي البايرن، كرة منقولة من بافلوفيتش من جديد، منقولة كرة بافلوفيتش يحاول، ممتاز بافلوفيتش، رائع بافلوفيتش، أنتون يمرر كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الألماني، نقلة هنا في اليمين ألمانية، وما زالت كارل في كرة، كارل والتصويف على أروع، أراد أن يدشن أول أهداف دولية بطريقة خرافية بهدف إبداعي من جانب كارل في اللقطة الأخيرة. ممتازة كانت الكرة من لينارد، لكن حارس المرمى سولاكيس تصدم كرة للمنتخب اليوناني، خطأ كليمون توربان صفر خطأ في اللقطة الأخيرة لمصلحة المنتخب اليوناني. أذكر بأن هناك هولندا أمام منتخب صربيا في نفس توقيت هذا اللقاء. ملعوبة الكرة في وسط الملعب لمنتخب ألمانيا، السريعة الكرة باتجاه فلوريان فيرتس، هذه واعدة، هذه فيها خطر قادم، ممتازة من فيرتس، لكن أيضا دفاع يوناني متمركز صح. منتظم ومنظم دفاع المنتخب اليوناني. الألمان أكثر خطورة أكثر سيطرة أكثر استحواذ أكثر رغبة أكثر شغف أكثر
الشراسة، كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق فلوريان فيرتس، يمرر الكرة في اليسار بيشوف فيرتس، لمسة قصيرة، النقلة معاني ممتازة بالكعب هذه الكرة الأخيرة، لكن أيضا المدافع اليوناني الرد على بوركارت في اللقطة الماضية. الكرة بتعود لمنتخب اليونان، سريعة الكرة، محاولة المرور لكن تياو في التغطية، اعتماد على المرتدات، التحولات السريعة، هذا هو اسلوب المنتخب اليوناني. كرة منقولة في الطرف الأيمن، لمسة في وسط الميدان، عودة بعد ذلك من الجهة اليمنى، تفويت لنفسه في اللقطة الماضية، والانطلاقة السريعة، سريعة لليونان، خطيرة لليونان، فرصة اليونان من أجل الهدف الأول، الكرة ما زالت المرور، لكن هناك أنتون. اليونان تريد أن تكرر ليلة أوغسبورغ هنا في مدينة سالونيك. شهد الكرة الأخيرة يعني على قلة فرص المنتخب اليوناني، لكن من فرصة يريد أن يسجل، من فرصة يريد أن يكرر ليلة أوغسبورغ. ركلة ركنية، هل يكررها اليوناني؟ من ركلة ركنية يونانية عرضية، الكرة عالية بالروس، ولكن حارس المرمى يوناس يتصدى لكرة مافروبانوس. أوربغ تصدى لكرة مافروبانوس الذي ارتقى فوق الجميع. يورغن كلوب حتى الآن من دون تبديلات في تشكيلة المنتخب الألماني. فيرتس، راوم، تياو، لمسة في وسط الملعب عن طريق أنتون، راوم، كرة في اليسار، ألمانية، شيران، فلوريان فيرتس، عكس الوجه إلى كارل، كنترول، بعد ذلك تمريرة، لمسة قصيرة، لكن تغطية دفاعية موجودة. كلما تقدم الوقت كلما تضاعفت الثقة عند اليونانيين. بينما هنا ماسوراس، راح ماسوراس، مرر ماسوراس، كرة يونانية سريعة من واريديس عند كرة، مازال يعيد الكرة إلى الخلف، لكن كرة مقطوعة من مدافع ألمانيا، وخطأ يصفر الحكم في اللقطة الماضية. خطأ موجود، خطأ كان في الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الألماني. المواجهة الرابعة والمباراة الرابعة لكل منتخب على صعيد مرحلة المجموعات لدور الأمم الأوروبية في هذا التوقف الطويل. مالك تياو، كرة قصيرة، لمسة من الطرف الأيسر، كارل يحاول فيها، الكرة تعود مرة أخرى لمنتخب ألمانيا. تدخل في اللقطة الماضية، تدخل كان موجود في الكرة الأخيرة، وبطاقة صفراء من نصيب اللاعب اليوناني زافيريس، ومن تدخل وتحصل على بطاقة صفراء لن يلعب المباراة القادمة. زافيريس لن يلعب المباراة القادمة لأنه واحد من المهددين بالغياب عن المباراة القادمة. نعم كما نشاهد، لن يلعب المباراة القادمة اللاعب زافيريس. كرة تصل يونان، مباراة القادمة أمام هولندا هناك في أمستردام. خطأ يوناني، مطالبة بإشارة بطاقة على اللاعب شيرهان، سقط لاعب المنتخب اليوناني سالياكاس، ولاعب اليونان يطالبون الفرنسي بإشارة بطاقة.
فلوريان فيرتس. هنا سانياكاس، هذه لقطة ما بين الشيرهان وسانياكاس بهذا الشكل، خطأ كان موجود على اللاعب الشيرهان، وبالتالي الجماهير اليونانية كذلك تحاول أن تؤثر على الحكم الفرنسي اللي لديه الكثير من الخبرة، كليمون توربام من فيه الكثير من الشباب. للاعب البلجيكي كلياندرو تروسار، يورغن كلوب، يورغن كلوب في ليلة رد الاعتبار هنا في سالونيك بعدما عكرت اليونان صفو المباراة الأولى ليورغن كلوب هناك في أوغسبورغ. تتحول الكرة للمنتخب اليوناني، وصلت هذه الكرة بعد ذلك عن طريق تروي، لاعب الذي يعني ينظر له الكثير من عشاق منتخب ألمانيا بأنه ربما قادر على سد الفجوة في مركز الظهير الأيمن في منتخب ألمانيا. كارل عنده كرة يحاول فيها، كارل والمرور، منتخب ألمانيا عانى كثيرا من مشكلة الظهير الأيمن في الفترة الماضية ومنها في بطولة كأس العالم، كان هناك هاجس مركز الظهير الأيمن، ومن أكثر الأمور التي صعبت المهمة على المدرب ناغلسمان. كرة منقولة عن طريق تروي، فيليب يتقدم يحاول بينية ممتازة ولا أروع، فرصة ألمانية، فيرتس والعرضية، كرة من تروي، الكرة يا السلام، لكن هناك بعض اللمسات الزائدة، هناك بعض اللمسات الزائدة. تروي كان بإمكانه أن يسدد في اللقطة الأخيرة لكنه فضل أن يمرر. فلوريان فيرتس متسلل، فيرتس كان متسللا في اللقطة الأخيرة. يوفانوفيتش مدرب المنتخب اليوناني معاتبا أحيب يوفانوفيتش صاحب 64 عام، مدرب باناثينايكوس سابقا، بالمناسبة درب المنتخب الإماراتي ودرب نادي النصر الإماراتي كذلك. كرة تصل عالية، تلعب هذه الكرة لمصلحة المنتخب الألماني، فيرتس تمريرة وصلت بعد ذلك عن طريق بوركارت، أو هذا نعم بوركارت باتجاه الشيرهان، كرة في وسط الميدان يتأخر الآن يمرر، وصلت إلى فيليب تروي، عند كرة فيليب تروي يحاول فيها، تروي يمرر كرة الخلف للمنتخب الألماني أنتون، أنتون لا يريد الألمان أن يتأخر أكثر، عرضية ترسل، وصلت هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمية تمس، الرمية الجانبية لمصلحة منتخب ألمانيا، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب، مقولة من تياو، تياو تياو تياو، وتمريرة كارل في التقدم إلى الجهة اليمنى، عودة عن طريق فلوريان فيرتس، فيرتس تياو، من سيتكلم بلغة الأهداف، من سيتكلم بلغة الأهداف وهي لغة المانشافت في التاريخ. ألمان كانوا قساة على مستوى إحراز الأهداف، أرقام قياسية تاريخية باسم ألمانيا، بالعديد من المهاجمين التاريخيين، بل من ارتقوا إلى درجة الأساطير على مستوى الكرة الهجومية لألمانيا. والألماني حينما يجد الطريق للمرمى لا يرحم، أكذا يقول التاريخ، أكذا يقول التاريخ. لكن ألمانيا هنا في سالونيك تبحث عن هدف، ألمانيا في سالونيك، الألمان أمام اليونان من أجل هدف أول، فلوريان فيرتس وركلة ثابتة، كرة ترسل عرضية راسية، مالك تياو، الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. طبعا يورغن كلوب، هذه المباريات هي مسألة تحضير لما هو قادم، مسألة استكشافية لمدرب
يريد أن يستقر وأن يختصر القائمة الطويلة الموسعة في الاستحقاقات القادمة. يورغن كلوب واحد من أنجح المدربين في عالم كرة القدم، من أعاد لأنفيلد ابتسامته؟ هل يعيد للألمان ابتسامتهم؟ هل يعيد للألمان قوتهم؟ هل يعيد للألمان ذلك الكبرياء الذي غاب، وتلك السطوة التي غابت، وتلك القوة التي ياما عرف بها المنتخب الألماني؟ الشيران منقولة كرة في اليسار، بعد ذلك في وسط الملعب، لمسة ومحاولة التقدم للمنتخب اليوناني، انطلاقة للمنتخب اليوناني، محاولة من جانب اللاعب كاريتساس. كاريتساس من دخل بديلا. الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. الأهداف ما بين الألمان واليونان حتى الآن. يونان سوربخ هناك من تحدث كثيرا وقال أن ألمانيا تعاني أزمة مواهب، لكن يورغن كلوب يريد أن يكذب هذا الأمر طبعا اختيار قائمة طويلة من الأسماء الشابة. كرة منقولة، تمريرة حاضرة، وصلت عن طريق بيشوف، لمسة في اليسار، بعد ذلك فرصة، وما زالت من جانب الشرهان، سهلة عند حارس المرمى. تأخرت تبديلات المدرب يورغن كلوب، لكن كرة منقولة من الجانب الأيسر، سريعة الكرة هنا في اليسار لمصلحة المنتخب اليوناني. سقوط من دون خطأ، ما فيها شيء. وانيدس كان يطالب بوجود خطأ، فرنسي أشار بأن الكرة ما فيها شيء. بيشوف وصلت الكرة في وسط الملعب مرة أخرى، تصل هذه الكرة إلى أقصى اليسار لمصلحة المنتخب اليوناني. ما زالت وانيدس يحاول فيها، لكن إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. هذه الكرة ما بين تياو وانيدس، مالك تياو أمام وانيدس في اللقطة الماضية. كرة ستنفذ لمنتخب ألمانيا من خلال خطأ الجماهير اليونانية. صوتها يعلو الآن، صوتها يعلو أكثر، ترى بأن منتخب بأمس الحاجة لهذه الأصوات. كرة بتعود من جديد أنتون لمنتخب ألمانيا، بعيد الكرة على كارل، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس. طبعا ذكرت بأن يورغن كلوب يريد أن يستعيد بريق الموهبة الألمانية، لكن أيضا ولا يمكن أن ينكر بأن هناك يعني بالإمكان أن نقول شح في الموهبة الألمانية في الفترات الأخيرة، بعدما كانت ألمانيا تصدر النجوم بل والأساطير، وتصنع الكثير من الأسماء الذين خلدوا في التاريخ كأساطير في عالم الجلد المدور. سعيد الملا سيدخل بديلا، سعيد الملا وكذلك فولت مادب في هذين التبديلين. سعيد ليعتقد أنه كان يستحق أن يتواجد في بطولة كأس العالم، يدخل بديلا. فولت مادك كذلك يدخل بديلا، هو الآخر. كارل يغادر أرضية الملعب، وأيضا يغادر بوركارد. كارل وبوركارد هما من يغادران الآن تشكيلة منتخب ألمانيا. ملعوب الكرة في الطرف الأيسر، ألمانية تمريرة ممتازة باتجاه فلوريان فيرتز، لكن التغطية كانت حاضرة.
بتصل الكرة في وسط الملعب من جديد للمنتخب الألماني. تمريرة في اليسار، لمسة في الوسط، نقلة بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة منتخب ألمانيا. بيشوف يلعب كرة مع هذين التبديلين، ما الذي بالإمكان أن يتغير في أداء منتخب ألمانيا؟ شيرهان ينقل كرة إلى فلوريان فيرتس، فيرتس تمريرة بينية، تفويت ممتاز وفرصة خطيرة والهدف الأول يضيع بغرابة ضاعت على شيرهان، واحد من نجوم شوط المباراة الأول شيرهان في هذا اللقاء. هنا وصلت إليه الكرة، الفرصة كانت سانحة لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. تلعب هذه الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب اليوناني، عودة إلى الخلف من جديد لمنتخب اليونان، لمسة في اليسار، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر بالكعب من ماسوراس، سيميكاس ممتاز، الكرة اليونانية فرصة واعدة، فرصة واعدة قد تحمل في طياتها الخطورة وقد تحمل في طياتها فرصة أخطر لها. الكرة تأخر فيها لاعب المنتخب اليوناني سيميكاس، سيميكاس والمرور طبعا كارل مازالا، وهذا هذا فيليب تروي ومن غطى في اللقطة الماضية. كارل طبعا غادر أرضية ملعب لينارد، تروي يتحصل على بطاقة صفراء بعد التدخل في اللقطة الأخيرة. ركلة ثابتة للمنتخب اليوناني، الآن لسان حال المشجع اليوناني، هبت رياح اليونان، هبت رياح اليونان في كرة من ركلة ثابتة. مافروبانوس صاحب المتر وأربعة وتسعين سنتي يتقدم، صاحب المتر وأربعة وتسعين سنتي يتقدم، وكولي راكيس صاحب المتر وثمانية وثمانين سنتي هو الآخر يتقدم. كرة ستنفذ من ركلة ثابتة، سيميكاس والعرضية راسية يونانية من مافروبانوس، ما زالت عن طريق كارتساس، بعد ذلك عرضية أخرى خطيرة يونانية لكنها سهلة عند حارس المرمى يوناس أوربيخ. التقط الكرة الماضية حارس مرمى المنتخب اليوناني، كرة متعودة ألمانية، تقدم في وسط الملعب من بيشوف، بيشوف فولتمادة والتمريرة، نقلة بعد ذلك في اليسار، شيرهان عنده كرة، شيرهان والعرضية لكن الكرة تتحول مرة أخرى، تصل هذه الكرة من الطرف الأيسر، شيرهان يتقدم هنا في اليسار، يريد أن يمر لكن لا يمر. شيرهان من جديد، عودة للخلف عن طريق بافلوفيتش، بافلوفيتش بافلوفيتش، والكرة بتعود من جديد، بافلوفيتش مازال، بافلوفيتش في تمهيد والتصويبة من بيشوف، الكرة بتعود من جديد، منقول الكرة من الطرف الأيمن، بيشوف عن طريق سعيد الملا ينقل الكرة، بافلوفيتش نقلة قصيرة، فيرتس ممتازة، سعيد الملا والعرضية لكنها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، بعيدة كانت الكرة. تبديل قادم في تشكيلة المنتخب اليوناني في هذه اللحظات، يغادر أرضية ملعب كوربيليس ويدخل بديلا موازاكيتيس، موازاكيتيس إذن هو من يدخل بديلا، موازاكيتيس هو البديل في تشكيلة المنتخب اليوناني بدلا من كوربيليس. تصل الكرة عند حارس المرمى، سقوط لحارس المرمى لكن كرة مستمرة من الجهة اليمنى،
يونانية. تلعب الكرة عن طريق المدافع إلى الحارس سوراكيس، يلعب هذه الكرة عالية، خط على تروي. ألمانيا لا تسجل حتى الآن، وآخر مرة لم تسجل ألمانيا كانت أمام اليونان. آخر مرة لم تسجل ألمانيا كانت أمام المنتخب اليوناني في التاريخ. هذه المباراة الثالثة التي لا تسجل فيها ألمانيا أمام اليونان حتى الآن، الأولى في عام 80، الثانية قبل أسبوع، وهذه الثالثة حتى الآن. لكن لدينا فرصة يونانية، تقدم من الطرف الأيسر، ماسوراس سرك الكرة، سيميكاس، لكن تروي رائع، تروي فيليب تروي رائع في مركز الظهير الأيمن. منقل الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب اليوناني، لمسة قصيرة، مرور بشكل جميل لليونان، تقدم من كاريتساس، عكس الوجه إلى أقصى اليسار، سيميكاس يمرر كرة قصيرة للمنتخب اليوناني، تحولت هذه الكرة إلى الخلف مجددا. كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، لم يلحق بالكرة كولي راكيز، ستنفذ رمية الجانبية. تصل هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، كرة في اليسار لألمانيا. أبرز مواجهة ما بين ألمانيا واليونان كانت في يورو 2012، مباراة 4-2 في ربع نهائي يورو 2012. كرة منقولة، سعيد الملا، سعيد يلعب كرة في الطرف الأيسر للمنتخب الألماني، فلوريان فيرتس، شيرهان، فولت مادة، شيرهان، ممتازة كرة الخذوهات، لكن التغطية كانت موجودة، شيرهان إلى فولت مادة، بتعود الكرة من جديد. تماس يوناني بل ألماني، تماس ألماني في هذه الأثناء، أكد أشار حكم المباراة. ملعوب الكرة عكس الوجه إلى أقصى اليسار، لكن مقطوعة للمنتخب اليوناني، لمسة من الطرف الأيمن، بعد ذلك تمرير، بتعود الكرة من جديد. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى، ملعوب الكرة بعد ذلك إلى أقصى الطرف الأيسر. المباراة لا تقبل أي تعثر لألمانيا. نعم، يورغن كلوب يعلم تماما أن هذه المباراة لا تقبل أي تعثر لمنتخب ألمانيا، المدرب الذي قال بأن اليونان استحقت الفوز في المباراة الأولى. لكن هنا بطاقة صفراء على يوفانوفيتش، اليونان طبعا يغيب عنها اللاعب زوليس، لاعب نادي أرسنال. يوفانوفيتش يتحصل على البطاقة الصفراء، كرة تصل شيران لمنتخب المانشافت، المنتخب الألماني ما زال يتحسس صريق المرمى. سعيد الملا في الاستلام، سعيد الملا، عرضية ترسل من سعيد، الكرة بذكاء تركها المدافع اليوناني إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. سالياكاس ترك الكرة، تتحول إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب اليوناني عند الحارس تسولاكيس.
زولاكيس يلعب كرة باتجاه مالك تياو لألمانيا. هذه خطيرة، هذا خطر قادم، هذا خطر قادم. سعيد الملا يحاول بكرة فولت مادر، الكرة ما زالت، لكن هناك تسلل كان موجود، بل خطأ، خطأ، لم يكن تسلل بل كان خطأ. هنا نشاهد هذا الصراع البدني ما بين وانيدس ومالك تياو. ستلعب هذه الكرة من حارس المرمى زولاكيس. خط موجود للمنتخب اليوناني، خط على مالك تياو الغاضب الغير راضي على قرار حكم المباراة. غير راضي على قرار حكم اللقاء مالك تياو. كرة ستنفذ طبعا كاريساس لاعب اليونان اللي يعتبر موهبة يونانية تلعب في فريق بروسيا دورتموند من ركلة ثابتة للمنتخب اليوناني. عرضية ترسل بعد ذلك الكرة ما زالت. هذا هو كاريتساس، عنده كرة موهبة دورتموند، وصلت هذه الكرة في الطرف الأيمن، عودة في اليمين بعد ذلك عرضية خطيرة يونانية بالرأس، ماسوراس كاد أن يفعله، ماسوراس كاد أن يكرر ما فعلته اليونان في المباراة الماضية ما بين المنتخبين. ماسوراس والكرة الرأسية لكنها إلى خارج الملعب. طبعا كوربوليس اللي غادر أرضية الملعب هو من سجل في مباراة أوغسبورغ، لكن ماسوراس أراد أن يفعل ما فعله كوربوليس في ذلك اللقاء. كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. موزاكيتيس الواضح في الصورة هنا بينما إصابة لمافروبانوس. هذه اللقطة، هذه اللقطة اللي كان فيها مطالبة بخطأ ما كان موجود بإشارة حكم اللقاء. كرة لمنتخب ألمانيا، ألمانيا تريد أن تقول بأن ألمانيا لا تسقط مرتين، ألمانيا لا تسقط مرتين، فمن سيسجل ليعنون الهدف القادم بهذا العنوان أمام اليونان؟ مالك تياو يخسر هذه الكرة، تعود لمصلحة المنتخب اليوناني. منقولة كرة ممتازة، هذا المهاري، هذا الموهبة، كاريتساس، كاريتساس، تمريرة بينية لكن تغطية موجودة من بافلوفيتش. عودة إلى المدافع أنتون في التجديد، الكرة تتحول من جديد للمنتخب اليوناني اللي تحسن الآن هجوميا، تحسن أداء المنتخب اليوناني الآن. كرة منقولة من الطرف الأيسر، يونانية ممتازة، تلاقى في الطرف الأيسر اليونان، والعرضية صدمت في المدافع وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. ركلة ركنية ركنية يونانية. هذا كوياكيس كرة من ركلة ركنية، مافروبانوس يتقدم أم يغادر؟ يغادر مافروبانوس. ريتسوس هو من دخل بديلا وكأنه غير راضي مافروبانوس على هذا التبديل. ريتسوس هو من دخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب اليوناني. توم باسيديوم على أهبة الانفجار، انسجلت اليونان من ركلة ركنية، تنفذ هذه الكرة لكن التغطية موجودة، بتعود الكرة من جديد، رمي التماس للمنتخب اليوناني. زابيديس ترك الكرة ليا تسيميكاس،
من رمية تماس كرة ملعوبة، وصلت هذه الكرة إلى رمية جانبية ألمانية. فيليب تروي، ورمية تماس لمنتخب ألمانيا، ملعوبة الكرة بهذا الشكل، اعتراض على التنفيذ من اليونانيين، بينما فولتماد يتقدم، أو هذا سعيد الملا يتحصل على خطأ، بطاقة صفراء من نصيب اللاعب سالياكاس في اللقطة الماضية، أيضا لن يلعب المباراة القادمة أمام هولندا. سالياكاس لن يلعب مباراة نوفمبر أمام منتخب هولندا، يتحصل على بطاقة صفراء سالياكاس. خطأ موجود لمنتخب ألمانيا. أنتون، تياو، تروي من الطرف الأيسر، كرة ألمانية، وينها التمريرة، عودة إلى الخلف من أنتون بافلوفيتش، يمرر الكرة في اليسار، ما زالت لألمانيا، العرضية ترسل بعيدة، بعد ذلك تبقى داخل أرضية الملعب من جانب اللاعب شيرهاند. سميكاس يسقط، لا وجود لخطأ، رمية جانبية لمنتخب ألمانيا، رمية تماس لألمانيا. ألمانيا تسابق الزمن لزيارة الشباك اليونانيين، كرة من أنتون، الوصول بعد ذلك في المنتصف، كرة ساقطة عالية لكنها تترك من سميكاس، ركلة مرمى للمنتخب اليوناني. لا حلول للألمان حتى الآن، لا حل يظهر ليورغن كلوب هجوميا حتى الآن، يتحدث مع مساعدة، هل هناك بديل قادم؟ هل هناك لاعب سيدخل؟ هل هناك من هو قادر على تغيير كل شيء؟ طويل الكرة، رمية تماس، حارس المرمى يوناس سوربخ. 10 دقائق أخيرة على نهاية، 10 دقائق أخيرة على نهاية، شاهدون عدد التمريرات 458 مقابل 174، لكن الأرقام في كرة القدم لا تعني شيء إلا أن كانت أرقام أهداف. محاولة المرور، لا يكتمل هذا المرور، بتصل هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الألماني. فيرتز، بافلوفيتش، تياو، وصلت الكرة في وسط الملعب من جديد، ممتاز الكرة من فولتماد. فيرتز لم تصل إليه الكرة كما كان يريد، يا سعيد الألماني، بافلوفيتش، فولتماد، فيرتز، تغطية موجودة، بافلوفيتش مرة أخرى، الكرة وعملية الضغط، بعد ذلك كرة يونانية، سقوط خطأ لمصلحة المنتخب اليوناني في اللقطة الماضية. خطأ لأندروتسوس، ركلة ثابتة، ركلة ثابتة. تبديلان، كونتي سيدخل في تشكيلة منتخب ألمانيا، باور كذلك سيدخل بديلا. هذا هو ميكا باور، وكذلك يدخل اللاعب بامباسي كونتي في تشكيلة منتخب ألمانيا في هذين التبديلين، من أجل أن يتغير شيء، من أجل أن يتبدل الحال. بينما اليونان في كرة خطيرة، مقطوعة الكرة من دفاعات ألمانيا، وصلت الكرة من فلوريان فيرتز، تمريرة من الجهة

مجموعتين، نتحدث عن مجموعتي اللاعبين في المباريات الثلاث الماضية وفي هذه المباراة. كل لاعب من هاتين المجموعتين يريد أن يقدم كل ما لديه، وهي أيضا يعني حالة من التنافس في ظل هذه القائمة الموسعة للمدرب يورغن كلوب يوظفها في أداء منتخب ألمانيا. كرة منقولة من بافلوفيتش، بافلوفيتش تمريرة في الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف من جديد لمنتخب ألمانيا. تياو، مالك تياو ينقل كرة من الجانب الأيمن، تروي والعرضية ترسل خطيرة لألمانيا، لكن سلاكيس حارس المرمى تمكن من هذه الكرة. زولاكيس تمكن من الكرة الأخيرة. ملعوب الكرة عند حارس المرمى يوناس أوربر. التعادل سيكون ثمين لمنتخب اليونان. بالمناسبة آخر تعادل حدث ما بين المنتخبين كان في عام 80 بنفس هذه النتيجة من دون أهداف. قبل 46 عام وأربعة أشهر ويومين كان التعادل الأخير ما بين المنتخبين، كان التعادل من دون أهداف. كرة منقولة تصل لمنتخب ألمانيا، سريعة الكرة من الطرف الأيسر، نقلة في اليسار، عودة بعد ذلك في المنتصف للمنتخب الألماني. سعيد يلعب كرة، يطلب الكرة تروي، لكن بافلوفيتش أنتون، نقلة في الطرف الأيسر، كرة لألمانيا عرضية بالراسات والتصويبة من فيليب تروي لكنها بعيد. الظهير الأيمن أراد أن ينجح في الشيء اللي عجز عنه المهاجمين في اللقطة الماضية. هذه الكرة من فيليب تروي، كرة تصل عالية، منقول الكرة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الألماني. خمس تسديدات لتسديدتين، كرات المؤطرة على المرمى، ملعوب الكرة بينية، الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الألماني. لمسة قصيرة بعد ذلك التمرير في اليمين عن طريق فيليب تروي، ملعوب الكرة في الوسط من أنتون. سعيد الملا يطلب الكرة، بينما هنا لمسة داخل منطقة الجزاء، فيرتس والتسديدة. دفاع اليوناني يتصدم، مالك تياو، كرة بتعود من جديد يونانية، كرة اليونان في وسط الميدان تتحول إلى خارج الملعب، رمية التمس. تبديل قادم أيضا في تشكيلة المنتخب اليوناني. كوسولاس، شارا لامبوس، كوسولاس هو من سيدخل بديلا في هذه اللحظات. في هذا التبديل في تشكيلة المنتخب اليوناني، كوسولاس لاعب برايتون، والجماهير اليونانية وقفت لتصفق للاعب وانيديس. وانيديس من غادر أرضية الملعب اعترافا بالمجهود الكبير من وانيديس. كرة طويلة للمنتخب الألماني، دقيقتان على نهاية نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. ملعوب الكرة سعيد إلى فلوريان فيرتس، وصلت الكرة، مالك تياو، التقدم في وسط الملعب مرة أخرى،
تمريره من

روي يلعب كرة بعد ذلك محاولة ما زالت بتعود الكرة الخلف عن طريق أنتون ينقل الكرة تياو أنتون من جديد لمصلحة المنتخب الألماني كرة مقطوعة اعتراض في اللقطة الماضية من تياو ليتحصل على بطاقة صفراء بطاقة صفراء على مالك تياو بعد التدخل في اللقطة الماضية على اللاعب البديل كوسولاس يتحصل على خطأ لاعب نادي برايتون. الجماهير اليونانية حتى هذا التعادل سيسعد هذه الجماهير اليونانية هنا في هذا المدرج في ملعب تومبا ستاديوم. كرة منقولة وصلت الكرة عند حارس المرمى. الآن هولندا 8 نقاط اليونان 8 نقاط عطفا على نتيجة المباراتين. ألمانيا 5 نقاط كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الألماني في وسط الميدان تمريرة فلوريان فيرتس عنده كرة مازال فلوريان فيرتس يلعب كرة في الطرف الأيسر بتعود الكرة عن طريق أنتور من هذه المسافة يمرر الكرة تياو نقلة في الوسط الكرة ما زالت مالك تياو ينقل الكرة من الجانب الأيمن تتحول إلى خارج الملعب رمية تماس الرمية الجانبية 3 دقائق أضاف الحكم وقت محتسب بدلا من الضايع. الجماهير اليونانية تقوم بدورها هنا في المدرجات إلا إن كان للألماني رأي آخر ودقائق الأخيرة ماذا تحمل في طياتها ماذا تريد أن تقول ألمانيا فيها. ألمانيا تريد أن تتكلم بلغة الأهداف والهدف قد يأتي لها الإبعاد يأتي والصافرة أيضا أتت هناك خطأ للمنتخب اليوناني صابت لاعب المنتخب اليوناني. أذكر بأن ألمانيا مباراتها القادمة ستكون أمام منتخب صربيا هناك في بلغراد قبل أن تلعب في القمة أمام هولندا في برلين 13 و16 من شهر نوفمبر القادم. دقيقة واحدة تتبقى على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر ب3 دقائق. الرمية تماس تعادل ثاني لألمانيا بعد التعادل أمام هولندا وصول إلى 5 نقاط بالنسبة للمنتخب الألماني الوصول إلى 8 نقاط بالنسبة للمنتخب اليوناني. كرة منقولة بينية انطلاقة سريعة ألمانية لا تأمن الألمان إلا مع صافرة الحكم. الكرة بتعود لا تأمن الألمان إلا مع صافرة الحكم مالك تياو يلعب كرة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب نقلة من الطرف الأيسر كرة ألمانية فرصة ألمانية رغبة ألمانية كرة أخيرة ألمانية عرضية لكن السهل عند الحارس سوركس خلاص حسم الأمر وانتهى الأمر وصافرة الفرنسي الآن تأتي. ألمانيا اليونان هنا في تومبا ستاديوم غابت الأهداف نقطة لكل فريق مباراة انتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها إلى اللقاء.

برونو فرنانديز، هذه انطلاقة العربية هنا والخطورة هنا والكرة من جواو فيليكس ولا زالت خطيرة. أقرب البرتغال، أقرب البرتغال لهدف أول ربما الآن، لكن كرة فيتينيا عالية. حلوة المباراة بالمناسبة، بعض المباريات بدون أهداف نعم، ولكنها جميلة لأن كل شيء فيها جميل حتى الآن. وأعتقد أن الأهداف قادمة لا محالة. هذه لعبة طبعا جواو فيليكس الأولى، الثانية اصطدت في المدافع، تعاني النرويج حتى الآن في البداية الأولى، لأننا أمام منتخب برتغالي لا يخسر. هنا في بورتو إلا مرة الله الله، ألم أقل لكم بأن هدف المباراة الأول ربما مسألة وقت؟ ليس إلا جواو كانسيلو. هذه كرة تلعب الآن وفيها وولف يتقدم للأمام، وصلت إلى نوسا، هذا الخطير، هذا الأسمراني، هذا النرويجي. الآن ربما تكون الكرة أكثر خطورة. الله حلوة حلوة، أول تهديد مباشر من جانب النرويج، لكن دييوغو كوشتا من نوسا هنا ركن كرة بهذه الصورة الجميلة، والكرة بعد ذلك تذهب وتصل لأن تكون إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. كرة تلعب وتعود وتصل من جانب بالينيا، تنقل في الجهة اليمنى عن طريق كانسيلو، بينما خطيرة. الله الله، حاول أن يخدع الجميع، أن يفاجئ الكل في اللقطة الماضية. هذه العادة، العادة أن تأتي العرضية، العادة أن تأتي العرضية، لكنه فضل التسديد المباشر في اللقطة الماضية. هو نعم هو يطلب منا ذلك، يقول له هذه تكون عرضية، بينما جيسوس هنا ولدينا كانسيلو، جواو فيليكس، نونو مينديش للخلف، تعاد تنقل تلعب وتصل يسدد، وحارس المرمى يأتي بالإنقاذ في الكرة الماضية. عادة البرتغال لأن تكون الأفضل، الأخطر، الأكثر استحواذا، الأكثر تهديدا وتقدم من جانب فيتينيا. فيتينيا خذوا هات، فكر في ذلك، قرر، لكن الكرة مستمرة، اللعبة قائمة، وحارس المرمى يتألق هنا في لعبة غونسالو راموس كان في باريس سان جيرمان وأصبح الآن ميلاني، لكن هذه النقطة، هذه اللعبة، هذه الكرة القوية هنا، وهنا التصدي الذي حضر في اللقطة الماضية في لعبة كانت في غاية الخطورة. هذه لعبة برونو فرنانديز الأولى، هذه الأولى. 35 دقيقة على زمن شوط المباراة الأول، بدون أهداف ربما. الله، ليست بدون أهداف، وإنما بهدف خيالي، ليست بدون أهداف، لأن إير حتى زملاء مصدقين هذا مدافع يسجل بهذه الروعة، يا للروعة. هنا الاستقبال، الله الله الله، واحد من أجمل أهدافه ربما في مسيرته، وربما الأجمل، ربما الأجمل. هكذا استقبلها، هكذا سددها، هكذا اهتزت شباك البرتغال. هدف المباراة الأول للنرويج، النرويج هنا يسكت جماهير دراغاو في ملعب التنين، يتقدمون بالهدف الأول، ونظرات شاردة حزينة من دييوغو أكوشتا عندما سجل إير بهذه الروعة، هذه الدقة، هذه القوة. هدف المباراة الأول، ماذا هناك؟ الهدف يحتسب طبعا، ما فيها شيء، الهدف يحتسب. ونعم النرويج تتقدم، وجيسوس هل ألغى الهدف؟
لأن يبدو لا يبدو راضيا. لا الهدف يحتسب، الهدف يحتسب، والنرويج تتقدم بهدف المباراة الأول. والنرويج بالفعل لم تصل كثيرا لمرمى البرتغال، لكن عندما وصلت هذا المدافع كريستوفر إير جاء وأرسل تحفة، بل هذه الكرة المذهلة جدا لأن يسجل الهدف الأول في المباراة، وتتقدم النرويج بالهدف في هذا التوقيت. 37 دقيقة، هدف في المباراة الآن. هذا سيغضب طبعا البرتغال، هذا سيغضب البرتغال، وهذا سيجعلهم أكثر شراسة وأكثر رغبة للتعادل في الشوط الأول على أقل تقدير. نحن في 8 دقائق أخيرة من شوط المباراة الأول. رمي تماس، نونو مينديش يأتي بتنفيذ رمي تماس، كرة قوية، الله، في غيابي قبطاننا التاريخي يمكننا الإبحار والذهاب بعيدا. نحن البرتغال، الله الله يا كانسيلو. لا لا لا تقول لي هذا ظهير أيمن، إنه يأتي بالعجائب في كرة القدم. جواو كانسيلو في واحدة من روع، الله الله الله الله، على كل شيء، كل شيء في اللعبة الماضية، في الهدف الماضي، القوة، الدقة، الجمال، الروعة، التوقيت. جواو كانسيلو يعيد البرتغال، وأي عودة، يعيد البرتغال، وأي عودة، عودة من الباب الكبير. جواو كانسيلو في المكان الموجود فيه، كانسيلو للخلف، تعاد عالية، وصافرة إيطالية من جانب موريسيو مارياني تنهي شوط أول في غاية الرقي والفخامة ما بين المنتخبين. كانسيلو أدرك التعادل بقذيفة لا تصد، وقبل ذلك أيضا قذيفة لا تصد من جانب كريستوفر إير. ينتهي الشوط الأول في هذه المباراة في دراغاو بمتعة كبيرة. أيها السيدات والسادة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

والصافرة الإيطالية من ماوريسيو ماريامي تعطي بداية أيضا شوط المباراة الثاني. المتعة كانت حاضرة في شوط المباراة الأول وبانتظار متعة مشابهة في الشوط الثاني من هذه المباراة. هذا يعني في كثير من الحالات اليوم هالاند يبدو غير راضي، طبعا وضع طبيعي أن يراقب، وضع طبيعي أيضا أن تكون الرقابة أيضا مشددة من جانب لاعبي المنتخب البرتغالي وخاصة من زميله في السيتي روبن دياز. كرة تلعب الأمام الآن خارج أرضية الملعب، طبعا مع قادم الدقائق سنشهد كم من التبديلات. هذا روبن دياز، تلعب الآن عن طريق هالند في اللقطة الماضية، تعود الآن لفيتينيا، لا زالوا هم الأكثر استحواذا على الكرة. هذا بالينيا، لاعب سابق في بايرن ميونخ ولكنه لاعب الآن في فريق نادي بنفيكا، يبدو غاضبا في مباراة اليوم، ربما لأن الكرات لا تصل بصورة كبيرة، ربما أيضا لأن الرقابة أيضا المفروضة عليه لا شك أنها هي كبيرة وفاعلة في مباراة اليوم. هذا فيتينيا لا يفقد كرة بسهولة، تأتي الكرة في هذا المكان عن طريق أيضا جواو فيليكس، كرة تنقل أمام خارج أرضية الملعب. شوط ثاني من المباراة، المحاولات تقريبا تقريبا في اتجاه واحد، والحديث هنا طبعا عن اتجاه المنتخب البرتغالي الذي يبدو بالفعل يضاعف من الضغط. كرة لحارس المرمى ديوغو كوستا لريناتو فيجا، اصطدت في لاعب النرويج، عادت الآن للمنتخب النرويجي ولدينا كرة خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، بينما هي المباراة رقم 28 للنرويج في هذه المسابقة. 15 فوز، 4 تعادلات، 8 هزائم، سجلت 46، استقبلت 29. كرة عند حارس المرمى سيلفيك، إيجل سيلفيك. أن تبقى حارس مرمى لمنتخب بلادك وأن تلعب كل المباريات وأن تبقى بلا خسارة مع منتخب بلادك في كل المباريات فهذا لا شك إنجاز. هذه محاولة، كرة في المكان السليم للنرويج، خطيرة، الخطير، الله، زائر الشباك المعتاد، كان قريبا من مفاجأة البرتغاليين في دراغاو، من المرات القليلة اللي أخذ فيها راحته وكاد أن يعاقب روبن دياز رفيقه في السيتي في اللقطة الماضية. شوف لياو يتحدث مع كانسيلو، طبعا أسماء كبيرة ثقيلة حاضرة في قائمة البدلاء في منتخب البرتغال، بينما كرة في هذا المكان تعود الآن وتنقل من روبن نيفيز، تصل وتأتي من دالو أيضا في المكان اللي يحضر فيه الآن كونسيساو، يتقدم، حاول المرور، فقد كرته، لازال مستمر الآن كونسيساو هنا في هذا المكان لدالو، بعد ذلك ليك بالفعل، والكرة فيها مرور، أعتقد أيضا دخل ترينكاو، نعم لعب أهلي جدة، أعتقد أنه أشرك الآن ترينكاو بصاحب الشعر الطويل، بينما انطلاقة نعم تحضر سهلة عند حارس المرمى في اللقطة الماضية. شوط ثاني من هذه المباراة، نتكلم عن ربع ساعة أخيرة، هي كل ما تبقى من عمر المباراة. كونسيساو هنا، أو عفوا نعم كونسيساو فرانشيسكو يعتذر لمدربه السيد جيسوس بعد الكرة الماضية، لكن شوط المباراة الثاني تقريبا تقريبا بنفس السيناريو، البرتغال الأفضل، البرتغال أكثر استحواذا في المباراة، ولكن حتى الآن لم تسجل الهدف المنتظر، الهدف الثاني. هذا هو طبعا وولف،
تبقى البرتغال بلا خسارة في آخر الآن 13 مباراة. في هذه المسابقة عندك كرة في الجهة الأخرى، عندك كرة اللي نونو مندش تعاد للخلف، روبن نيفيز لروبن آخر، روبن دياز، محاولة قائمة من جانب فيتينيا. أنا ترينكاو لا ما شارك ترينكاو، لا هذه كرة جميلة لعبت نقلت وصلت فيها مرتدة للأمام، طالت أسرع أسرع أسرع، كانت أسرع كانت أسرع، نعم كانت أسرع. الفكرة جيدة، سولباكن حتى الآن ناجح، ناجح في الحضور في المباراة، ناجح في إيقاف خطورة البرتغال. نعم البرتغال مستحوذة ولكن بلا فرص كثيرة، خاصة في الشوط الثاني من هذه المباراة، وعندما تفقد النرويج كما نشاهد الكرة يتراجع كل اللاعبين تقريبا الـ11 يتراجعون في وسط ملعبهم، وبالتالي لدينا حتى الآن الأمور تذهب بهذه الصورة. هذه محاولة كرة في هذا المكان عن طريق نونو مينديش، تعاد الخلف إلى فيتينيا، برناردو سيلفا سيحضر في قادم لحظات الآن لمنتخب البرتغال في مباراة. برناردو سيلفا 115 مباراة ستكون بعد قليل، 14 هدف دولي للكبير. طبعا الحديث عن برناردو سيلفا واحد من رجال البرتغال الكبار عبر التاريخ. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تصل الآن، تنقل الآن وتصل بعد ذلك إلى كونسيساو، محاولة قائمة مستمرة لدالو. جواو فيليكس، جواو فيليكس بالمناسبة الشوط الثاني أقل من شوط المباراة الأول. الفكرة جيدة، المحاولة قائمة عن طريق نفس اللاعب لجواو فيليكس، جواو فيليكس لدالو للخلف لكرة من جانب جواو نيفيس، هذا فيتينيا، هذا فيتينيا، هذه الكرة، أوه الله، تدراجان تهدي البرتغال هدفا ثانيا، عاصفة الدراجان تهدي البرتغال هدفا ثانيا، عمل كبير في لعبة الهدف الثاني، نعم عمل كبير في لعبة الهدف الثاني للبرتغال، تناقلوها وصلت إلى راموس، إلى غونسالو راموس، آخر ما وصلت يذهب للزميل. هكذا فيتينيا في المرة الأولى بعد الله الله الله الله يا جواو فينيكس، فكر في الزميل، الزميل موجود في المكان السليم، لكن فيتينيا، فيتينيا أي هدية قدمت، أي لعبة جئت بها، أي نظرة هنا كانت حاضرة، لكن جواو فيليكس هو أمام المرمى، لاحظ بأن زميله في المكان الأفضل الأسلم، أهداه الكرة، لكن عينك عينك على عين البرتغال، عين البرتغال فيتينيا هنا. وبعد ذلك بالمناسبة جواو فيليكس احتفل قبل أن تدخل الكرة للشباك وكأنه كان واثقا. نعم عاصفة دراغاو، عندك يا كرة في الجهة اليمنى، 7 دقائق أقل من ذلك، حاول أوسكار بوب لكن نونو مندش موجود، كرة تلعب للأمام فيها سرعة كبيرة، وصلت لكونسيساو يتقدم الآن، والكرة من أمامه تلعب، ضيع الكرة الماضية ويتألم الآن. أنا ما أعتقد فيها شيء، ما أعتقد فيها شيء، ولذلك الحكم الإيطالي نعم أشار باستمرار الكرة الماضية. أوديغار يأتي بكرة خطيرة لشتراب، شيلدراب شيلدراب شيلدراب، المرور، وأيضا هنا قال ما فيها شيء، وحدة بوحدة، واحدة بواحدة، والبادئ كما يقولون أظلموا، لكن لعبك حالة طرد على من؟ حالة طرد على من؟ على أحد نعم على هذا اللاعب، على من؟ ابسط يا عم طرد وانت لا ما تجلس عند لا ما تجلس ما تجلس انت مطرود ما تجلس مع البدلاء. حديث طبعا عن اللاعب البديل صاحب القميص رقم 18، هذا كريستيان ثورسفيت لاعب ساسولو الإيطالي. هذه اللقطة، هذه اللعبة
هل هناك تدخل من هذه الزاوية؟ ربما تعطينا انطباع مختلف في هذه الزاوية المختلفة لأكوسي ساو، لكن ما يصير يطرد ويجلس مع البدلاء. أكيد أنه راح يغادر. والتبديلات القادمة أيضا عندك طبعا. هنا انذار، أوه حالة طرد، حالة طرد على كونسي ساو. شوف ثلاث حالات طرد على النرويج في أربع مباريات في دوري الأمم، بينما حالة طرد أولى على البرتغال. هنا اللقطة الماضية أعتقد تحدث مع حكم مباراة، أخذ انذار، بعد ذلك جاء الطرد. جوان فيليكس عاصفة من التصفيق، ولنقل من الحب كذلك أيضا لجواو فيليكس. دخول هذا اللاعب اللي هو نونو أتافاريس، خروج برونو فرنانديز، وترينكاو. الآن ترينكاو لاعب أهلي جدا، فرانشيسكو ترينكاو. هذا هو برونو فرنانديز. مباراة كبيرة معتادة عندما يتعلق الأمر بواحد من خيرة من قدمت البرتغال. كرة تلعب الآن في لحظات أخيرة، الفوز أقرب للبرتغال، لكن محاولات الفايكنج لا يستسلمون، لا يستسلمون. الكرة الماضية اصطدت المدافع، أبعدت، نقلت الآن. نعم روبن نيفيز، روبن نيفيز من أبعد الكرة الماضية، وضع قدمه وأمامه وخلفه البرتغال، أمة البرتغال كلها لا شك كانت حاضرة في إنقاذ الكرة الماضية. كرة لضربة ركنية، ضربة ركنية، يا له من ضغط رهيب. أوديغار، أوديغار يأتي بالكرة العالية الرأسية في هذا المكان، والضغط النرويجي الكبير، والكرة مستمرة مستمرة، لكن يأتي الإبعاد كذلك من نونو تافاريس. مستمر النرويج في الضغط، ومستمر البرتغال في الدفاع عن الفوز الثمين والعلامة الكاملة. هذه كرة عبرت هنا وكأن هي جاءت لأن تكون بردا وسلاما على قلوب كل البرتغاليين. هذه اللعبة طبعا تسلل غير موجود، لكن فيتينيا النظرة، وبعد ذلك اللمسة من جواو فيليكس، وبعد ذلك الابتسامة الفرحة من جانب غونسالو راموس، ولتكون بالتالي أول مرة يخسر فيها سيلفيك حارس المرمى عندما يلعب مع منتخب بلاده مع النرويج. للأمام الدقيقة الآن الرابعة، البرتغال تقترب. هذا راموس، المباراة رقم 15 للبرتغال في دراغاو، يكون الفوز 11، ثلاث تعادلات وخسارة وحيدة فقط كانت في افتتاحية أمم أوروبا 2004 أمام اليونان. اليونان بالمناسبة فازوا على البرتغال في الافتتاح وفي النهائي، في الافتتاح في هذا الملعب 2-1، وفي النهائي كانت في لشبونة طبعا في المباراة النهائية، هدف شهير لخارستياس، خارستياس مع المدرب الألماني التاريخي أوتوري هاجل. هذه كرة، محاولة قائمة، كرة تلعب عالية خطيرة، لازالت مرت ووصلت لأن تكون لضربة مرمى. مباراة تقترب للبرتغال، علامة كاملة للبرتغال، فوتها لكن أيضا مرت ووصلت لأن تكون إلى خارج أرض الملعب. الدقيقة 5 تقترب، البرتغال تقترب، ودائما في النتائج المدرب نتائجك ممتازة، أنت مدرب ناجح في عملك. هذا الأمر ينطبق حتى الآن على السيد جورجي جيسوس الذي في مباراة الرابعة مدربا للبرتغال في سن 72 سنة، حتى الآن نعم يصل إلى العلامة الكاملة ويتصدر هذه المجموعة على حساب النرويج، الدنمارك وويلز. كرة تلعب الآن، خلاص انتهت الدقائق 5، بل أضاف حكم المباراة بعض اللحظات، وصافرة النهاية جاءت الآن من الإيطالي تعلن نهاية أحداث المباراة، المباراة التي ارتقبتها وترقبتها البرتغال، وأهدت البرتغال أيضا علامة كاملة، الفوز الرابع. هذا الرجل سجل هدف الفوز كما كان متألقا في المباريات الماضية. البرتغال بالعلامة الكاملة، وسولباكن مع النرويج يبقون فقط عند 3 نقاط من
أصل 12 نقطة ممكنة. أيها السيدات والسادة شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقيكم دائما وأبدا هذا إذا كانت العمر بقية عبر هذه الشاشة بين سبورت. شكرا لكم مرة أخرى، تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

السبت حصريا على بي ان سبورتس 5. الدوري الإسباني، برشلونة، ختافي. السبت حصرياً على بي ان سبورتس 2.

الدوري الإسباني، ريال مدريد، فياريال، السبت حصرياً على بي إن سبورتس. اثنان.

دور المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA الأربعاء حصريا على BN Sports 8 الخميس حصريا على BN Sports 8 الجمعة حصريا على قنوات BN Sports

فان ديفين، رايندرز، فيرمان، خرافنبرغ، سامرفيل، ميردينك، وأيضا لونغ. هذه الأسماء الموجودة هنا من خلال هذه المواجهة. بداية هولندية، بداية قوية رايندرز، ولكنها مرت تحولت إلى خارج الملعب. يا لها من بداية قوية، يا لها من رغبة كبيرة عند الهولنديين لافتتاح التسجيل للضرب مبكرا للوصول عن طريق رايندرز الذي يبدو لي أنه كان متسللا. نعم، نجم نادي القادسية ولاعب مان سيتي الإنجليزي سابقا. ضربة ركنية للمنتخب الهولندي هنا. فيرجيل فان دايك، الصخرة الآن، يتقدم، كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، هولندية، تغطية دفاعية ثم تعود مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى رايندرز. الاندفاع واضح هنا مع الدقائق والثواني الأولى لشوط المباراة الأول. هولندا لا مهلا ولا صبرا تريد أن تبدأ في هذا التوقيت المبكر، بينما صربيا الآن من أجل أولى انتصارات هذه البطولة بالنسبة لكتيبة بانوفيتش مدرب المنتخب الصربي. نعم، كرة في نص الملعب لمصلحة هولندا هنا. نوالونغ، عودة من جديد هولندا والخروج من أمام المغرب في بطولة كأس العالم الماضية. هولندا التي غيرت مدربها منتخب الهولندي بعد اعتماد على المدارس أو المدرسة الهولندية في الوقت السابق، الآن اتجاه نحو المدرسة الإسبانية مع السيد تشافي إرنانديز الذي يقود منتخب هولندا هنا في مباراة الرابعة. كرة في نص الملعب، نوالون يتقدم فيها، نوالون بلمسة، تفويتة جميلة من حكم المباراة السيد دوناتس. في الجهة اليمنى دومبريس، سامرفيل، سامرفيل، سامرفيل بكرة عرضية، الله، ما زالت الضربة قد تأتي الآن، خطيرة المحاولة، يا الله يا الله على الكرة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، الكرة الأولى للمنتخب الهولندي. نعم، هذه العرضية، وهنا أيضا الخروج الغير جيد من حارس المرمى، بينما بعد ذلك كرة تمر وتعدي بعيدة جدا إلى خارج الملعب. تمريرة ممتازة، سامرفيل والانطلاقة، سامرفيل يصل إلى كرته هنا، يحاول، يتوغل، بحث عن الاختراق الآن، كرة في التصويب، سافيتوا، كرة تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى ركنية، يا الله، هجوم لا يتوقف، هجوم لا يهدأ. سامرفيل من اليمين بكرة عرضية، ثم تأتي الضربة من جانب فيرمان، لكن مرت الكرة إلى ضربة زاوية. ركنية هولندية أخرى، إلى متى سيستمر هذا الصمود؟ نعم، 11 دقيقة من الضغط، لكن الصمود متواصل من جانب المنتخب الصربي. ضربة ركنية الآن، كوب ماينرز يرسل كرة عرضية خطيرة للمنطقة، لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. نعم، تشافي تعود في نص الملعب، هذه محاولة، كرة في انطلاق الآن، سريع المحاولة باتجاه نوالون، يتوغل، يدخل، يقترب، يصوب، ولكن كرة تمرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى من خلال اللقطة الماضية، في منتهى الخطورة كانت. نعم، نوالون مرت كرته، خطورة هولندية. كرة من جديد هنا لصربيا من الجهة اليسرى، تعود بعد ذلك إلى صافرة موجودة وخطأ. في وسط ملعب المباراة، يا سلام على الخروج في الناحية اليمنى، هنا المحاولة، كرة في انطلاق الآن، فيها تقدم، فيها بعد ذلك تمريرة خطيرة، تصويبة من تاديتش، ولكن أيضا التغطية ثم العودة. الصربية ما زالت قائمة هنا، ف
كرة ملعوبة عرضية خطيرة داخل منطقة بالرأس تتيب لكنها تعود مرة أخرى. المحاولة ما زالت قائمة بعد ذلك التمريرة بينية الله على تاديت. يا جماعة الفنان مهما تقدم به العمر مهما تقدم به السن يبقى فنان رائع يبقى رائع المايسترو يبقى مايسترو. يا سلام على تاديت، شوف تاديت استمتع، شوف تاديت استمتع استمتع استمتع بما يقدم هذا الرائع دوشان تاديتش. الجماهير الصربية أيضا تحضر هنا يدعم منتخب بلادها في هذه المواجهة لعل وعسى يأتي بانتصار أول في هذه المجموعة. المجموعة صعبة يعني، ضعتهم أمام ألمانيا وأمام هولندا وكلها منتخبات متعطشة. أمام اليونان مفاجأة أيضا، ذكر اليونان في عام 2004 التي فازت بكأس أمم أوروبا بواحدة من معجزات كرة القدم هنالك في البرتغال. يا لها من مفاجأة كانت مدوية للمنتخب اليوناني الذي تمكن من الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية يومها من أمام البرتغال في النهائي. الجيل كان أسطوري للمنتخب اليوناني. كرة تتسع مرة أخرى، تمريرة الآن ممتازة فيها صافرة موجودة وفيها خطأ.

0: صافرة وخطأ هنا نقترب من نصف ساعة أولى من أحداث شوط المباراة الأول هنا في هذه المواجهة ما بين هولندا وصربيا. أمامنا هنا تعليمات متواصلة تشافي هرنانديز, ضربة حرة كرة ثابتة لمنتخب هولندا يفعلها المنتخب الهولندي الآن ويتقدم في نتيجة المباراة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية لكنها مرت بعيدة, مرت إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى هنا لصربيا. فان دايك اسم تاريخي, تذكر يابستان مدافع خارق, مدافع قوي جدا, أكبر الأسماء الدفاعية في تاريخ هولندا. مرت إلى تماس, ترجع الكرة هنا من جديد في نص الملعب, كرة فيها محاولة تمريرة بعد ذلك باتجاه سامرفيل, طلق سامرفيل, مر سامرفيل, تمر سامرفيل بعد ذلك يعني أمام بافلوفيتش. اعتذار جميل من أمام بافلوفيتش, هذه اللقطة وهنا المرور رائع من جانبي سامرفيل, أو بعد ذلك يعني حاول يأخذ الحقة بيده سامرفيل من أمام بابلوفيتش. بطاقة صفراء ثانية هنا من خلال شوط المباراة الأول في هذه المواجهة, بينما ضربة حرة كوب ماينرز على تنفيذ الكرة الثابتة. ماينرز يستعد الآن, ماينرز في الدقيقة 30, ماينرز لهولندا, ماينرز للطواحين. هل تعمل الطواحين الآن؟ هل تدور الطاحون الآن؟ ضربة حرة كرة ثابتة, ماينرز ولنا في الأول, واحد لا شيء لأصحاب الأرض, واحد لا شيء للمنتخب الهولندي عن طريق كوب ماينرز. نعم هنا في الدقيقة 30 يسجل هولندا, تتقدم وتقدم مستحق بكل تأكيد المنتخب الهولندي. نعم واحد لا شيء مستحقة طبيعية واقعية للمنتخب الهولندي هنا في هذه اللحظات في الدقيقة 30. نعم شوف هل هنالك تسلل, هل سجل فان دايك, هل لمسها فان دايك أم أنه كوب ماينرز؟ صعب جدا, صعب جدا. واحد لا شيء للمنتخب الهولندي عن طريق كوب فان دايك, لأنه كوب من صوبها وفان دايك من تبعها, وإلى الآن لم نتأكد أصلا من سلامة الهدف, ولم نتأكد في نفس الوقت من الذي سجل. هل لمس بسمين؟ طيب فان دايك ولا ماينرز؟ ماينرز بابتسامة الآن, فان دايك هو الآخر, ذهب يحتفل وكأنه هو من سجل. لا صعبة, أعتقد لمست فان دايك, أعتقد أنها لمست فان دايك الذي يسجل هنا لمنتخب بلادنا. 1-0 لهولندا من كرة ثابتة, كرة ملعوبة الآن, ترجع مرة أخرى, تمريرة للأمام من الناحية اليمنى, كرة فيها مرور لكن أيضا بعد ذلك فيها تغطية موجودة عن طريق كوب ماينرز. هدف تم احتسابه لكوب ماينرز. نعم خلاص الهدف تم احتسابه لكوب ماينرز هنا في هذه المواجهة, بينما كرة فيها صافرة موجودة وخطأ.
1: ترجع الكرة هنا باتجاه فيربروين، يرسل كرة طويلة عالية للأمام من وسط ملعب المباراة، تمر وتأتي بعد ذلك إلى خارج الملعب. كرة ترجع مرة أخرى هنا، باتجاه فيربروين، ثم بعد ذلك أيضا صافرة موجودة. ترجع المحاولة، كرة واصلة في الجهة اليسرى، لمسة بعد ذلك في نص الملعب ممتازة، تمريرة أمامية لكن أيضا خروج من سافيتش. ميلينكوفيتش يصل إلى كرة لعناصر المنتخب الصربي، هذا هو سافيتش، يرسل كرة طويلة الآن هنا في نص الملعب، ترجع المحاولة لمنتخب صربيا، بعد ذلك لمسة ممتازة الكرة، المشاهد ردة فعل سريعة من المنتخب الصربي، تاديتش يدو شان الآن، كرة ملعوبة عرضية خطيرة داخل منطقة بالرأس، ردة فعل سريعة، نعم سريعة، نعم طويلة.

عن طريق من؟ سيفكوفيتش. سفيتكوفيتش هو من سجل. نعم سفيتكوفيتش. سفيتكوفيتش إذن يسجل لنا في التعادل. انتظر مباراة المنتخبات، هو مباراة المنتخبات وقسم آخر. كرة في محاولة، الله على اللمسة، الله يا دوشان يا تضيت، ما الذي فعلت؟ ما الذي فعلت يا دوشان؟ تمريرة رائعة بينية جميلة من تاديتش، لعيب لعيب فنان معلم هذا تاديتش. مرة إلى خارج الملعب، ترجع المحاولة هنا، لمسة والتمريرة ممتازة، كرة في محاولة فيها مرور، ولكن أيضا بعد ذلك التغطية وكرة سهلة باتجاه فيربروين، سهلة إلى فيربروين. تأتي صافرة حكم المواجهة لتعلن عن نهاية الشوط الأول الممتع السريع الجميل بين هولندا وصربيا بالتعادل إيجابي، هدف لكل منتخب. استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني. عودة بكم ولحضراتكم من جديد هنا إلى أجواء شوط المباراة الثاني هنا من هذه المواجهة ما بين المنتخبين هولندا وصربيا. تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، سجل سفيتكوفيتش لصربيا في الدقيقة 35 بينما افتتح التسجيل من كرة ثابتة كوبي ماينرز. ضربة البداية إذن لشوط المباراة الثاني بدون أي تغييرات على مستوى تشكيلة المنتخبين. كرة في محاولة أولى، تمريرة بينية ممتازة، المنتخب الصربي قد يفعل، الله الله على كرة، على مرور على سفيتكوفيتش، يقدم نفسه بهذه الطريقة الرائعة. شوف مروره، شوف بعد ذلك الله على سحبته وتصويبته، لكنها مرت إلى خارج الملعب. حلوة كانت، جميلة كانت للمنتخب الصربي، لكنها مرت إلى خارج الملعب. ماينرز، يا ماينرز في البعيدة، يا ماينرز شوف البعيدة، يا ماينرز ركز في البعيدة، ماينرز سهلة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ميلينكوفيتش. بدنا اصطدم، اصطدمت في الحائط، يعني اللعبة شوي غريبة. سامرفيل ممتازة في محاولة، زيتشيل بكرة عرضية، وين المتابعة بالراس إلى تيجان، الله الله على كرة مرت على فرصة ضاعت في اللقطة الماضية. دومفريز كاد أن يسجل، دومفريز ضاعت الكرة الماضية. نعم هنا هذه التمريرة، وهنا أيضا أعتقد أن دومفريز يقول أنه كان متسللا. كرة فيها مرور جميل، فيها عرضية تأتي، زيتشل خطيرة هذه المحاولة، سامرفيل إنهم يقتربون من الثاني، وهذا الثاني، الله الله على روعة هولندا، على متعة الطواحين حينما تقرر الطواحين الدوران، لا شيء قادر على إيقافهم، لا شيء قادر على الصمود أمامهم، إنهم يتقدمون بالهدف الثاني. يسجل لاعب مانشستر يونايتد هنا جوشوا زيركسي البديل الناجح في شوط المباراة الثانية. تشافي
2-1 هنا في هذه المواجهة. لك تشوف العمل، شوف الروعة، شوف البداية، شوف بعد ذلك التمريرة سمرفيل.

دومفريز على العرضية، تسويب الله، نيمانيا على طريقتها، نيمانيا واحدة من كراتها ولكنها مرت إلى خارج الملعب. فيليب روين يا له من تصدي، يا له من إبعاد، يا له من إنقاذ في اللقطة الماضية. نعم سافيتش ترك المرمى وتقدم، منتخب صربيا الآن قد يفعلها، قد يفعلها، ولكن فان دايك ممتاز. إثارة اللحظات الأخيرة، كرة تصل هنا في الجهة اليمنى، صربيا ما زالت قائمة. اللحظات الأخيرة، هولندا تتراجع، صربيا تندفع، عرضية تأتي، رأسية تبعد على طول من جانب فان دايك، كرة في الجهة اليسرى، نقطة ثمينة يا بابلو، غالية يا بابلو، عرضية يا بابلو، بعيدة يا بابلوفيتش، مرت إلى خارج الملعب. وهولندا تمر نحو صدارة هذه المجموعة. الآن هولندا 8 نقاط، واليونان أيضا لديها 8 نقاط. يا له من تصدي، يو على التصدي، يو على كرة نيمانيا، كرة ترجع هنا مرة أخرى في نص الملعب، تتسيل الكرة من جديد، بعد ذلك لمسة للأمام بالرأس تغطية. هناك أيضا صافرة موجودة، حكم المباراة هنا مباشرة. ضربة حرة، كرة ثابتة عند سافيتش، هل يفعلها سافيتش ورفقاء سافيتش؟ الآن كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، تمريرة جميلة ممتازة، ما زالت قائمة. اللحظات الأخيرة ما زالت هنا تبعد، مرتدة الآن سريعة سامرويل، لكن سافيتش أقرب، سافيتش، سافيتش إلى سامرويل، سافيتش وسامرويل، وين يا سامرويل؟ أمام واحد يا سامرويل. كرة ترجع هنا من جديد في نص الملعب، تتيا مرة أخرى هذه المحاولة، كرة ما زالت مستمرة هنا من الجهة اليمنى. اللحظات الأخيرة، وهذه الأخيرة، وهذه الأخيرة، بابلوفيتش يقاتل، يحاول عرضية، ومتابعة على طول من جرب الدفاع، ترجع مرة أخرى، يا له من ضغط. وين الكرة؟ بعيدة، ما زالت بالرأس تتيا، هذه الأخيرة، هذه الأخيرة، يا الله، إنه فان دايك، إنه العملاق، إنه الصخرة، إنه القائد، إنه فيجيل، يمنع العودة ويحرمه من التعادل. هذه الأخيرة، خلاص الأخيرة، الأخيرة يا صربيا. كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية بالرأس، يرتقي سافيتش، ترجع مرة أخرى، ما زالت يا سافيتش، روح يا سافيتش وعدلها، الله، الكرة والمتابعة، يا الله، تبعد الكرة من جرب الدفاع، ما زالت قائمة هنا في المنطقة. فان دايك يخلص والمباراة تنتهي والصافرة تأتي، وإثارة كبيرة في اللحظات الأخيرة هنا مع نهاية هذه المواجهة. يا الأحبة متابعينا في كل مكان، هولندا بهذا الانتصار إلى صدارة المجموعة، صربيا بهذه الخسارة في المركز الأخير بـ0 من النقاط، مع ختام المواجهة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز الثلاثاء على بين سبورتس 1.

0: بدأت قصتهم بحلم صغير. بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة. مواهب تستحق أن تروى. وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
1: الدوري الإسباني، برشلونة، ختافي، السبت حصرياً على بي إن سبورتس 2.

ألمانيا قادمة من فوز على حساب منتخب صربيا في أداء كان مميز لمنتخب ألمانيا تحديدا في وسط الملعب، بينما المنتخب اليوناني تقدم على حساب هولندا قبل أن يعادل منتخب هولندا في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل هدفان لكل فريق. اليونان على اليسار، ألمانيا على اليمين. دعونا نستمتع بهذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين في ظل هذه الأجواء الجماهيرية الصاخبة كما هي عادة الجماهير اليونانية والتي تصنع الحدث في كل مرة عندما تلعب أنديتها باناثينايكوس، أولمبياكوس، باوك سالونيك وغيرها من الأندية، وحينما يلعب منتخب اليونان اللي عنده فرصة عرضية ترسل بالرأس هنا تأتي. الأجواء الصاخبة كادت أن تصنع حدثا مهما براسية ماسوراس، ارتقى عاليا ماسوراس، لكن يوناس أوربيخ يتصدى لأول اختبار، لأول فرصة لمصلحة المنتخب الألماني. تقدم من بيشوف ممتاز إلى شيرهانت، عند كرة في اليسار، نقلة ممتازة، شيرهانت عند كرة عرضية ترسل، تحضير عرضية أخرى، الله ما زالت من فلوريان فيرتس. من رد الكرة كان ألماني في اللقطة الماضية، كرة فلوريان فيرتس اللي ردها كان لاعب وكان زميله الألماني في اللقطة الأخيرة. ممتازة كانت الكرة، شاهدونا شيرهانت بعد ذلك فيرتس بالرأس، لكن جوناثان بوركارت هو من رد الكرة الماضية. الركلة ركنية لمنتخب ألمانيا، ستنفذ ركلة الركنية للمشافت عن طريق فيرتس. من الركلة الركنية كرة تنفذ، عرضية ترسل بعد ذلك من أنتو الراسية، كرة ما زالت تصويبة ألمانية إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. هذا شيرهانت، وصلت هذه الكرة بعد ذلك طويلة لمصلحة منتخب ألمانيا، بتعود الكرة من جديد. وصول في وسط الميدان 62-38 نسبة الاستحواذ على مستوى دقائق الماضية، 21 دقيقة التي قضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. فلوريان فيرتس عند كرة ألمانية، تمريرة بينية لكنها تتحول يونانية، الخروج من هذه الوضعية، لكن سرعان ما يستعيد الألمان كرتهم. كرة منقولة من ديفيد راوم يلعب كرة في اليسار، شيرهانت منقولة، كرة من شيرهانت ممتازة، فابلوفيتش إلى فلوريان فيرتس، جميل الكرة وما زالت، لكن أيضا غاب من السيقان دفاعات اليونان أمام محاولات الألمان. حتى الآن المدافع اليوناني متماسك، المدافع اليوناني في حالة انضباط كبيرة وحالة تركيز كبيرة أيضا. أنتون ينقل كرة للخلف، تياو يلعب كرة في الطرف الأيمن لمنتخب ألمانيا، تتحول الكرة من جديد، تصل هذه الكرة يونانية، سقوط بدون خطأ، بينما فرصة لألمانيا والتسديدة والأروع، لكن حارس المرمى شيرهان سدد كرة، لكن حارس المرمى تصدى لكرة اللاعب شيرهان. تسديدة من ديري لاعب نادي فرايبورغ، لكن حارس المرمى يتصدى لكرة صاحب 23 عام، من يبحث عن أول أهداف دولية رفقة منتخب ألمانيا. كرة منقولة ألمانية، 7 محاولات لألمانيا، ألمانيا ضاغطة، ومتى تسجل. تدخل كان من سيميكاس تدخل في اللقطة الماضية، وصافرة الفرنسي كليمون توربان تعلن خطأ للمنتخب الألماني. ينتصف شوط المباراة الأول، انتصف شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لا أهداف حتى الآن، لكن أفضلية واضحة لمنتخب ألمانيا، وهذا الطبيعي، هذا الاعتيادي، هذا المعتاد
هذا المنتظر، هذا المتوقع. ردة فعل ألمانية بعد الخسارة في أوغسبورغ. الصحافة الألمانية شددت على هذا الجانب بين قوسين، أن ينتقم المنتخب الألماني من تلك الخسارة المفاجئة أمام منتخب اليونان في أولى مباريات المدرب يورغن كلوب، مع أنه لا انتقام في كرة القدم. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة منتخب ألمانيا في هذه الأثناء. هل يسجلون الألمان؟ هل يبدأون حملة أهدافهم هنا في سالونيك، هنا في الأرض اليونانية؟ هل من كلمة أولى ألمانية؟ هل من هدف ألماني أول؟ تياو يتقدم بينما الركلة الثابتة ستنفذ. تياو طبعا صاحب المتر و94 سنتي. الركلة الثابتة لألمانيا، البحث عن راسية بل كرة قصيرة، لمسة وتمريرة والتصويب، ولا أروع ولا أروع كانت الكرة المافية. خطيرة كانت، رائعة في التنفيذ هذه الكرة، رائعة في التنفيذ كانت الكرة الأخيرة. بافلوفيتش وصلت هذه الكرة في الوسط، عودة إلى الخلف من جديد، فرصة لمنتخب ألمانيا. الضغط، افتكاك الكرة. لو تلاحظون منتخب ألمانيا في وسط الملعب صار أسرع في عدم وجود كيميتش. كرة منقولة، محاولة ما زالت، تعود الكرة من جديد، وصلت هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماسك. نعم، في عدم وجود كيميتش المنتخب الألماني في وسط الملعب صار أسرع، صار يتناقل الكرات بشكل أسرع، صار هناك سرعة، وصار هناك يعني نوع من التمريرات الغير متوقعة، ليس بالأداء الكلاسيكي للاعب خط الوسط. كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب ألمانيا. أنتون تياو إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. طبعا كيميتش، هناك العديد من الانتقادات التي طالت اللاعب الفريق البافاري. نقلة قصيرة، شيرهان يتقدم، يحاول، يصوب، ولا أروع، تسديدة قوية جدا، أرضية رائعة من شيرهان. شوط أول مميز من هذا اللاعب، شوط أول مميز من جانب اللاعب شيرهان في هذا اللقاء. تسديدة لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس تسولاكيس. كمية فرص ألمانية لكن إلى الآن لم تستغل، إلى الآن لم تستغل كمية فرص ألمانية. منتخب اليونان ما زال صامدا أمام الألمان. منتخب اليوناني كان عنده فرصة لماسوراس في الدقيقة الثانية تقريبا من هذا الشوط، وكاد أن يفتتح النتيجة. رمية التماس لمصلحة المنتخب الألماني. تلعب الكرة السريعة عن طريق بوركارت، منقولة كرة في الوسط، بعد ذلك مرور وتقدم، الاحتفاظ بالكرة لكن التغطية موجودة، سرعان ما يستعيد المنتخب الألماني الكرة. فيرتس ممتاز، فيرتس في لمسة، ديفيد راوم عنده كرة تمريرة، هذا شيرهان يتقدم في اليسار لكن كرة مقطوعة، ترسل هذه الكرة طويلة بالرأس من جديد، ممتاز فلوريان فيرتس، يا فنان يا لعيب يا فيرتس، تمريرة باتجاه اللاعب بوركار لكن لا تصل، تتحول ألمانية من جديد. شاهدوا هذه الشراسة في خط الوسط عند لاعب منتخب ألمانيا في استعادة الكرة، والضغط العالي على حامل الكرة الذي يؤدي إلى استعادة الكرة للمنتخب الألماني. خطأ على أنتون، ملعوب الكرة في اليمين عن طريق اللاعب المنتخب الألماني بوركارت. كرة مقطوعة، تتحول الكرة في الطرف الأيسر، بتصل هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. حتى الآن بوركارت لم يقدم الكثير في الفرصة التي أتيحت له.
طبعا كان هناك من ينادي أيضا بضم فولكروغ رفقة منتخب ألمانيا. يوم لدينا فولت مادي يتواجد في دكة البدلاء. 4 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع في هذا الشوط. كرة تصل ألمانية من الجهة اليمنى، التقدم في وسط الملعب، بعد ذلك لمسة إلى فلوريان فيرتس. فيرتس يعيد الكرة للخلف، ديفيد راوم يمرر كرة بينية، فيرتس يحاول، فيرتس مازال مهاري يريد المرور، فيرتس باتجاه الشيرهان، عنده كرة من الطرف الأيمن عرضية لكن تغطية دفاعية، فلوريان فيرتس كرة مقطوعة من ديفيد راوم، بعد ذلك خروج ممتاز بالكرة من لاعب المنتخب اليوناني في اللقطة الأخيرة لاعب زافيريس، خروج بالكرة بشكل ممتاز، كرة بتعود لمنتخب ألمانيا، وصول من كارل من الجهة اليمنى، فلوريان فيرتس عنده كرة مازال، فيرتس يحاول، فيرتس مستمر، بعد ذلك الكرة الألمانية من الجهة اليمنى، نقلة في اليمين، العرضية، اللمسة، فيرتس والتصويب لكن بعيدة، وهذا كارل، لينارد كارل سدد كرة لكنها بعيدة، لاعب بايرن بعمر 18 سنة فقط يبحث عن أول أهداف دولية، طبعا الموهبة التي تحدث عنها الجميع. يوفانوفيتش حتى الآن منتخب الصامت في الدقائق التي مضت لم يستقبل أهداف، تلعب الكرة لمنتخب ألمانيا، وصول في وسط الملعب عن طريق ديفيد راوم، يمرر الكرة في الطرف الأيسر باتجاه فلوريان فيرتس، طويل الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمنتخب اليونان، أنتون استعاد الكرة، تحولت مرة أخرى عند حارس المرمى يوناس، اختبار وحيد لأوربخ في هذا اللقاء، كرة ألمانية واعدة، فلوريان فيرتس وصلت لشيرهان، عنده كرة في اليسار، شيرهان يحاول فيها، يتوغل فيها، يمر فيها، يسددها، بافلوفيتش لمسة فلوريون والتسديدة، ضاعت، لم يلمس الكرة بوركارت، ممتازة من بافلوفيتش إلى فلوريان فيرتس، لكن في الأخير الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر. هذه تسديدة شيرهان، فلوريان فيرتس والتسديد هنا، يعني بوركارت أراد أن يغير اتجاه الكرة لكنه أقصر، طبعا لاعب بوركارت وكان عنده طول قامة، لو وصل في اللقطة الأخيرة بوركارت يعني مقارنة بفولت مادة مثلا صاحب المترو 98 سنتي، هناك يانيلت، هناك كونتي، هناك باور، هناك سعيد الملا يتواجد أيضا في دكة البدلاء، مثل شتات، هناك باكو، هناك يتواجد اللاعب أتوبولو، هناك كيدل، اسماء الموجودة في دكة بدلاء منتخب ألمانيا، إنجلهارت أيضا موجود، وبالتالي في الشوط الثاني قد نشاهد تبديلات المدرب يورغن كلوب من جانب منتخب ألمانيا. الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، والصافرة الفرنسي تأتي في هذه الأثناء، لا أهداف ما بين ألمانيا واليونان في الشوط الأول، ألقاكم عطلاقة بداية الشوط الثاني. Oh, my God.

الشوط الثاني إذا ينطلق. ألمانيا اليونان تعادل بدون أهداف بنفس العناصر بنفس الأسماء. منتخب المانشافت يوناس أوربخ في حراسة المرمى، ديفيد راون، فاندي مارانتون، مالك تياو، فيليب تروي بالإضافة لشير هانت، لدينا توم بيشوف وكذلك بافلوفيتش، لينارت كارل بالإضافة لجوناثان بوركارت وفلوريان فيرتس، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب ألمانيا. بينما زولاكيس، سالياكاس، مافروبانوس، هناك كوليراكيس، تسيميكاس، ماسوراس، كوربيليس، زافيريس بالإضافة لي كاريتساس، أندروتسوس وكذلك اللاعب وانيديس، هي الأسماء الموجودة وانيديس في تشكيلة المنتخب اليوناني. كرة منقولة ألمانية، شيرهانت عنده كرة يحاول فيها، مازال المنتخب الألماني الأكثر خطورة، الأكثر محاولات، الأكثر فرص، لكن إلى الآن سجل هدف لكنه ألغي بداعي خطأ قبل ذلك. فرصة من كارل، تمريرة، تغطية كانت موجودة، تتحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية، مالك تياو، بيشوف عنده كرة بتصل بعد ذلك عن طريق أنتون بافلوفيتش، بيشوف، تياو، كارل، وصول بعد ذلك في وسط الملعب، بافلوفيتش عنده كرة مازال، بافلوفيتش إلى بيشوف، كرة بافارية من لاعبي البايرن، كرة منقولة من بافلوفيتش من جديد، منقولة كرة بافلوفيتش، يحاول، ممتاز بافلوفيتش، رائع بافلوفيتش، أنتون يمرر كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الألماني، نقلة هنا في اليمين ألمانية، وما زالت كارل في كرة، كارل ما زال، كارل والتصويب على الأروع، أراد أن يدشن أول أهداف دولية بطريقة خرافية بهدف إبداعي من جانب كارل في اللقطة الأخيرة. فولت مادة، شيرهان، ممتازة كرة الخضوهات لكن التغطية كانت موجودة، شيرهان إلى فولت مادة، بتعود الكرة من جديد، تماس يوناني بل ألماني، تماس ألماني في هذه الأثناء، أكد أشار حكم المباراة، ملعوب الكرة عكس الوجه إلى أقصى اليسار لكن مقطوعة للمنتخب اليوناني، لمسة من الطرف الأيمن، بعد ذلك تمرير، بتعود الكرة من جديد، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى، ملعوب الكرة بعد ذلك إلى أقصى الطرف الأيسر، المباراة لا تقبل أي تعثر لألمانيا. نعم، يورغن كلوب يعلم تماما أن هذه المباراة لا تقبل أي تعثر لمنتخب ألمانيا، المدرب الذي قال بأن اليونان استحقت الفوز في المباراة الأولى، لكن هنا بطاقة صفراء على يوفانوفيتش، يونان طبعا يغيب عنها اللاعب زوليس، لاعب نادي أرسنال، يوفانوفيتش يتحصل على البطاقة الصفراء، كرة تصل شيران لمنتخب المانشافت، المنتخب الألماني ما زال يتحسس طريق المرمى، سعيد الملا في الاستلام، سعيد الملا، عرضية ترسل من سعيد، الكرة بذكاء تركها المدافع اليوناني إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، سالياكاس ترك الكرة، تتحول إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب اليوناني عند الحارس زولاكيس، زولاكيس يلعب كرة باتجاه مالك تياو لألمانيا، هذه خطيرة،
هذا خطر قادم، هذا خطر قادم. سعيد الملا يحاول بكرة فولت مادر، الكرة ما زالت، لكن هناك تسلل كان موجود، بل خطأ، خطأ، لم يكن تسلل بل كان خطأ. هنا نشاهد هذا الصراع البدني ما بين وانيدس ومالك تياو. ستلعب هذه الكرة من حارس المرمى زولاكيس. خط موجود للمنتخب اليوناني، خط على مالك تياو الغاضب الغير راضي على قرار حكم المباراة. غير راضي على قرار حكم اللقاء مالك تياو. كرة ستنفذ طبعا كاريتساس لاعب اليونان اللي يعتبر موهبة يونانية تلعب في فريق بوروسيا دورتموند. من ركلة ثابتة للمنتخب اليوناني، عرضية ترسل، بعد ذلك الكرة ما زالت. هذا هو كاريتساس، عنده كرة موهبة دورتموند، وصلت هذه الكرة في الطرف الأيمن، عودة في اليمين، بعد ذلك عرضية خطيرة يونانية بالرأس، ماسوراس كاد أن يفعله، ماسوراس كاد أن يكرر ما فعلته اليونان في المباراة الماضية ما بين المنتخبين. ماسوراس والكرة الرأسية لكنها إلى خارج الملعب. طبعا كوربوليس اللي غادر أرضية الملعب هو من سجل في مباراة أوكسبورغ. كرة منقولة تصل لمنتخب ألمانيا، سريعة الكرة من الطرف الأيسر، نقلة في اليسار، عودة بعد ذلك في المنتصف للمنتخب الألماني. سعيد يلعب كرة، يطلب الكرة تروي، لكن بافلوفيتش أنتون، نقلة في الطرف الأيسر، كرة لألمانيا، عرضية بالروساتي والتصويبة من فيليب تروي لكنها بعيد. الظهير الأيمن أراد أن ينجح في الشيء اللي عجز عنه المهاجمين في اللقطة الماضية. كرة أخيرة ألمانية، عرضية لكنها سهلة عند الحارس زولاكيس. خلاص حسم الأمر، حسم الأمر وانتهى الأمر، وصافرة الفرنسا الآن تأتي. ألمانيا اليونان هنا في تومبا ستاديوم، غابت الأهداف، نقطة لكل فريق، مباراة انتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، إلى اللقاء.

السبت حصريا على بي ان سبورتس 5. الدوري الإسباني، برشلونة، ختافي. السبت حصرياً على بي ان سبورتس 2.

الدوري الإسباني، ريال مدريد، فياريال. السبت حصرياً على بي إن سبورتس. اثنان.

هنا انطلاقة محاولة من جانب اللاعب رقم 10 أمامنا هو اللي بيشترك النهاردة دوانج لكن على طول برافو يا مروان قفل على طول مروان المساحة. فرصة الفوز وانتصار والعودة للثقة مع لقائين إن شاء الله هيكونوا أمام منتخب ملاوي في 11 و15 نوفمبر، ثم في 24 مارس إن شاء الله العام القادم لقاء أنجولا لقاء العودة، ثم نختتم يوم 28 مارس العام القادم إن شاء الله مباراة جنوب السودان. أدي أمامنا انطلاقة عن طريق اللاعب اللي بيتحرك أمامنا هو في هذا الجانب وياخد ركلة ركنية، نشوف اللي طلع بالكرة إلى خارج الملعب المساعد بيدي ركلة ركنية. كرة عرضية من اللاعب جوزيف داتا، أخطر لعيب فيه هو رقم 20 جوزيف داتا اللي سجل في مباراة ملاوي، عنده 15 لقاء بلقاء اليوم، ركنية لصالح منتخب جنوب السودان. ركنية منتخب جنوب السودان من الجانب الأيمن اللي يعني هو مركزين عليه أكتر، الجانب الأيمن اللي طبعا هم مركزين عليه في الهجمات وفي المحاولات. كرة على طول المرة دي دوانج، كرة رأسية خطر الأطوال، خلي بالك من الأطوال. أدي رقم 2 ده 194 سنتي بنجامين لاكو، كرة خطر الفاتت دي باللاكو، ركنية استغلت، واحدة بالكرات اللي هي اتلعبت قصيرة هي وترفعت من جاكسون دوانج لاعب جورباهيا الكيني. محمد هاني، هيثم حسن، لازم يكون أنشط هيثم انتظار هيثم بالمستوى اللي ظهر بيه على فكرة، واللي كان سبب في انتقاله من ريال أوفيدو الإسباني إلى السلتيك. إمام، أحمد فتوح، إمام فتوح، راح فتوح، العب العرضية، أزبط فتوح، يا ولد أمامنا هو زيكو يتصدر المشهد في هذه اللقطة، أول أهداف منتخب مصر، حلوة فتوح، وزيكو يضعها في المقص، الزاوية صعبة جدا. 1-0 لمصر، هدف مصري في هذه اللحظات، والتوقيت مهم قوي في الشوط الأول. مصطفى زيكو يضعها، بس كده شوف هنا جملة حلوة من إمام لفتوح، والمرة دي زيكو يا ولد مصطفى زيكو يلعبها حلو قوي. الكرة بص عاملها ايه، طلقة ماجاك مايس أمامنا هو، ما شافهاش أمامنا، لكن بص بباطن القدم الشمال، شمال فتوح لشمال زيكو اللي بيأتي بأول أهداف المباراة للمنتخب المصري. عن طريق هيثم حسن الثاني، ادي الراسيه هنا زيكو ترجع لامام، يا ولد يا امام، لكن المره دي التدخل من انجير، حلوه من امام، عمل الكره ايه على الطاير امام في واحده من اللقطات الحلوه، سجل في بلجيكا وسجل في استراليا في كاس العالم الماضيه مع المنتخب المصري. واحد صفر لمصر، ممكن التاني في هذه اللحظات، مرة تانية زيكو التاني، لكن ضربة رأسية، والمرة دي يتصدى حارس المرمى. ادي شغل الاطراف، شوف الرقابة مش موجودة، فرصة النهار، فرصة اللي نفسه في حاجة يعملها، فرصة رغم أرضية الملعب، لكن المرة دي حارس المرمى ماويس ماجاك يتصدى للكرة دي، ماويس ماجاك يتصدى للكرة اللي فاتت دي. بص رأسية، يا ولد يا زيكو. حسام عبد المجيد ورامي، حسام لم يسجل مع المنتخب لكن على طول يلعبها كرة عالية، رامي راسية، رامي مرة تانية رامي، لكن المرة دي لخارج الملعب، راسية رامي ربيعة إلى خارج الملعب. شوط أول يعني بعد مباراة أنجولا وبعد الأحداث وبعد الأمور اللي بتحدث، يعني أعتقد النتيجة حتى الآن يعني مرضية للجماهير المصرية في ظل رغبة كبيرة من جانب الجماهير أكيد لتحقيق الفوز والانتصار في مباراة اليوم، وبالتالي النهاردة منتخب مصر يعني متقدم حتى الآن بهدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء في ظل هذا الأداء الموجود في المباراة، هدف واحد فقط في جوبا جنوب السودان. فتوح، مروان عطية، عودة مروان مهمة، هيئة مهند في المباراة الماضية حس يعني كان ينقصه شيء، وبالفعل عودة مروان عطية مع مهند لاشين
بتدي ثقل على مستوى وسط الملعب. رامي ربيعة بعقل قوي، مروان يبدأ على طول، مروان أكتر لاعب بتطلع منه الكرة في وسط الملعب، مروان هو دايما البداية من عند مروان عطية. مرة تانية مروان حسدناك، مروان قطعت من مروان عطية، ترجع مرة تانية استلام على الطريق جاكسون دواج، جاكسون كرة أمامية للخطير جوزيف داتا، بص كل ما الكرة جيله لاعب الجموس أمامنا هو اللي بيحاول، الجموس أمامنا والضغط المرة دي ضغط المرة دي المنتخب المصري بسهولة استرداد الكرة. هنا بقى التحول، عمر مرموش، عمر يلا يا عمر، عمر انتظار الدعم مرة تانية جاله، إمام مرة تانية أمام، انتظار كتير قوي أمام، انتظار كتير. وخلي بالك الحاجات دي بقى الإصابات والتدخل المرة دي من جانب اللاعب أوتن ديل جاريجا أمامنا هو اللي طفتت. احتفاظ بالكرة لاستهلاك الوقت، لكن برضو خلي بالك بالإصابات. دقيقتين وقت بدل ضائع، براندي ستيفاني الحكم الرابع من موريشيوس في مباراة اليوم، دقيقتين وقت بدل ضائع، شفناش أي كرة على مصطفى شوبير حتى الآن في المباراة، فيش أي اختبار مصطفى، إن شاء الله المباراة تستمر بهذا التفوق، لكن مطلوب أن يجيبوا هدف تاني، هدف واحد لا يكفي في مثل هذه الملاعب، في مثل هذه الأجواء الحارة، الظروف اللي حضراتكم عارفينها يعني. حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، مروان عطية في وسط ملعب المنتخب المصري، خلاص دقيقة الأولى لوقت البدل ضائع دقيقتين، إمام فتوح ترجع مرة ثانية على طول، فتوح شفنا النهاردة فتوح في المساندة الهجومية، ويمكن وجود هيثم حسن قافل شوية على محمد هادي في التقدم والمساندة، لكن مطلوب برضو يعني عدم اندفاع الاثنين، يعني لازم تقدم فتوح يتأخر هاني مع حسام ومع رامي ربيعة. أمامية المرة دي تقدير الكرة مهم قوي، أمام الدرع حلو، أمام ترجع مرة تانية، عمر مرموش، عمر يحاول أن يقدم شيء في شوط الوقت الأول، إمام ولكن على طول الكرة تطلع أمامنا إلى خارج الملعب. بص الحرارة مؤثرة كتير قوي على اللاعبين، الحرارة بتأثر كتير، شوط أول واحد لا شيء حتى الآن، مع محاولات مصرية لإضافة هدف تاني وركنية ثالثة في اللقاء، استحواذ مصري يعني ممكن إيه نقول 65-70%. مروان هيثم، بص النقابة غايبة، هيثم يلعب العرضية الرأسية، أصبت يا راجل أصبت، الفرص اللي بيجيلك دي ممكن ما تجيلكش تاني. مرة تانية هنا لمسة على طول من جانب إمام، حسام عبد المجيد، محمد هاني، خلاص آخر كرات شوط المباراة الأول، 1-0 عن طريق مصطفى زيكو، سجل في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من هذه المباراة هنا في ملعب جوبا الدولي، وما يلحقهاش أمامنا الكرة، لسه الكرة أمامنا هو اللي لحقها، أدي مهند وفاول لمنتخب مصر، آخر كرة شوط الأول من المباراة، هل تستغل؟ أدي بص يا جماعة الجهد، أدي الجهد، بص مهند 38 درجة يعني الوضع الطبيعي، لكن خلي بالكم البدني، بدني في منتخب مصر في مباراة أنجولا ما كانش أحسن حاجة، هناك بعض اللاعبين ما لعبوش كتير في الدوري وكان نجومنا أغلبهم خارج نطاق الخدمة، لكن النهاردة أعتقد منتخب مصر قدم شكل أفضل، تقدم بهدف مقابل لا شيء مصطفى زيكو دي 36 هنا في ملعب جوبا الدولي في جنوب السودان، مباراة الجولة الثانية مجموعة ثانية تصفيات أمم إفريقيا 2027، 1-0 لمصر، عودة إن شاء الله بعد قليل وشوط اللقاء الثاني.

هذه تبديل أول هنا لمنتخب جنوب السودان اللي يعمل أول تبديل لي في هذه المباراة. أول تبديل لمنتخب جنوب السودان. تبديل أول هنشوف أقول لحضراتكم اللعب البديل اللي هيشارك في هذه اللحظات من جانب المنتخب جنوب السودان رقم 24. أول تبديل هذه هيثم حسن. مصر دخلت بتشكيل مكون مصطفى شوبير حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيع، عصام عبد الجيد، وأحمد فتوح، وسط ملعب مروان عطية ومهند لاشين ومعشور، أمامهم مرموش وهيثم حسن، وكذلك اللاعب طبعا اللي ظهر بصاحب الهدف هو اللاعب المميز جدا، اللاعب اللي قدم أداء ومستوى مميز في شوط اللقاء الأول مصطفى زيكو. يدخل اللاعب البديل اللاعب جودفري ديبيل أمام جودفري ديبيل. أول تبديل يدخل جودفري ديبيل بديلا في هذه المباراة. أول تبديل لمنتخب جنوب السودان. هذه أول كرة على طول من السودان. ماويس، ماجيك، جاريجا، أنجير، لاكو وباكو سورو، وسط الملعب دوانج وجاما وياك وداتا، أمامهم طبعا كوتشول وكذلك اللاعب جوما إليو. حكم مباراة اليوم حكم هو أحمد امتياز هلالال من موريشوس، حكم لقاء اليوم، واللي كان انذار الشوط الأول كان لمروان عطية في شوط أول. استحواذ وصل حوالي 65% لمصر مقابل 35%، خمس محاولات مقابل 9، ثلاث محاولات لمصر بين العرضة والقائمين في شوط المباراة الأول. 6 أخطاء على جنوب السودان وأربع أخطاء على المنتخب المصري. منتخب مصر وقع في تسلل مرتين. حسام حسن الشوط الثاني يبدا امامنا هنا في ملعب جوبا الدولي ضمن مباريات المجموعه الثانيه في التصفيات، ويصعد اول وثاني من كل مجموعه لنهايه ان شاء الله. رمي التماس، منتخب مصر بيلعب على يسار الشاشه، منتخب جنوب السودان بيلعب على يمين الشاشه. كريستيان نيسينجي بيمبي امامنا، هو 63 عام من الكونغو الديمقراطيه اللي درب على فكره منتخب الكونغو الديمقراطيه من قبل في الفتره من 2019-2021، واللي كان ايضا درب المنتخب الاولمبي وعمل في نادي فيتا الكونغولي، وكذلك ايضا في تدريب ناشئين اندرلخت في بلجيكا. رمي التماس، بدايه الشوط الثاني امامنا، رمي التماس هنا ومحاوله تطلع الى خارج الملعب في انتظار هدف تاني. منتخب مصر عشان يحسم الأمور يدلو درجة حرارة 38 درجة طبعا هنا في جنوب السودان وسط هذه الأجواء، حضور الجماهير الكبير في ملعب اللقاء. أحمد امتياز هلالال حكم اللقاء بعونه رالف فابيان وإسويت تيروك، بالإضافة لبراندي ستيفي الحكم الرابع. هذه اللاعب البديل دخل أمامنا، هو اللاعب بيلعب في هيوم سيتي، بيلعب في استراليا، لاعب جودفري أمامنا، هو تاني مباراة للاعب اللي دخل كبديل. جودفري أمامنا، هو جودفري ديبل البديل رقم 24. كابتن والقائد هو لاعب ويليام جامع. محمد هاني رمي التماس على طول رأسية من جانب اللاعب بنجامين لوك. هذه الانطلاقة، منتخب جنوب السودان لم يظهر الشوط الأول يعني بالشكل الملفت. دخل جودفري ديبل مكان طبعا اللاعب إلويا اللي خرج رقم 12. بنجامين لاكو ريهان أنجير رقم 14. حاولة الضغط أمامنا هنا، مهند لاشين خلص كرة حلوة، مهند يلا روح عليها ودوس أمامنا، انطلاقة مرموش، ينفض الغبار لكن يا ولد مهند لاشين وعمر مرموش يسجل بعد 8 مباريات صيام مع المنتخب المصري، منها طبعا لقاءات كاس العالم واللقاءات الودية ومباراة أنجولا. النهاردة بيسجل بعد أن سجل آخر أهدافه في مرمى الأخضر السعودي 27 مارس الماضي مع المنتخب الوطني المصري، الهدف الثاني في توقيت حلو. المنتخب المتقاطعة الكرة من اللاعب شانياك، ثم التمرير أمامنا هنا، هو فرق المهارة وفرق الإمكانيات. وبالفعل كما تحدثت في الشوط الثاني قلت هل ينفض غبار عدم التوفيق فرصة اليوم، وعمر مرموش يترجم فرصة باختضار الحقيقة عشان يسجل الهدف الثاني. رامي ربيعة قائد الدفاع المصري، حسام عبد المجيد، محمد هاني.

يبحث عن الهجمه. بص التمريره, تمريره تمريره بعيد بعيده, بص هنا التمرير بعيد بعيده. اللاعب كيركور امامنا اهو بيلعب في نادي اوفندال, بيلعب في استراليا اللي هو رقم 22. تمريره راحت للاعب ماجاك مانجير لاعب المريخ طبعا, النادي المريخ بن طويا في جنوب السودان. امام ماذا في طرف الملعب الشمال, عمر مرموش سجل, عمر خلاص نفسه اتفتحت, عمر تمريره وحشه, عمر تمريره وحشه, عمر شوف تمريره هنا لامام ولكن لخارج الملعب خلاص. تحس عمر ايه خلاص جاب الهدف واستطاع انه يضع نفسه في اللقاء 57 النهارده, والهدف للدوري ال 12 مع المنتخب, هدف دوري رقم 12 في مبارياته مع منتخب مصر. ادي الهجمه عن طريق اللاعب بنجير البديل, بنجير يعمل عرضيه وحاوله, ها كركر امامنا, ضيع كركر, ضيع كركر امامنا, هو عدى كركر في مرور مرور لكن رامي, وادي التسديده واول كره تحس فيها بالخطوره عن طريق جودفري ديبل وتطلع الى ركله ركنيه هي الثانيه في اللقاء. كورة الدبل بص امامنا, شفنا كره من منجير امامنا البديل ماجاك, والمره دي بنشوف كره من جودفري ديبل, وادي الركنيه اتلعبت سريعه اثناء الاعاده لكن شالها مصطفى. الركنيه في الاعاده فجاه لقينا الكره اتلعبت ومصطفى شوبير يشيلها الى نبي التماسه, متكئ جنوب السودان يظهر في هذه اللحظات بن قاسي يصحح المدرجات, يطلع مصطفى, برافو يا مصطفى, يطلع اوفا يمسك على طول. ادي الهجمه بقى السريعه, اندفعوا هجوميا, يروح امام يبحث عن التمرير, امام لمرموش حطها له صعبه قوي في سباق سرعه, خلي بالك يا مرموش داخل عليه, بص مرموش يا ولد على المراوغه مرموش, والثانيه والثالثه, اوبا يبقى هدف عالمي يا ولد يا لعيب, حلوه مراوغه لانجير رقم 14, وخد في السكه معاه اللاعب جاريجا رقم 3,

على طول كرة العالية، لكن على طول إبعاد من جانب اللاعب بنجامين لاكو. حسام عبد المجيد تاني، يا ولد استلام حلو قوي بلمة حلوة، مروان يلعبها أمامية إبراهيم عادل، روح إبراهيم حط كرتك على الأرض يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، حلوة يا إبراهيم، هي فرصة، هي فرصة، فرصة، فرصة لاستعادة الثقة. إبراهيم عادل، إبراهيم عادل يسجل الهدف اللي ايه ليه قيمته وليه يعني، لكن تمريره حلوه قوي الحقيقه، هجمه حلوه، والهدف الثالث عن طريق ابراهيم عادل. حلوه يا ابراهيم، حلوه يا ابراهيم، حلوه يا ابراهيم، امامنا بقول لحضراتكم موهبه، موهبه من المواهب المصريه اللي كانوا ظهروا بشكل ملفت قوي في الاولمبياد، وجاب 3 اهداف في اولمبياد باريس. بص الكوره طبت، هو بقى ايه يلعبها حلوه قوي على هاف فولي، حته بقى بالشمال يا ولد يا لعيب في الزاويه الضيقه لحارس المرمى باجاكا، عشان يضيف ابراهيم عادل الهدف الثالث. استلام على طول المره دي، لمسه من امام، تمريره حلوه قوي، ممكن هدف جديد، هدف جديد، هدف جديد، خلاص خلاص خلاص، نفض الغبار، نفض الغبار، ويظهر عمر مرموش بوجهه الحقيقي الهدف الرابع الجميل. عمر مرموش امامنا هو المراوغه وسعادته وفرحته، وهدف جميل قوي لعمر مرموش للمنتخب المصري في الدقيقه 82. حلوة حلوة عمر مرموش، يا عمر يا سلام، بقول لحضراتكم فرصة، فرصة النهار، لكن شوف الهجم، شوف الهجم أمامنا، وشوف يا ولد على التمريرة، يا عيني على التمرير، يا عيني على التمريرة، بقول لحضراتكم الإمكانيات موجودة والنجوم موجودين، لكن القصور من اللاعبين، وإذا كان هناك قصور فني في مباراة أنجولا كان قصور أيضا من جانب اللاعبين. النهاردة إمام يعمل كرة بوجه القدم، تمريرة إيه، تمريرة إيه، تمريرة تدرس، وعمر مرموش حاجة بقى من الأهداف اللي خدها يعني في تاريخه، كان ليها تواجده هذا النجم الكبير. خلاص الدقيقة 88، مصر عندها مباراة ودية إن شاء الله يوم 4 أكتوبر الساعة 10 مساء في استاد القاهرة الدولي، في ختام يعني الفترة التوقف، يعني دامت 18 يوم مع استئناف وعودة إن شاء الله النشاط، ويكون بداية يكون مباراة قمة ما بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

هجمة لجنوب السودان، هجمة لكن على طول بص مهند حكم اللقاء يدي فاول على مهند. جهد كبير النهارده لمهند لاشين ومروان عطيه، وكان واضح تأثير غياب مروان عطيه في مباراة مصر وأنجولا، كان واضح جدا تأثير. اختيارات اللاعبين هي مسؤولية المدير الفني في المقام الأول، هو له الحق في اختيارات وفي التشكيل، قد يختلف البعض يتفق البعض، لكن خلاص تم الاختيار، نقفل الصفحة، نركز مع المنتخب، تركز مع كابتن حسام، انتظار بقى اللعيبة اللي ممكن تنضم الفترة القادمة، الترشيحات الزملاء الإعلاميين اللي بتطلع. ولكن إن شاء الله منتخب مصر النهاردة يحقق فوز مهم قوي خارج ملعبه بعد أداء متواضع أمام أنجولا، يظهر بشكل فيه انضباطه في التزام، ودي يعني أهم النقاط الإيجابية، بخلاف طبعا النهاردة العودة للتهديف بتسجيل 4 أهداف في جوبا حتى الآن. فاول كركر أمامنا، تسديدة تغير اتجاهه وتطلع إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في الوقت البدل الضائع اللي هيعلن بعد قليل. هذه اللاعب البديل كركر أمامنا وبيلعب في استراليا، شوف عمالقة على فكرة، 4 دقائق، 4 دقائق، كرة ركنية اتلعبت قصيرة، خطر هنا المرة دي لكن سهلة، سهلة الكرة، سهلة من اللاعب بنجاسي، بكاسورو في ايد مصطفى شوبير. الشوط الثاني يعني قلنا اسم مصطفى اكتر من مرة في كرات عرضية وفي الضربة الركنية اللي ابعدها في الكرة اللي فاتت من جانب اللاعب المدافع بنجاسي. مرة تانية هنا انطلاقة اسامة فيصل، لعبة حلو قوي اسامة، ابراهيم عادل اظبط بقى مع حمزة، اظبط مع حمزة، اظبط مع حمزة، ابراهيم طمع حمزة الفولو لكن على طول تصدي، برافو ابراهيم، ابراهيم عادل من اللعيبة بقول لحضرتك كل ايه اللي ننتظر منهم الكثير ان شاء الله، يعني زي ما بدأ بقوة يستعيد هذه القوة والانطلاقة والتوهج اللي كان عليه في بدايته، لكن لاعب مقنع، لاعب يعني شارك في أمم أفريقيا 2021 وظهر كمان في المشاركات في البطولات الإفريقية مع المنتخب المصري في بطولة الأمم. مرة تانية هنا محاولة أسامة فيصل، أدي حمزة، حمزة عبد الكريم، أسامة فيصل البديل، وحمزة يسجل بألوان المنتخب المصري في لقائه الدولي الثامن، صاحب ال 18 عام الذي ظهر في لقاء روسيا والبرازيل، لكن كان معاده ومعاده يأتي هنا حمزة عبد الكريم، 5-0 للمنتخب المصري، 5-5 للمنتخب المصري، أسامة فيصل البديل، حمزة عبد الكريم، يعني لسه بقول لحضراتكم كان ينزل بدري شوية، لكن هو بقى إيه؟ هو ربنا بيكافئه، لاعب اجتهد ووصل إنه يكون في نادي برشلونة، راح على سبيل التجربة، وراجل راح بإمكانياته وبقدراته ووصل إنه يكون ضمن قائمة اللاعبين وسط الكوكبة مع رافينيا ولامين يامال وبيدري وباقي الأسماء، ويأتي أمامنا هو نجم البرسا، نجم البلاوجرانا، نجم المنتخب المصري حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم 5-0، الثقة تعود بالفوز والانتصار، تطوي صفحة، تقفل صفحة، تضع خط وينهي أمامنا أحمد امتياز هيرلال أمامنا حكم اللقاء من مونيشيت هذه المباراة بفوز مصري بخماسية نظيفة، سجل الأهداف زيكو ومرموش هدفين وإبراهيم عادل، واختتم حمزة عبد الكريم الأهداف، 3 نقاط ترفع سيد مصر في صدارة المجموعة الثانية إلى 4 نقاط، وخسارة ثانية لجنوب السودان بعد خسارة ملاوي 1-2. شكرا لكم، لقاءات قادمة وإلى اللقاء.

برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز الثلاثاء على بين سبورتس 1.

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني

ستحتضن منافساتها بالبطولة. وكما ذكرت هناك في نيروبي وكذلك في تنزانيا بالنسبة للثلاث دول التي ستحتضن بطولة كأس أمم إفريقيا. كرة منقولة لمنتخب أوغندا، تمريرة، حذاري من الكرة، حذاري من الفرصة لمنتخب أوغندا لكنها طالت، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء لمصلحة منتخب ليبيا. لمنتخب أوغندا انطلاقة تأتي هنا في اليسار، بحث عن تقدم من جانب هذا اللاعب السريع الخطير كايوندو، كايوندو العرضية يلعب لك كرة إلى الطرف الأيمن، منتخب أوغندا في محاولة عرضية ترسل عالية لكن وصول بالكرة بعد ذلك من فاضل والتشديد بمبدأ السلامة، فاضل سلامة حولها إلى خارج الملعب إلى الرمية الجانبية لمنتخب أوغندا. الرمية التماس آخر مباراة كانت في عام 2022، مباراة ودية انتهت بالتعادل ما بين المنتخبين، فرصة لأوغندا تسديدة لكنها تتحول إلى خارج الملعب ركلة مرمى. مهمة جدا هذه البدايات بالنسبة للمنتخب الليبي. تعود الكرة مرة أخرى، علي يوسف وصول في اللاجئة اليمنى، محمود عند الكرة يرسل كرة طويلة ممتازة بالرأس لمصلحة المنتخب الليبي. عزو يا عزو يا عزو يا عزو، خطيرة كانت، فرصة كان بالإمكان أن يسجل من خلال يا منتخب ليبيا. عزو وتحرك، نعم هذا ما تحدثت عن منتخب أوغندا دفاعيا، يعني هناك معاناة على مستوى ترك بعض الفراغات ويجب أن تستغل هذه الفراغات. هذه الكرة الأخيرة بالرأس، عزو والتقدم، مطالبة كانت بوجود ركلة جزاء، تدخل من حارس المرمى دينيس باسينديون يانغو يتقدم، مرور لكن مقطوعة، برافو برافو فاضل. الكرة تتحول مرة أخرى، سقوط من محمود، الكرة بتعود لمنتخب أوغندا، حذاري من الكرة من الطرف الأيمن، سريع الكرة الآن في اليمين لمنتخب أوغندا، عرضية لكنها مرت بسلام، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. الآن فول المدرب الذي تحدث عن أهمية هذه المباراة، هذه الكرة الأخيرة اللي تحولت إلى خارج الملعب. كرة طويلة تسلل، أعتقد تسلل، نعم تسلل، تسلل كان موجود في اللقطة الأخيرة. قبل كل شيء وقبل السقوط هناك تسلل واضحة كانت منذ البداية، علي يوسف من غطى في الكرة الماضية لكن أيضا تسلل كان موجود على هذا اللاعب روجرز ماتو. شاهدونا لحظة التحرك، حذاري معاذ عيسى، أيمن في الاستعداد بينما الفرصة لا تأتي رأسية، علي يوسف تغطية ممتازة أمام القادم، هذا الواضح في الصورة هنا، يوسف غطى بينما فرصة ليبيا. يا عزو ماذا أهدرت، ماذا أضعت، كرة ما زالت لليبيا، خطيرة كانت. أوه يا عزو، عزو في كرة ولكن ما زالت لليبيا. حمدينيو، حمدينيو يا عيني، يوه يا حمدينيو، رائعة كانت المهارة من حمدينيو في اللقطة الماضية. حمد الهوني في الوقت اللي كنا نشاهد فيه عادة لأوغندا، ليبيا كادت أن تتكلم بلغة الأهداف وهدف ليبيا أول يضيع. عزو في الكرة الأخيرة بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه النقلة من حمدينيو عزو، تقدم وبعد ذلك تصف الحارس.

0: منتخب أوغندا. أرنولد فولا هو ما سجل الهدف الأول في هذا اللقاء. أرنولد فولا يعطي العبقرية الأسبقية لمنتخب أوغندا من العاصمة.
1: أصوات
0: الأوروبية
1: نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان.
0: وهدف التقدم لمنتخب أوغندا. أوغندا هدف. أوغندا هدف لشيء منتخب ليبيا. كرة ثابتة. هذا ما يعتمد عليه منتخب أوغندا. لكن فرصة ليبيا. تصويبة وين بعيدة. بعيدة عبد المنعم أوكاشا. عبد المنعم.
2: يتراجع منتخب أوغندا
0: على اعتماد على التحولات السريعة من خارج منطقة الجزاء. هذا أمر ما يعتمد عليه منتخب أوغندا. لكن فرصة ليبيا. يقفز منتخب ليبيا بعيدة. عبد المنعم
2: تصل هذه الكرة على يوسف.
0: عبد المنعم محمود سدد كرة لكنها بعيدة.
2: شلوي
0: أيضا مسألة
2: نقلة تصيب من خارج منطقة الجزاء.
0: هنا تدخل وخطأ بالإمكان
2: ستكون بطاقة صفراء.
0: يقفز منتخب ليبيا على فاضل السلام.
2: الشاهد هي التمريرة
0: يوسف خاطئة. لمسة محمود تسببت شلوي بهذا الخطأ وبهذا التدخل.
2: كانت خاطئة.
0: هنا تدخل خطأ مع أعتقد ستكون بطاقة صفراء.
2: مستحقة
0: بطاقة صفراء على فاضل السلام. الشاهد هي التمريرة خاطئة تسببت بهذا الخطأ وبهذا التدخل. خلاص يا فاضل يا سلامة بطاقة صفراء كانت مستحقة في اللقطة الماضية. نظيرة هذا التدخل. تدخل موجود من فاضل سلامة. تدخل بالفعل كان موجود من فاضل سلامة في اللقطة الأخيرة وبطاقة صفراء. الآن منتخب أوغندا الاعتماد على التحولات السريعة والمرتدات بينما كرة لليبيا. نستغل فرصة هي فرسان. كرة منقولة عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء. حمدينيو حاول فيها لكنها تتحول لمنتخب أوغندا. بتصل الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. تمرير في وسط الميدان ممتازة. ممتازة من محمود. ومحمود والتسديدة لكن حارس المرمى أوميانغو يتصدر. رائع افتكاك الكرة. رائع افتكاك الكرة من محمود الشلوي. عبد العزيز يمرر الكرة لمحمود الشلوي. نقلة إلى معاذ. معاذ والعرضية عزو. يا عزو يا عزو. سقوط لحمد الهولي. حمد كان يطالب بوجود خطأ. بعيد الكرة على عزو. كرة معاذ عيسى إن كانت الإفريقية وحتى العالمية. كرة منقولة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. كرة منقولة سريعة. فرصة لليبيا. عزو هي عزو هي يا عزو هي هي. لكن التغطية موجودة. التغطية موجودة والكرة إلى خارج الملعب. ركلة ركلية. الآن هبت رياح فرسان المتوسط. وعلى الفرسان كرة في اليسار تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. عذاري من الكرة مرت بعيدة تماما إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. بعيد الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. ملعب يتسع لأكثر من 20,000 مشجع أوغندا في هذه اللحظات. يعني نوبل كيلومتر و95 سنتي. عرضية ترسل. فرصة تاتي لمنتخب أوغندا. الكرة تتحول. يلا مرتدة. يلا يا حمدينيو. يلا يا حمدينيو. حمدينيو يتقدم. حمدينيو راح. حمدينيو عندك عزو. أعطيها العزو. عزو يا عزو. عزو عزو عزو طالت الكرة على عزو. عزو يعيد الكرة للخلف لمنتخب ليبيا. وين هالكرة؟ التصويبة لم تأتي. أوه لم تأتي التصويبة. الكرة تتحول من جديد لمنتخب أوغندا خطأ. لمنتخب أوغندا خطأ. مرتدة كان بلم. منقولة كرة عن طريق أسامة. التقدم في وسط الملعب. سيف ينقل كرة إلى حمدو الهوني. عنده كرة. حمدينيو راح. حمدينيو يتقدم. سقط حمدينيو. يطالب بركنية. الحكم يشير بأن الكرة إلى ركلة مرمى. وفرصة لبناء هجمة. كرة تصل من أسامة، لاعب يلعب الكرة الطولية ممتازة، يلا يا حمدينيو يا حمدينيو حمدينيو، تزيد ولكن إلى خارج الملعب ركلة ركلية. آه يا حمدي أو يا حمدو، آه يا حمدو، حمدو كان بالإمكان أفضل في فرصة، لكن عينك على تمريرة أسامة الطولية، هذه الثانية بالمناسبة لأسامة، لكن كرة القدم أهداف، كرة القدم شباك تهتز، كرة منقولة من الطرف الأيمن، علي يوسف يلعب كرة، علي من جديد تمرير، يا سلام، الله لا، ماذا يا عزو، هذا عزو ولا جاكسون، ما هذا، كيف، لماذا، لا ندري يا عزو كيف ضاعت هذه الكرة غريبة، لكن عينك على تمريرة علي يوسف، على نقلة علي يوسف، لا، مش طبيعية هذه الكرة يا عزو، ماذا تريد أكثر يا عزو ماذا تريد أكثر؟ ينقل الكرة من الطرف الأيمن، يا عيني على المرور، تقدم منتخب ليبيا في فرصة، ليبيا في كرة، سقوط وخطأ، نعم خطأ موجود. أنا خليني أعود لكرة علي يوسف وتمريرة علي يوسف، يا سلام يا علي يوسف بنقلة ممتازة جميلة رائعة، كرة لاعب خط وسط وليست كرة مدافع، كرة علي يوسف، ولو أن الآن في في في في, في كثير من المدافعين، ليبيا في كرة عرضية لن ترسل، خطيرة تأتي، التغطية من المدافع، هناك في مطالبة بوجود خطأ، علي يوسف سقط في اللقطة الماضية، هناك تبديل من اللي راح يغادر في تشكيلة منتخب أوغندا، دينيس أوميدي يدخل بدلا من أوكيلو، والله منتخب ليبيا كان يستحق نتيجة أفضل، نعم من دون عاطفة، بكل تجرد من العاطفة، منتخب ليبيا كان يستحق، أن يخرج بنتيجة أفضل، بشيء تعودون به إلى ليبيا، أسامة والكرات الطولية، منقولة كرة ممتازة جميلة، كرة من أسامة لكنها طالت على أمجد الغشي، كرات الطولية من أسامة والكرات الطولية، هذه الثالثة من أسامة، والله في لمحات، في لاعبين مميزين، كرة منقولة في وسط الملعب، لمسة حمدو، يلا يا حمدو راح، حمدينيو مر، التسديدة ولكن حارس المرمى أونيانغو هو رجل هذا اللي قام من جانب أوغندا، حمدينيو، انطلاقة رائعة من حمد الهوني في اللقطة الماضية، بتصل هذه الكرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب ليبيا، تمريرة من الطرف الأيمن سريعة، هذه الكرة هنا في اليمين، فاضل سلامة والعرضية ترسل، راسية لم تأتي، طالت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، كرة بتعود مرة أخرى، بتصل هذه الكرة عالية لمنتخب أوغندا، لكن برافو التغطية هنا من عبد العزيز، حقيقة منتخب ليبيا قدم مباراة رائعة، لكن لم يكن محظوظ، نعم لم يكن محظور لمصلحة منتخب ليبيا. الدقيقة الأخيرة ملعوبة كرة في الطرف الأيسر عن طريق سيف جدور. سيف عند كرة, سيف لحمدو, يلا يا حمدينيو, سيف, عرضية ترسل, ليبيا, راسية من أسامة, لكن حارس المرمى على مرتين يتصدر. أسامة كاد أن يفعلها. أسامة الشريمي كاد أن يعدل النتيجة لمنتخب ليبيا, لكن حارس المرمى أونيانغو. كرة عالية تعود من أسامة لمنتخب ليبيا بالرأس. عزو, تمهيد, حمدو, سلام, حمدو, تقدم, حمدو كرة ترسل عالية, بعد ذلك الغشيم, عرضية خطيرة من عزو, لكن في الأخير تبعد, تتحول الكرة مرة أخرى لليبيا. يلا يا سيف, جدور, وتزيد لكنها بعيدة كرة جدور في الكرة الماضية, ركلة مرمى بعيدة كانت الكرة الأخيرة. في وسط الملعب لمنتخب أوغندا, حذار من هذا الارتداد السريع الآن لمنتخب أوغندا في المساحة تسديدة. يلا يا أيمن, في المتناول كانت عند أيمن أتيهار. كرة لمنتخب ليبيا, تقدم في الطرف الأيسر مرة أخرى للمنتخب الليبي. كرة, تدخل كان موجود, تدخل كان موجود, أنه يعدل الآن لغشيم, والعرضية راسية تأتي, تتحول الكرة من جديد لمنتخب ليبيا. لليبيا عرضية راسية, فرصة لكنها من المدافع. حمدو الهوني والعرضية, الكرة وين؟ بالراس, تأتي لها من المدافع إلى ركلة ركنية. أقل ما يستحق منتخب ليبيا أن يعدل في هذه اللحظات, ركلة ركنية لمنتخب ليبيا, ركلة ركنية. أمجد لغشيم على التنفيذ, لغشيم في كرة عرضية بالرأس, وبعد الكرات العالية, بينما هنا التصويبة صدمت في مدافع أوغندا. سباق على الكرة, تصل لمنتخب ليبيا في وسط الميدان, لليبيا في الوسط, حذاري من خطأ تكتيكي الآن. لاعب منتخب أوغندا يتدخل ويرتكب خطأ بالفعل, كرة تنقل. دقيقة واحدة تتبقى. حمدو, مرور ممتاز, يا لعيب يا لعيب يا حمدو, حمديني, والتسديدة. الكرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب ليبيا. لليبيا الأخيرة الفرصة, لكن إلى خارج الملعب, ركلة ركنية نعم لمنتخب ليبيا. الأخيرة يا الفرسان, جماهير أوغندا تخشى من هذه الكرة. ركلة ركنية ستنفذ. حمدو الهوني على التنفيذ, حمدو من أجل العودة, من سيعيد ليبيا؟ عرضية راسية, ولكن مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى خلاص, حقيقة منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة, عطفا على ما قدمه منتخب ليبيا في هذا اللقاء. منتخب ليبيا لا يستحق الخسارة بتاتا في هذه المباراة. أوغندا هدف, ليبيا لا شيء, مباراة انتهت.

0: برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز.
1: Francia fue los palacios de Villafranca, fue a comer rápido para intentar.
0: يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز. الثلاثاء على بين سبورتس واحد. الدوري الإنجليزي الممتاز

عندما وضعت دولة قطر الرياضة في مقدمة أولوياتها ووصلت بها إلى مستويات مهولة أرهقت من بعدها. قادها أناس رسموا الطريق لسنوات طويلة، أضاؤه بأحلام لم تلبث أن جسدت على الأرض حقيقة ملموسة. جوعان بن حمد بن خليفة الثاني واحد من هؤلاء الرجال الذين وضعوا الرؤية لمستقبل كان بعيدا قربوه منذ أن كان سفيرا لشعلة ألعاب الدوحة 2006. قطع بها القارة الصفراء شمالا وجنوبا معلنا عن ولادة اسم في الرياضة سيحفظه التاريخ طويلا. الرجل الذي تلقى تأهيل العسكري الرفيع نقل انضباطه إلى عالم الرياضة وقاد قطر إلى حقبة ذهبية في عالم التنظيم والتتويج. كان حاضنا للمواهب منذ نشأتها وصولا إلى وقوفها على أعلى المنصات مظهرا معادن الأبطال. فالنجاح ليس حظا تصيبه قد لا يتكرر، بل عملا تؤديه ويستمر. في 7 مايو عام 2015 تولى الشيخ جوعان رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية، وكان رئيسا للجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد في نفس العام. شغل بين عامي 2018 و2022 عضوية اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تولت تنظيم مونديال قطر، وبعدها بعامين أصبح نائبا للرئيس ثم رئيسا للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030. انتخب رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي. في عهده حقق الرياضيون القطريون أفضل مشاركة في تاريخهم الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020. منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية نجحت قطر في الفوز بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2020.